0: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في برنامج كتابات من العالم. أرافقكم اليوم أنا حنان جنان على مدى ساعة كاملة، وأوجه تحياتي لرفيقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي في انتظار أن تعود إلينا في الحلقات المقبلة بإذن الله. كما عودناكم نسافر كل أسبوع إلى عالم الفكر والفن والكتابة دون تأشيرة ودون جواز سفر، نسافر إلى الأمكنة وإلى الأزمنة أيضا دون حدود. ووجهتنا اليوم ستكون إيطاليا في القرن السادس عشر، حيث كتب ونشر كتاب ما زال إلى اليوم يملأ الدنيا ويشغل الناس، ومنه اخترت لكم هذه الفقرة أقرأها عليكم. على الأمير ألا يكترث بوصمه بتهمة القسوة إذا كان في ذلك ما يؤدي إلى وحدة رعاياه وولائهم. وهنا يقوم السؤال عما إذا كان من الأفضل أن تكون محبوبا أكثر من أن تكون مهابا، أو أن يخافك الناس أكثر من أن يحبوك. ولما كان من العسير أن تجمع بين الأمرين، فإن من الأفضل أن يخافوك على أن يحبوك. وقد يقال عن الناس بصورة عامة إنهم ناكرون للجميل، متقلبون، مراؤون، ميالون إلى تجنب الأخطار وشديدو الطمع، وهم إلى جانبك طالما أنك تفيدهم، فيبذلون لك دماءهم وحياتهم وأطفالهم. ولا يتردد الناس في الإساءة إلى ذلك الذي يجعل نفسه محبوباً بقدر ترددهم في الإساءة إلى من يخافونه، إذ أن الحب يرتبط بسلسلة من الالتزامات التي قد تتحطم بالنظر إلى أنانية الناس عندما يخدم تحطيمها مصالحهم، بينما يرتكز الخوف على الخشية من العقاب، وهي خشية قلما تمنى بالفشل. ومع ذلك على الأمير أن يفرض الخوف منه بطريقة يتجنب بواسطتها الكراهية إذا لم يضمن الحب. انتهت الفقرة التي اخترتها لكم، وأعتقد أنني نجحت في إماطة اللثام عن الكتاب الذي سيكون موضوع حلقتنا اليوم من خلال مجموعة من المعطيات تعمدت اختيارها بدقة. أشرت في البداية إلى مكان صدور الكتاب وهو إيطاليا، وإلى زمان صدوره القرن السادس عشر. أما في الفقرة التي قرأتها فقد تكررت عبارة الأمير مرتين في البداية وفي النهاية، وهذا يعني أننا سنتكلم بالضرورة عن كتاب الأمير لماكيافيلي. وللتعمق في هذا الكتاب يشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور شاكر الحوكي، وهو أستاذ جامعي في القانون العام ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. مرحبا بك دكتور شاكر، وشكرا على قبول دعوتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: إذن قبل الغوص في ماكيافيلي أترككم مع جوليا وأنا بتنفس حرية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى. في اللغات الحية ومنها اللغة العربية طبعا توجد مصطلحات تم اشتقاقها من أسماء مفكرين أو منظرين أو كتاب، مثلا الماركسية نسبة إلى كارل ماركس، السادية نسبة إلى الماركيز دو ساد، وطبعا الميكيافيلية نسبة إلى ميكيافيلي. والميكيافيلية عادة هي المصطلح الذي يختصر كل معاني الدهاء السياسي والمكر والخديعة ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة، يعني كل الأشياء السلبية المرتبطة بالسياسة نختصرها في كلمة واحدة وهي الميكيافيلية. فمن هو نيكولو ماكيافيلي أب الميكيافيلية؟ ولد ماكيافيلي في فلورنسا في إيطاليا سنة 1469 وتوفي بها سنة 1527. عمل في الشؤون الخارجية والعسكرية، يعني قولوا السلك الدبلوماسي بالمصطلح الحالي إن صح التعبير حتى نقرب أكثر للسادة المستمعين. ومكنه عمله هذا مكنه من أن يسافر إلى بلدان كثيرة ويقابل حكاما وملوكا مثل الملك لويس السادس الثاني عشر في فرنسا والبابا يوليوس الثاني والإمبراطور الروماني ماكسيميلان. وظل في هذا المنصب حتى تمت الإطاحة بحاكم فلورنسا في ذلك الوقت. بعدها تم سجن ماكيافيلي وأقيل من منصبه. بعد خروجه من السجن لجأ إلى الريف الإيطالي وهناك كتب كتابه الأمير سنة 1513، ولكن هذا الكتاب لم يتم نشره إلا سنة 1532 أي بعد وفاته. هذا الكتاب كتبه إلى عائلة ميديتشي التي استولت على الحكم في فلورنسا، يعني أنه ليس كتابا فيه بحث أو أطروحة الدكتوراه، وإنما هو نستطيع القول أنه دليل عملي موجه إلى حاكم معين أو إلى الحكام بصورة عامة يوضح لهم كيف يحافظون على السلطة. يعني الخلفية وراء كتابة الكتاب هي مصلحة ومحاولة من ماكيافيلي للتقرب من الحاكم الجديد، يعني ماكيافيلي كان ماكيافيليا بامتياز. في ظل هذه الظروف السياسية التي تتميز بالتقسيم والتشتت، إيطاليا في ذلك الوقت كانت مقسمة إلى دويلات متناحرة وأيضا معها صراعات مع القوى الأجنبية المجاورة مثل فرنسا وإسبانيا. في ظل كل هذا المناخ السياسي عاش ونشأ وكتب ماكيافيلي، وهذا بالتأكيد أثر على فكره كما سنبينه بعد حين. لكن في البداية اسمح لي دكتور شاكر أن أبدأ أسئلتي من الآن من الحاضر قبل أن أعود إلى الماضي وإلى تحليل الكتاب. سؤالي الأول سيكون عن سر الخلود، ما الذي يجعل كتاب الأمير إلى اليوم يقرأ ويدرس في الجامعات ويكون محورا للبحوث والدراسات، وهو احنا في اكتوبر 2025 ها نحن نتحدث عنه، ما هو سر الخلود؟
1: شكرا مجددا على هذه الاستضافة. بالنسبة لسر خلود يعني ماكيافيلي يمكن، وهذا اجتهادا مني، يعني تفسيره بمسألتين، مسألة اولى محلية ومسألة ثانية نستطيع ان نقول عالمية او كونية. بالنسبة للمسألة المحلية يعني يعتبر ماكيافيلي من قبل الإيطاليين هو أب إيطاليا المعاصرة، لأنه كان رجلا يعني مدافعا شرسا على وحدة إيطاليا في زمن كانت فيه إيطاليا يعني مشتتة ومنقسمة ومجموعة من الجمهوريات المتنافسة والمتقاتلة فيما بينها، وكان معجب ومغرم بالتراث الروماني وكان يسعى إلى إعادة بعث التراث الروماني من جديد، لأنه كان مؤمن بالرومان ويعتبر أن الإيطاليين شعبا ذكيا جدا ويستحق ما هو أفضل، وبالتالي الإيطاليين مدينين إلى فكر ماكيافيلي لأنه سبب نستطيع أن نقول إيطاليا المعاصرة ووحدة إيطاليا، وربما يعني مجرد قوسين في هذا السياق أنه موسوليني مثلا كانت أطروحته حول الدكتوراه حول ماكيافيلي، وكان متأثرا جدا يعني بماكيافيلي، لأنه وجد فيه هذه النزعة نحو الوحدة والدولة الوطنية والدولة القومية ووحدة الشعب الإيطالي بكل ما يعني ذلك من كيان ومن وجود ومن ثقافة ومن تراث. نعم. ومن اعتزاز واعتداد بالذات، هذا على مستوى محلي يعني الإيطالي.
0: يعني نجم قولوا بسمارك في ألمانيا وميكافيلي في إيطاليا.
1: لا، بسمارك كان رئيس، كان حاكما.
0: نعم يعني
1: بسمارك
0: لكن فكرة
1: في ألمانيا ولورنزو. نعم. لورنزو في إيطاليا.
0: نعم.
1: ربما الذي وجه له وخصص له هذا الكتاب. هذا الكتاب لم يصدر بصفة عفوية ولم يكن موجها لكل الحكام والأمراء، هو خص به تحديدا الأمير فلورنس في ذلك الوقت، يسميه لورنزو العظيم.
0: نعم.
1: يسميه لورنزو العظيم، ووجد فيه الرجل المناسب للقيام بهذا الدور وتوحيد إيطاليا وتوحيد مختلف الجمهوريات، وبالتالي خصه بجملة من النصائح التي من شأنها أن تفضي مجددا إلى توحيد إيطاليا، ولذلك رأى فيه قائد حرب.
0: نعم.
1: لأنه اعتبر أن المسألة هي مسألة يعني مسألة قوة ومسألة حرب ومسألة فرض ذات. وبالتالي عندما نطلع على هذا الكتاب نلاحظ الجانب الحربي والقتالي في هذا الكتاب أكثر من الجانب السلمي. أصلا هو ماكيافيلي لم يكن يؤمن كثيرا بالسلام،
0: فعلا
1: يؤمن بالدفاع والتوسع، فهذا على مستوى محلي إذا شئنا. وهذا كان له دور كبير في إشعاع ماكيافيلي على مستوى دولي وعلى مستوى عالمي. أما على مستوى الكوني فنعرف ويعود إلى عصر النهضة في الحقيقة.
0: نعم.
1: وكتبه يعني ومنها الأمير تم حرقه وتم رد عليه وتمس في لحظة ما لمدة طويلة، يعني لأنه اعتبر يبرر للعنف للقوة. طمس الكثير من الجوانب في الحضارة الإيطالية بما فيها الكنيسة، فوقع استبعاده لمدة طويلة. لكن في مع القرن العشرين وعودة الفكر السياسي من جديد تم إعادة يعني الاعتبار.
0: نعم.
1: لماكيافيلي واعتبر مؤسس الفكر السياسي الحديث، وذلك لعدة أسباب، لأنه يعتبر منعطفا.
0: نعم.
1: في تاريخ الفكر السياسي، وهذه مسألة أخرى يمكن العودة إليها. نعم. إذا شئت.
0: نعم سنعود إليها، شكرا فعلا، وأنا سأبني على ما قلته، ولكن اسمح لي دكتور شاكر أن أعود إلى نبدأ من لغة الكتاب أو أسلوب الكتاب، وسنقارنه ربما بكتاب آخر في نفس السياق. لغة هذا الكتاب وأنا قريته منذ سنوات وأعدت تصفحه حتى لا أقول قراءته وأنا أعد لهذه الحلقة، وتأكدت أنها لغة مختلفة، بمعنى أنها لغة مباشرة واضحة وحادة إن صح التعبير، وهذه الحدة تعكس طبيعة الفكر الذي قدمه ماكيافيلي في الكتاب. أيضا اعتمد الأسلوب الحجاجي، الفكرة ونقيضها، يعني تيز وأنتي تيز، وأعطى أمثلة واقعية على في كل باب، وأنت تفضلت وذكرت إعجابه بروما وبإمبراطورية روما وأراد أن يعيد الأمجاد إلى إيطاليا. مثلا في الباب المتعلق اللي خذيت منه فقرة منذ قليل يتحدث عن نحب الحاكم أم نخافه، هو نصحه بأن يكون مهابا أكثر من أن يكون محبوبا، وأعطاه مثال لسيبيون الإفريقي، هذا اللي كان من أبرز القادة الرومان اللي ساهموا في انتصار قرطاج، في انتصار روما على قرطاج في الحرب البونيقية الثانية. يقول في الباب 17: سيبيون ثارت عليه جيوشه في إسبانيا بسبب إغراقه في اللين واللطف، حيث سمح لجنوده بأشياء لا تتفق مع النظام العسكري. لو نقارن هذا مثلا مع كتاب كليلة ودمنة اللي طبعا كتبه الحكيم بيدبا لدبشاليم ملك الهند وترجمه إلى اللغة العربية ابن المقفع في العصر العباسي أعتقد في القرن الثامن ميلادي، وكان طبعا مقصودا أن يختار أن يترجم هذا الكتاب. بيدبا في كليلة ودمنة نفس الموضوع، هو نصائح أو رسائل خلينا نقول موجهة للحاكم، ولكن بأسلوب مختلف تماما، فما حكاية فما قص وفما برشة ترميز وبرشة مجاز، يعني أبطال كليلة ودمنة كلهم حيوانات، يعني حيوان بدل الإنسان. لذلك يمكن القول أنه ماكيافيلي خاطب العقل السياسي وخاطب الأمير مباشرة، في حين أنه ابن المقفع خاطب الضمير الأخلاقي. يعني خلينا نقول هل يمكن نقول، وأنا طبعا أنت أعلم مني بهذا، هل يمكن نقول أنه كليلة ودمنة موجهة لملك صالح عادل، في حين أنه الأمير موجه إلى ملك قاسي قوي؟
1: حقيقة لهنا لابد أن نميز بين السياقات. يعني سياق كليلة ودمنة قد يكون هناك تقاطع مع ماكيافيلي في بعض الأشياء. يكفي أن نذكر بأنه ماكيافيلي يقول مثلا على الأمير يجب أن يجمع بين الأسد والثعلب.
0: نعم فعلا،
1: يعني على المكر
0: الدهاء والقوة،
1: الدهاء أو المكر والقوة.
0: نعم،
1: وهذا نجده في زوايا كتاب كلينا ودمنا.
0: نعم،
1: وهو يعني استعمل الحيوانات عوضا أن يستعمل الناس الحكام والناس، وأراد أن يتوخى نهجا غير مباشرا في تقديم نصائحه. هذا بالنسبة للكليلة والدمنة. لكن مع ذلك السياق مختلف، لأنه كتاب ماكيافيلي في الحقيقة يتنزل في سياق آخر، وهو سياق يعود إلى العهد الفارسي إذا شئنا، أو ما يسمى بمرايا الأمراء.
0: نعم،
1: ميروار دي برانس، ولا نصائح الملوك. وهذا السياق المتعلق الكتابات يعني في السياسة،
0: نعم،
1: في الفكر الإنساني إذا شئنا، وحتى في الفكر العربي الإسلامي، اتوخت ثلاثة في الحقيقة، ثلاثة توجهات أو أربعة توجهات عموما. التوجه الأول هو الذي يتعلق بالفكر الفلسفي.
0: نعم،
1: يعني اليونانيين عندما تحدثوا على المدينة الفاضلة هم كانوا يتحدثون عن الفلسفة، الفلسفة، نعم، السياسية. يعني كتاب المدينة الفاضلة يتنزل في سياق الفلسفة السياسية، وكيف تكون المدينة، وكيف تكون فاضلة، وما يسمى بالمدينة المدينة الفاضلة أو المدينة المثالية والحاكم الأفضل. ونعرف كتاب الجمهورية لأفلاطون،
0: نعم، أفلاطون
1: في هذا السياق، وكتاب المدينة الفاضلة للفارابي أيضا الذي تأثر
0: بأفلاطون.
1: والسؤال كان دائما كيف يمكن أن تكون المدينة أفضل؟
0: نعم،
1: وكيف يمكن تحقيق السعادة للناس؟ كيف يمكن أن نتوفق إلى اختيار أفضل الحكام؟ فكانت الفلسفة مثالية، وكان موضوعا فلسفيا ومثاليا في نفس الوقت. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني، وهو يقابل الصنف الأول حتى على المستوى الجغرافي، هو ما يسمى بنصائح الملوك.
0: ابن تيمية كتب
1: نصائح الملوك، هو موروث فارسي بامتياز، يعود إلى إيران وبيدباء، ويعني لديهم ملك يعني مشهور.

0: هذا الموروث تبناه الفكر العربي الإسلامي بقوة، وتقريبا هناك يعني مؤلفات لا تحصى ولا تعد في هذا الاتجاه. كتب فيه مثلا الغزالي،
1: ابن تيمية،
0: كتب فيه ابن المقفع،
1: نعم،
0: خارج كتاب كليلة والدمنة عنده كتاب آخر الأدب الكبير والأدب الصغير،
1: نعم،
0: هي جملة من النصائح الموجهة للحاكم أو الخليفة في ذلك الوقت. هناك عددا يعني لا نهاية لا يمكن حصره من المؤلفات والكتابات التي كتبت في اتجاه تقديم النصيحة للملك أو للخليفة أو للأمير، وهذه النصائح عادة هي نصائح أخلاقية،
1: نعم،
0: وعادة تتوجه للملك في خصوص ما يتعلق كيف يحكم، كيف يتعامل مع وزيره، كيف يتعامل مع الرعية، كيف يرسل العدل، كل كيف يستشير، كيف يتعامل مع العامة. هي جملة من النصائح تقريبا كتب فيها الجميع، يعني ليس فقط، لا يمكن حصر الموضوع على طرف واحد. هو بدأ هذا التقليد مع ابن المقفع،
1: نعم،
0: لكنه تواصل فيما بعد وتفاوتت أهمية هذه الكتابات من كتاب إلى آخر.
1: نعم.
0: هناك كما قلت الغزالي، أنا شخصيا اشتغلت على فكرة الغزالي السياسي، له كتاب حول نصائح الملوك والمستظهري أيضا، وجملة من الكتابات في هذا الاختصاص. على كل حال الكتاب يعني يمكن أن نتوقف عندهم إذا شئت، هم عددهم كثير. هذا الصنف الثاني، إذن هو نصائح الملوك. الصنف الثالث هو كتب ما يسمى بكتب الخلافة الإسلامية أو كتب أداب الكتب التي ألفها وأسس لها الماورتي،
1: نعم نعم،
0: اللي هما كتب حول الخلافة الإسلامية،
1: نعم،
0: وهذه الكتب اختصت بمسائل أخرى تتعلق بخصوصيات الثقافة العربية الإسلامية والحكم في الإسلام والخليفة في الإسلام، وتناولت قضايا مثلا خاصة بالثقافة العربية الإسلامية فيما يتعلق بأفضلية الحاكم والمحكوم،
1: نعم،
0: صفات الحاكم، هل يكون من قريش أو من غير قريش. كان هناك دائما جزءا لرد على الخصوم من قبل السنة، لرد الخصوم في ذلك الوقت هم الباطنية والشيعة، فالخلافة،
1: نعم.
0: إذن هذا الصنف الثالث يمكن زادة لمزيد من التفصيل توقف عند هذه يسمى أيضا أداب الخلفاء، هذا الصنف،
1: نعم.
0: وهناك الصنف الرابع أقل أهمية ولكن مذكور في هذه السياقات، هو صنف الرسائل.
1: نعم.
0: الرسائل التي توجه مباشرة،
1: نعم،
0: إلى الخلفاء والأمراء والملوك، وهذا أيضا صنف له أيضا. إذن هذه هي ثلاث أصناف، الأربعة الأصناف الموجودة عموما. قوة ماكيافيلي، حتى نعود،
1: نعم، نعود إلى ماكيافيلي فعلا،
0: أنه ماكيافيلي خرج على كل هذه الأصناف،
1: نعم.
0: هو كتب في مرايا الأمراء، هو كتب في مرايا الأمراء في نصائح الملوك، الكتاب،
1: نعم،
0: هو نصائح للملوك، ولكن في سياق غير أخلاقي بالمرة. هو قطع مع الأخلاق وكان صريحا وكان مباشرا،
1: نعم،
0: وكان فظا غليظ القلب، معناته،
1: نعم،
0: يعني نقول.
1: وهذا سؤالي باش نربط معاك دكتور، وقعدت نتبع فيك فعلا، يعني كما تفضلت وقلت يمكن نقطة التحول أو الإضافة في ماكيافيلي أنه تحول من السياسة الأخلاقية إلى السياسة الواقعية، ولهنا نحب نسطر على كلمة واقعية ونسألك، لأن هناك من يقول أنه ماكيافيلي لم يكن يدعو إلى ممارسة الشر هكذا يعني، وإنما كان واقعيا، بمعنى أنه حاول فهم آليات الحكم كما هو، بالنسبة له الحاكم الناجح هو من يفهم طبيعة الإنسان كما هي ليس كما يجب أن تكون، يعني وين ذكرنا شوية بهوبز، الإنسان شرير بطبعه، الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، الناس بطبعهم يخافون ويهابون أكثر من أن يحبوا، وبالتالي كان واقعيا ولم يكن شريرا.
0: بالفعل هو ينطلق من قاعدة أو من مبدأ على أن الإنسان هو شرير بطبعه وأناني بطبعه، وتعامل معه كما هو موجود في الواقع،
1: نعم،
0: لم يتفلسف في هذه الأمر، وربما كان محقا إلى حد بعيد. الناس تخاف من الملوك،
1: نعم،
0: فاستغل هذه النقطة. الناس تخشى على مصالحها وعلى

0: أملاكها، فنصح الأمير بأنه لا يعني
1: لا يكون لينا،
0: لا نصحه مثلا في مسألة الأملاك بأنه لا يعني يستولي على أملاك الناس.
1: نعم.
0: لأنهم يقول في كلمة يعني واقعية جدا، بإمكانك أن تقتل أباه في هذا المعنى لأنه ينسى، ولكنه لن ينسى إذا استوليت على أملاكي.
1: نعم.
0: فيحذر الأمير من عاقبة الاستيلاء على أملاك الناس.
1: نعم.
0: فكان واقعيا إلى حد بعيد من هذه الناحية.
1: نعم فعلا، لأنه حتى هناك من يذهب أكثر من ذلك ويقول هو ماكيافيلي لا يدعو إلى ممارسة العنف بالمعنى اللفظي للعنف، وإنما الخوف، الخوف باعتباره وسيلة للانضباط. يعني هناك فرق بين الخوف والترهيب، القمع والانضباط. يعني وكأن عندنا فكرة الدكتاتور العادل بين ظفرين، اللي استعملوها حتى في عهد الخلفاء الراشدين، وكانوا يقولوها على عمر بن الخطاب، كان دكتاتورا ولكنه كان عادلا. ولهنا سؤالي، الحقيقة ألا يعتبر الترهيب نوعا من أنواع العنف؟
0: هو يوجه كل الخطاب وكل الكتاب إلى قادة الحروب، لأنه الأمير كما يقول ماكيافيلي في قولة يعني معبرة جدا عليه، يقول إنه على الأمير أن لا يهتم بغير الحرب، إن الحرب هي الفن الوحيد الذي يحتاج إليه كل من يتولى القيادة. فخطابه موجه إلى أمير عسكري.
1: نعم.
0: دون سواه، ويعتبر إنه الأمير لا ينبغي له أن يهتم إلا بقواعد الحرب.
1: نعم.
0: وبالتالي من هذه الناحية لم يكن مهتما كثيرا بقضية العدل.
1: نعم.
0: أو بقضية العدالة. هو في الحقيقة يفضل أمير حازم على أمير عادل.
1: نعم.
0: المهم أن يتم الانصياع لأوامره وإلى قواعده فيما يؤمن وحدة الدولة وتجميع المواطنين والحفاظ على الكلمة الموحدة والواحدة، ولو استعمل القوة واستعمل العنف.
1: نعم.
0: يعني ومسألة العنف هذه مثلا بالنسبة له ليست مسألة إشكال، عندما يقتضي الأمر استعمال القوة واستعمال العنف فيجب على الأمير أن لا يتردد في ذلك.
1: نعم. ربما دكتور لأنه كتب الكتاب وعاش في سياق أنه هناك تناحر وهناك تشتت، يمكن لو كتبوا في سياق من السلم ومن الاستقرار لما اتجه، لأنه هو مش فكر بقدر ما كان وليد ذلك العصر ونصائح في عصر معين وفي مكان معين.
0: فعلا، هو كل الذين أرادوا أن يدافعوا على ماكيافيلي يعني تبنوا هذه النظرية وذهبوا حتى إلى أكثر من ذلك، وربما قولوه ما لم يقله. فهذا حكم على النوايا. الرجل كان واقعيا، كان طبيعة الحال كل الذين كتبوا كانوا يعني يكتبون في ظل شروط عصرهم.
1: نعم.
0: وبأخلاقيات عصرهم، وهي أخلاقيات كانت موجودة وما زالت موجودة يعني.
1: نعم.
0: وكما قلت مجددا، الرجل كان واقعيا وفكره السياسي قام على الفصل بين الواقع والسياسة، يعني كان قام على الفصل بين السياسة إذا شئت وبين الأخلاق.
1: نعم.
0: لم يكن يدعو إلى الأخلاق ولا يؤمن بها، هو يؤمن بالقوة ويؤمن بالهيبة ويؤمن بحسم الأمور ويؤمن يعني بالطبيعة العدوانية للبشر وبالقدرة على، مثلا عندما يتحدث عن القيادة يقول إنه قائد في إطار التحالفات التي يمكن أن تحدث، حتى لو تتحالف مع عدو أفضل من أن تكون على الحياة.
1: نعم.
0: يعني لا يؤمن حتى بالحياة.
1: نعم.
0: هذا هو،
1: يعني هذه هي الحدية إن صح التعبير في كتاباته وفي أفكاره. وأحنا هنا وكأنه إعادة ربما قراءة لماكيافيلي، لا نذهب نحو يعني شيطنته ولا نذهب نحو تبرئته. هو فعلا عجبتني كلمة تفضلت وقلت هو كان واقعيا، يعني لم يكن مثاليا، لأنه حتى الإفراط في المثالية هو يعتبر يعني نقطة ضعف في الكتابة في الفكر السياسي. ولهنا أنا جبت قبيلي على توماس هوبز، وفما نقاط التقاء كبيرة ما بيناتهم بين توماس هوبز وماكيافيلي، رغم أنه توماس هوبز طبعا في العقد الاجتماعي. لو نحكي دكتور شاكر على فيلسوف آخر في العقد الاجتماعي لكن على نقيض ماكيافيلي، اللي هو جون جاك روسو. اللي هو يؤمن أيضا ويدعو إلى أن يتنازل المواطن عن جزء من حريته للدولة، واللي هي فكرة العقد الاجتماعي، ولكن في إطار أخلاقي، في إطار حاكم عادل. دونك لو نقارن بين ماكيافيلي، توماس هوبز، جون جاك روسو،
0: ماكيافيلي لم يكن يؤمن بالعقد الاجتماعي.
1: لا فعلا يعني،
0: ولو أنه مسألة العقد الاجتماعي بالنسبة لجون جاك روسو وهوبس هي مسألة فرضية، يعني هي مجرد فرضية. لا أحد جلس على طاولة ووضع عقدا اجتماعيا، هي مجرد فرضية فلسفية.
1: نعم.
0: ماكيافيلي ليس في هذا السياق.
1: نعم.
0: لا يؤمن لا بالفلسفة وليس في ما كتبه نفس فلسفي، في الحقيقة لا يبحث على الأسس، هو إنسان ينطلق من واقع القيادة السياسية، كيف يمكن أن تكون واقعيا حتى تنتصر وتفرض السلم.
1: نعم.
0: وتفرض وحدة إيطاليا وتفرض يعني الأمن، وبين يعني هو انطلق من هذا المنطلق يعني الواقعي السياسي البحت، ولم يكن في فيما يكتب يعني أي نفس، أو فيما كتب لم يكن هناك أي نفس فلسفي، على العكس بالنسبة لهوبز وإلا روسو. بالنسبة لهوبس وروسو جزئين هم يردون يعني على ماكيافيلي، لأنه ماكيافيل في وقت من الأوقات كما قلت يعني كانت هناك ردة فعل على ما كتبه من قبل المفكرين والفلاسفة وحتى السياسيين والكنيسة، معناته وجدوا فيما كتبه غلظة شديدة وعنف شديد إلى غير ذلك، وواقعية مفرطة. فالمدرسة مدرسة العقد الاجتماعي جون لوك، روسو، مونتسكيو هي مدرسة أخرى تقوم على العقد الاجتماعي. صحيح هوبس يعتبر أنه الإنسان يعني ذئب
1: لأخيه
0: الإنسان، ينطلق من الطبيعة الشريرة للإنسان.
1: نعم.
0: فيما يفضي إلى يعني عقد اجتماعي. يعني هو العقد الاجتماعي عند هوبس هو مؤسس على الطبيعة الشريرة للإنسان.
1: نعم.
0: لأنه الإنسان شرير، لابد أن نرسي عقدا اجتماعيا يحدد حقوق واجبات كل طرف. روسو على النقيض من ذلك، يؤمن بالطبيعة الخيرة للإنسان،
1: الإنسان طيب بطبعه. نعم.
0: وبالتالي على هذا الأساس العقد الاجتماعي هو عقد قائم على إرادة الناس وعلى إرادة وقائم على في إطار العلاقة بين تنظيم العلاقة بين الحاكم
1: والمحكوم.
0: نعم. وحدد ما ينبغي أن يكون للحاكم من حقوق وواجبات، وما ينبغي أن يكون للشعب من حقوق وواجبات. لكن فكرة العقد الاجتماعي هي موجودة عند كليهما.
1: نعم. لو نمشي لابن خلدون، هل يمكن أن تستقيم المقارنة بين ابن خلدون في علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي مع ماكيافيلي؟
0: طبعا هو عبد الله العروي اشتغل في كتاب له على ماكيافيلي وعلى ابن خلدون. الحقيقة لم اطلع عليه الكتاب، لدي مع أنه عندي في مكتبتي، لكن ليس عبد الله العروي فقط، هناك العديد من الكتاب الذين اشتغلوا على فكر ماكيافيلي في علاقة بفكر ابن خلدون. الحقيقة المقارنة جائزة جدا، لأنه تقريبا في نفس العصر يعني
1: فعلا،
0: وفي نفس المنظومة وحتى القرب
1: يعني حتى الظروف السياسية التشتت ودولة إسلامية ضعيفة وقتها، نفس الظروف اللي كتب فيها ابن خلدون كتب فيها تقريبا في الجانب الآخر ماكيافيلي.
0: يعني نستطيع أن نقول يعني نفس الفضاء الجغرافي والتاريخي.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: يعني ماكيافيلي وابن خلدون وكلاهما تعامل مع الشأن السياسي بنوع من الواقعية، ولكن
1: نعم.
0: كل واحد من زاوية نظره. ابن خلدون أنا أعتبره أكثر عمق الحقيقة من ماكيافيلي. ابن خلدون عندما كتب كتابه في المقدمة أو في العمران البشري وضع أسس لعلم جديد.
1: نعم.
0: يخرج به عن الفلسفة السياسية.
1: نعم.
0: وعن نصائح الملوك وعن كتب الخلافة أو آداب الخلافة وعن الرسائل، هو صنف جديد غير مسبوق.
1: نعم.
0: كتب فيه ابن خلدون بكل طاقته، يعني كتب فيه بكل بالتفصيل، وتناول موضوع الدولة من عديد الزوايا الاقتصادية والجبائية والاجتماعية إلى غير ذلك. فكان
1: هو
0: كتابه
1: علم الاجتماع وعلم العمران البشري، هذا هو ابنه، هذا العلم الذي أسس له.
0: هو أسس الحقيقة، دعنا نقول هو أسس لما يسميه هو العمران البشري.
1: نعم.
0: قضية علم الاجتماع وعلاقتها بالعمران البشري هذه قصة أخرى، لكن نستطيع أن نقول بكل إطمئنان بأن ابن خلدون يعتبر من مؤسسي ورائد من رواد الفكر السياسي الحديث، لأنه تناول موضوع الدولة بالدرجة الأولى وكيف تنشأ وكيف تنهار، وتحدث عن مفهوم العصبية في علاقة بوجود الدولة. وكل هذه المسائل أرست فكرا جديد لا يمكن وصفه إلا بفكرا سياسيا، ولكنه فكر أيضا في قطيعة تامة مع الموروث القديم.
1: يعني العصبية بمعنى التضامن الاجتماعي حسب ما أنا هكا في بحث
0: هو فهمت. مشكور على كذا، لكن بالنسبة للعصبية الحقيقة هناك ترجمات عديدة ومحاولات عديدة، منها مفهوم التضامن، مفهوم الأخوة، مفهوم العصبة، مفهوم الالتحام، يعني وهي الحقيقة يعني حارة المستشرقين في ترجمتها.
1: نعم،
0: حارة المستشرقون في ترجمتها، وحتى المفكرين العرب يعني تشتتوا في تحديد المعنى الدقيق لعبارة العصبية، لكن هي هذه الروح التي تجمع قبيلة ما من أجل
1: المصلحة العامة أو
0: من أجل إرساء دولة. نعم، لأن تظهر العصبية خصوصا في بداية تشكل الدول.
1: نعم،
0: هي تكون عصبية هي معناتها القاسم المشترك أو الحمية التي تجمع مجموعة من الأفراد بهدف إرساء دولة
1: والعيش المشترك، وهذا هو هذه الدولة، يعني سلطة شعب. يعني حتى لو مفهوم، لو نأخذه إحنا، شنو المفهوم الحالي للدولة؟ هو
0: العيش المشترك هو مفهوم معاصر،
1: شعب وإقليم يعني. فعلا
0: لا لا،
1: مش هذه الدولة،
0: لا لا لا، هذا المفهوم المعاصر، مفهوم الدولة.
1: أنا أخذت المفهوم يعني المعاصر وأسقطته بالنفرين على
0: المفهوم المعاصر للدولة. أنه الدولة تتكون من سلطة سياسية ومن شعب ومن إقليم ومن اعتراف دولي. هذا مفهوم معاصر جدا، وجاء بعد لاحقا على ماكيافيلي ولاحقا على ابن خلدون. ظهر بشكل لاحق. أما ابن خلدون فبالنسبة للدولة هي دولة غير مستقرة.
1: نعم،
0: هي تنشأ وتصل إلى درجة من التقدم ومن الازدهار، ثم تتراجع وتنتكس وتضمحل، واستشهد بالتاريخ.
1: نعم،
0: وعاد إلى الماضي لكي يؤكد على هذه الحقيقة العينية التي نراها جميعا. هو معناتها كتابه في التاريخ عاد إلى كل الدول التي عرفناها في المنطقة العربية الإسلامية.
1: نعم،
0: من الدولة خلينا نقول العباسية والأموية، وخاصة في شمال إفريقيا.
1: هو
0: يعني
1: عاش في ظل الدولة
0: الحبسية بالضبط. نعم، والدولة السناجية قبلها. نعم، والدولة المرينية والدولة الموحدية إلى غير ذلك. نعم، من الدول. وتفطنا إلى أن هذه الدول لا يحكمها شعب واحد ولا تحكمها سلطة واحدة ولا فيها حدود مستقرة.
1: فعلا،
0: يعني الحديث عن دولة بمفهوم معاصر ربما هذا ما
1: تعسف. يعني لو نأخذ مفهوم الدولة ونحطه على ابن خلدون في تعسف، يعني
0: مفهوم الدولة بالمعنى المعاصر.
1: المعاصر
0: مفهوم
1: طبعا
0: الدولة تاريخيا يختلف على مفهوم الدولة الحالي.
1: يعني لو فهمت دكتور شاكر أنه توماس هوبز مفكر، جون جاك روسو مفكر، ابن خلدون مفكر، ماكيافيلي ليس مفكرا، لو لا. نسألك بطريقة أخرى، ماكيافيلي ما له وما عليه؟
0: ماكيافيلي هو مفكر سياسي، مفكر في السياسي بامتياز. أما بالنسبة لروسو هو فيلسوف. هناك فرق بين المقاربة الفكرية البحتة والمقاربة الفلسفية. المقاربة الفلسفية بالنسبة لروسو هي مقاربة مثالية. بالنسبة لماكيافيلي هو مفكر واقعي، ليس بالفيلسوف وليس بالمثالي.
1: يعني
0: كل واحد تسيق،
1: ليس هناك مشكلة عمق. حتى المفكر يكون عميقا، ليس بالضرورة طبعاً أن تكون فيلسوفا
0: طبعاً
1: حتى تكون عميقا.
0: طبعا طبعا طبعا. نعم، بالعكس، هو وقع في القرن العشرين، هو يعني تم إعادة إحياء يعني ماكيافيلي.
1: نعم،
0: وتم الإعجاب به أيما إعجاب. نعم، لأنه أنا عندي قائمة من الحقيقة أمامي من الاستشهادات ومن الأمثلة، هي في سبيل يعني في مستوى الحكم الكونية، معناته
1: نعم
0: في مستوى الحكم الكونية ما قاله
1: ماكيافيلي.
0: وإلى حد الآن السياسيين معناته يعتمدون عليه.
1: مثلا
0: من الأمثلة مثلا على نوعية النصائح التي قدمها ماكيافيلي، يمكن أن نذكر مثلا ما قاله عندما يقول: لقد أثبتت الأيام أن الأنبياء المسلحين قد احتلوا وانتصروا بينما فشل الأنبياء غير المسلحين. أيضا قوله على الأمير ألا يهتم بغير الحرب، أن الحرب هي الفن الوحيد الذي يحتاج إليه كل من يتولى القيادة. أيضا عندما يقول: وقد رأينا في عصرنا الأعمال العظيمة يحققها أولئك الذين يسمون بالبخل، أما الآخرون فمصيرهم إلى الدمار. أو عندما يقول على الأمير ألا يكترث كثيرا باشتهاره بالبخل، والشح هو إحدى الرذائل التي تمكنه من أن يحكم. يقول أيضا ماكافيلي على الأمير أن لا يكترث بوصمه بتهمة القسوة إذا كان في ذلك ما يؤدي إلى وحدة الرعايا وولائهم. يقول أيضا: من الواجب أن يخافك الناس وأن يحبوك، أما إذا كان من العسير الجمع بينهما فمن الأفضل أن يخافوك على أن يحبوك. يقول أيضا على الحاكم الذكي المتبصر أن لا يحافظ على وعوده عندما يرى أن هذه المحافظة قد تؤدي إلى الإضرار بمصالحه. إذن منتهى الواقعية. يقول أيضا: وإني أعتقد أن التهور خير من الحذر. يقول أيضا أن القوانين توجد حيث تتوفر الأسلحة القوية. إذن هذه عينة على النصائح التي كان يقدمها ماكافيلي إلى أمير فلورنسا في ذلك الوقت، يسميه بلورنزو العظيم.
1: نعم، يعني هو كان يخاطب قائدا أكثر منه أميرا. وفي هذا في الحقيقة دكتور شاكر، وأنت أشرت إلى هذا وأنا عجبتني هالمقاربة ما بين القوة والقانون، وأنت مختص في القانون العام وأنا مختصة في القانون الخاص، ولكن نفهم القانون عادة نحكيه على قوة القانون، من المفروض نحكيه على قوة القانون، لكن في القانون الدولي خاصة أصبحنا نتحدث عن قانون القوة. لا يمكن أن نفرض قانونا إذا لم نكن أقوياء بما فيه الكفاية. ولعل هذا ما يخلينا نقوله، أنا سألت منذ قليل ماكافيلي ما له وما عليه، قد وقعت ربما المغالاة في شيطنة ماكافيلي. ماكافيلي كما تفضلت وقلت كان واقعيا لا أكثر ولا أقل،
0: وهو كذلك يعني كان رجل يؤمن بقوة السلاح على السلام وعلى على قوة القانون، يعني قوة السلاح على قوة القانون. والمدرسة الواقعية في أمريكا معروفة يعني تاريخيا، التي تؤمن قبل يعني نقاط ويلسون الاثنى عشر التي معناتها أعطت وجه آخر لأمريكا. ولكن المدرسة الواقعية الأمريكية المترسخة في الثقافة الأمريكية هي تقوم على القوة وعلى النهب. ولا ننسى أن أمريكا تأسست على أنقاض معناتها شعب آخر، هو الشعب الهندي، هنود الحمر. وهذه الثقافة نستطيع أن نقول ما زالت مترسخة في الذهنية الأمريكية إلى حد الآن، وخصوصا عند القادة السياسيين، والأمثلة أكثر من أن تحصى التي تؤكد على هذه النزعة.
1: نعم فعلا، ولذلك لما نشوف الناس يستغربوا الآن مما يحدث في مجلس الأمن والفيتو ومنظمة الأمم المتحدة، أنا ديما نقول من وضع هذه الأسس لمنظمة الأمم المتحدة؟ وضعها المنتصرون في الحرب، الأقوياء هم فرضوا. فحتى نبدل كل هذه المنظومة علينا أن نصبح أقوياء، طبعا اقتصاديا وسياسيا وفكريا، لأنه الكل تبع بعضها، حتى نتمكن من الخروج من قانون القوة إلى قوة القانون. في الحقيقة هي ليست محاكمة لماكافيلي بقدر ما هي إعادة لقراءته لنبين أنه لم يكن بتلك الشيطنة، وإنما كان مفكرا واقعيا له أسرار خلوده. طبعا نترك للسادة المستمعين الآن أن يعيدوا قراءة ماكافيلي، إما أن يذهبوا معنا أو ضدنا، وهي دعوة دائما أقول إلى التفكير. شكرا لك دكتور شاكر الحوكي على هذه الدردشة، شكرا لكم أعزائي المستمعين على وفائكم. نلتقي في حلقات قادمة من كتابات من العالم. إلى اللقاء.

0: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل كما وعدناكم بذلك في الحصة السابقة استعراض المحاورة التي أقمناها مع المخرج الهونغكونغي الفذ بانغ شي وينغ. ولعل أهم ما وقفنا عليه في الحصة السابقة من مساره عدد من العناصر ذات دلالات هامة بالنسبة لمساره ولمشروعه، ولكنها كذلك هامة بالنسبة إلى ما يمكن أن تكون أو أن تقوم عليه العلاقة بين مسرحي ينتمي إلى ثقافة ذات خصوصية لا صلة لها بالثقافة الأوروبية والمسرح في صورته الأوروبية، وبين الحراك الذي قام ويقوم في تحريك سواكن المسرح والبحث في ما هو مجدد له، مبق على حيويته، كاشف لأسراره. السمة التي وقفنا عليها هي اللحظة التي هاجر فيها تانغ شو وينغ إلى فرنسا، وهو الممتلئ والشغوف بالثقافة الأوروبية وبالمسرح الأوروبي وببعض مظاهره، وخاصة منها ما شهده في هونغ كونغ بالذات. ولكن ما وقفنا عليه أن بانغ شي وينغ يجد نفسه منبهرا بما أنجزته أريان نوشكين مثلا، وما أنجزته كينا باوش في ما رأى من وشهد من عروض قدمتها في باريس. اللافت للانتباه، وهذا السؤال طرحته على تانغ شو وينغ، أن المسرح الفرنسي والمسرح الأوروبي بصفة عامة قد شغف هو الآخر، شغف المسرحيون بالمسرح الآسيوي، بالمسرح الصيني والياباني، وإذا بنا في حالة فريدة تانغ شو وينغ الآتي من هونغ كونغ والمنتمي لثقافة الصين، جنوب الصين وبلغتها الكانتونية بشكل خاص، يجد نفسه أمام منجز مسرحي فرنسي وأوروبي قد استوعب التجربة الآسيوية وأعاد صياغتها، وإذا بنا في حالة كما قلت فريدة تتمثل في هذا الذي أتى يبحث عن الجديد في المسرح بعد أن وقف على حدود ما كانت عليه الممارسة المسرحية في هونغ كونغ المحتلة من الإنجليز، من البريطانيين، والتي كان يمارس فيها المسرح الغربي بالصورة التقليدية. إذن هذا الذي أتى من آسيا يكتشف أن في تراثه ما يمكن أن يحيي، أن يعيد الاعتبار لجوهر المسرح. فكأن تانغ عاش هذه، لا أقول مفارقة، بل هذه الحالة الخاصة. ولقد أقر في الحصة الفارطة بأنه أعاد اكتشاف المسرح في صورته الآسيوية بشكل أفضل، وكذلك توافق إن شئنا مع ما أشارت إليه أريان نوشكين، منطلقة هي الأخرى من المسرح الآسيوي وغيره. نواصل في هذه الحصة حوارنا مع تانغ شي وينغ حول هذا الموضوع وحول تجلي هذه التجربة التي عاشها في فرنسا في المسار الذي أقامه في هونغ كونغ. وهذا يعنينا لأن أغلب المسرحيين يتحركون، ونحن ومسرحينا ومسرحيونا في صلة بالمسرح الأوروبي، كيف تفاعلوا معه في صلة بالموروث الفرجوي الذي قد يمرون بجانبه دونما انتباه له، ويتطلب الانتباه إليه، نظرة الآخر واكتشاف الآخر لسمات لا يقف عليها صاحب الثقافة الأصل. هل فرنسا وصولك إلى فرنسا فتح لك هذه الأفاق؟
3: oui, je découvre beaucoup mieux le théâtre dans son essence. C'est-à-dire la relation entre la forme et le contenu. Le théâtre dans son essence, c'est-à-dire la relation entre la forme et le contenu. Je suis tout à fait d'accord avec Mouchkine quand il disait que le théâtre a besoin d'une forme. Toutes ces expériences et se retrouver, de trouver une forme qui pourrait contenir un contenu,
4: voilà,
3: qui parle au spectateur.
4: D'accord.
3: Soit des problèmes contemporains, d'immigration, problèmes politiques, etc. Et pour Peter Brook, c'est aussi dans le même sens, mais un petit peu, les moyennes sont un petit peu différents. Parce que Peter Brook quand même s'attache beaucoup à Kotowski. Et j'ai fait un stage avec Kotowski en 89, en Italie. C'était aussi une formation très importante pour moi. J'ai compris beaucoup mieux, à part de lire ces livres sur le théâtre pauvre,
4: ouais.
3: Le théâtre pauvre. Mais quand même, il faut spécifier, c'est qu'à la fin de 80, il s'est orienté vers un autre chemin. C'est art comme un véhicule. Pour apporter quelqu'un à autre chose. C'est la spiritualité ou la découverte de soi-même.
2: تانغ شي وينغ، قبل أن تجيبني على سؤالي هذا المتعلق بالسؤالين، سأقترح عليك نغما لفيفالدي أليغرو.

0: ما زلنا مع تانغ شي وينغ المسرحي الهونغ كونغي الذي اعتبر الإجابة على سؤالين اثنين أمرا ضروريا. فما هما هذان السؤالان؟
1: يعني أنك وقفت على طبعا بعد الوقوف على الشكل أن المحتويات أو المضامين يمكن أن تتعلق بمسائل سياسية، بمسائل الهجرة مثلا في ذلك الوقت. ورأيت أنا بالنسبة إلى بيتر بروك هو أيضا سار على نفس المنوال، أي البحث عن شكل، لكن كانت الوسائل مختلفة قليلا، لأن بيتر بروك كان مرتبطا في رأيك ارتباطا شديدا بجروتوفسكي، وأنت حضرت دورة تدريبية مع جروتوفسكي عام 89 في إيطاليا، ووجدت في ذلك فائدة كبيرة مهمة جدا بالنسبة إليك. لقد فهمت أكثر بكثير بصرف النظر عن قراءة كتاباته عن المسرح الفقير، ولكن وقفت على أن الأمر يتعلق بالإقرار بأنه على الرغم من ذلك، رغم ما المسار الذي سار فيه قد اتخذ مسارا مختلفا في نهايات الثمانينات، تمثل في اعتبار جروتوفسكي الفن وسيلة لجلب شخص ما إلى شيء آخر، إنها الروحانية واكتشاف الذات. وبعد ذلك هل سرت في نفس المنوال؟
2: Plusieurs années plus tard, quand j'ai pris le yoga en Inde, ça m'a rejoint inconsciemment à ce que j'ai appris chez Grotowski. C'est le théâtre pauvre et aussi le travail ou la pratique spirituelle dans le yoga. C'est d'éviter les choses qui sont pas importantes, pas essentielles. Ce qui reste, c'est soi. Donc, mais il faut passer par des expériences personnelles.
1: إذن آل بك الأمر إذن بعد سنوات عديدة عندما تعلمت اليوغا في الهند، هنا عودة إلى آسيا ولو لا يتعلق الأمر بالصين، وهذا عاد كذلك دون وعي إلى ما تعلمته عن جروتوفسكي. إذن المسرح الفقير والعمل أو الممارسة الروحية في اليوغا يتعلق بتجنب الأشياء التي ليست مهمة، ليست ضرورية، وعندما يتجنب المرء هذه الأشياء غير الضرورية يبقى هو وذاته. فإن لابد أن تمر بتجارب شخصية مع ممارسات غاية في الدقة لليوغا. إذن اكتشفت المسرح في الصورة الأسيوية بشكل أفضل بكثير عندما وصلت إلى فرنسا. إذن اكتشافك للمسرح في جوهره، وبعبارة أخرى العلاقة بين الشكل والمضمون، وعبرت أنك تتوافق تماما أو تتفق تماما مع أريان منوشكين عندما قالت أن المسرح يحتاج إلى شكل. وكل هذه التجارب وكل هذه اللقاءات وكل صور التلاقي إنما هي الغاية منها إيجاد شكل الذي يمكن أن يحتوي على محتوى يخاطب المتفرج. لكن ما رأيك في امتدادات هذا الاكتشاف عندك؟ أنت تكلمت عن المشاكل التي تعني الإنسان الأوروبي وتعني الإنسان بصفة عامة، لكن الممثل والمخرج يتوجه إلى جمهور، والحصول على صلة مع الجمهور، هل هذا النهج التجريبي الخارج عن المعهود هل هو متأكد من الحصول على هذه الصلة، أم يجب أن يثقف الجمهور حتى يكون حساسا لما يقدم ويتقبل طبيعة الفرجة المعروضة عليه ويجد متعة في رؤية مثل هذه الأساليب الباحثة عن جوهر المسرح؟
2: Différents foyers de manière. Il y a d'abord une première catégorie de spectateurs qui sont déjà qui ont déjà un sens vers cette direction, c'est juste une question d'allumer les allumettes.
3: Voilà.
2: Et une fois c'est allumé, bon bah, ils vont en soi. Une deuxième catégorie, c'est il faut laisser réfléchir plusieurs fois avant de le redresser eux-mêmes pour pouvoir comprendre cette esthétique de simplicité et de minimalisme, disons.
1: عليك اذا في رايك او على المسرحيين اذا ان تثقيف الجمهور عده مرات ولكن بطرق مختلفه. وصنفت المتفرجين الى فئات. في فئة أولى من المشاهدين الذين لديهم بالفعل إحساس بهذا التوجه، إنها مجرد إذن عملية التربية أو التثقيف هي مسألة إشعال، كأنه إشعال أعواد الثقاب، وبمجرد إشعالها يتحقق الأمر. لكن هناك فئة ثانية، وهذه الفئة التي يجب أن تتركها تفكر في نفسها عدة مرات قبل أن تستقيم، لتتمكن من فهم جمالية العناصر في حدودها الدنيا وحدودها البسيطة كل البساطة.
2: Et il y a aussi une troisième catégorie de spectateurs qui comprennent intellectuellement, mais ils sont pas d'accord parce qu'ils ont d'autres considérations.
3: Ouais.
2: Que ce soit financier ou alors garder disons de mainstream leaders pour pouvoir avoir une place dans le domaine public. Parce que l'art et la culture sont quand même directement influencés par le pouvoir public.
3: Voilà.
2: Si tu veux saisir le maximum de ressources de pouvoir public, il faut faire quelque chose qui leur plaît. Ça veut dire que bon, bah, tu peux attirer le maximum de gens possible pour passer un contenu qui est compréhensible à la tout plupart du public, etc. Je crois partout, c'est pareil.
1: إضافة إلى الفئتين، فئة ثالثة من المتفرجين الذين هم غير موافقين فكريا، لأن لديهم اعتبارات أخرى سواء كانت مالية. دعنا نقول الفئة السائدة، لأن الفن والثقافة يتأثر بشكل مباشر بالسلطة عامة وبنظامها، وبالتالي إذا أردت أن تستحوذ على أقصى قدر من موارد السلطة العامة ما يتعلق بالمنح لأنها مشروطة، عليك أن تفعل شيئا يجذبهم. إذن جذب الجمهور، بعبارة أخرى عليك أن تجذب أكبر عدد ممكن من الناس إلى عملك. أعتقد الأمر نفسه في كل مكان.
2: Et donc, pour moi, en fin de compte, la formation chinoise, la formation anglaise, la formation française, la formation indienne me fait mélanger. Et c'est difficile vraiment de dire maintenant c'est quel point qui est français, quel point qui est anglais, quel point qui est indien. C'est maintenant, c'est vraiment une façon de... Moi, j'ai formulé ma propre... approche,
3: oui.
2: Ou alors méthodologie en travaillant avec les acteurs aussi, mon équipe de designer, c'est les trois niveaux.
1: وهكذا بالنسبة إليك في نهاية المطاف، في نهايتي اليوم، التدريب الصيني والتدريب الإنجليزي والتدريب الفرنسي والتدريب الهندي كلها تمتزج معا لتكون ما أنت عليه. ومن الصعب حقا أن تقول الآن أي نقطة هي أو هي عنصر هو فرنسي، أي عنصر هو إنجليزي أو هندي. إنها الآن إنها حقا طريقة تغطى بها منهجك الخاص ومنهجية العمل مع الممثلين أيضا. إذن ما هي هذه المستويات الثلاثة؟
2: Les trois niveaux, c'est le niveau 1, si tu veux créer quelque chose, les éléments qui sont indispensables.
3: Voilà.
2: Sans ça, c'est foutu. Deuxième niveau, c'est beaucoup plus difficile à distinguer. Il y a des choses que tu peux avoir mais tu peux les débarrasser. Donc il faut beaucoup de réflexion, il faut beaucoup de...
3: Opération d'épuration, épurer de ce qui n'est pas nécessaire, indispensable. Ça, c'est le deuxième niveau.
2: Troisième niveau, c'est ce que tu n'aimes pas apparaître dans ton travail. Donc une fois, tu peux distinguer niveau 1 et 2. Niveau 3, c'est assez facile. Et contrairement, tu peux faire le chemin à l'envers. Tu penses ce que tu n'aimes pas voir dans un spectacle, et puis par réduction, tu peux trouver niveau 1, ce qui vraiment est nécessaire. Mais c'est vachement difficile, vraiment. Parce que si tu arrives à penser et mettre en pratique cette démarche, il faut que tu sois capable de répondre à deux questions essentielles.
1: معلوم أنه إن كنت في رأيك تريد أن تبتدع شيئا ما لابد من توفير العناصر الضرورية ودون توفر هذه العناصر لا يمكن تحقيق ما تريد تحقيقه والمستوى الثاني في رأيك هو أكثر صعوبة وأقل يسرا ويجب تمييزه على ما يمكن أن يكون متوفرا عندك ولكن يمكن أن تستغني عنه مثل ما هو كل ما هو تزيين زخرفة لنقل تصفية يعني في عملية استصفاء إزالة كل ما ليس ضروريا هذا إذن هو المستوى الثاني أما المستوى الثالث وهو ما لا تحب أن يظهر في عملك في تقديرك لذا مرة أخرى يمكنك التمييز بين المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث والأمر سهل جدا وعلى عكس ذلك يمكن أن تفعل ذلك بشكل عكسي تبدأ بالتفكير بما لا يعجبك تشاهد عرضا ثم خلال الإنتاج يمكن أن تجد المستوى الأول وهو أمر ضروري حقا لكن الأمر صعب للغاية حقا لأنك إذا تمكنت من التفكير ووضع هذا النهج موضع التنفيذ عليك أن تكون قادرا على الإجابة على سؤالين أساسيين ما هما هذان السؤالان تانغ شينغ
2: La première question c'est que qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire?
3: Faire.
2: Et deuxième question c'est pourquoi tu veux faire voilà. ça? Mais la deuxième question c'est difficile à répondre. Parce que pour beaucoup de raisons, soit les créateurs eux-mêmes ils savent pas pourquoi ils veulent faire ça. Ou alors ils mettent d'autres raisons comme les raisons vraies. Mais en fait c'est pas vrai. Comme pour pouvoir attirer le maximum de public possible, pour gagner de l'argent. Ça, c'est les buts opération. Ce n'est pas vraiment les buts esthétiques. Mais il y a beaucoup de gens qui les mélangent, les deux. Et si tu n'arrives pas à répondre à ces deux questions, c'est compliqué.

0: إذا هذا بالنسبة للسؤال الأول، هناك مستويان. بالنسبة للسؤال الثاني، هو لماذا تريد أن تفعل هذا؟ والإجابة على هذا السؤال صعبة لأسباب عديدة. إما أن المبدعين أنفسهم لا يعرفون لماذا يريدون فعل ذلك، أو أنهم يطرحون أسبابا أخرى، مثل أسباب تبدو كأنها حقيقية لكنها في الواقع ليست كذلك، مثلا النجاح في جذب أكبر قدر ممكن من الجمهور لجني المال. هذا هدف الواقع، هدف تشغيلي، هدف إداري، هدف وليس الهدف الجمالي. لكن الكثير من الناس يخلطون بين الاثنين. وإذا لم تستطع الإجابة على هذين السؤالين في رأيك، يصبح الأمر معقدا، لأنه إذا كانت هناك مشاكل فأنت لا تعرف كيف تحلها بطريقة جذرية. أنت تحل الجانب السطحي، لكن ما في الداخل يبقى كما هو. لكن ربما يحتاج الأمر إلى وقت لتتمكن من تغذية المبدع وتجهيزه بطريقة تفكير وطريقة ممارسة عضوية. لكن تانغ شيوينغ عضوي بمعنى أن يكون، ما هو المعنى؟ ماذا تقصد؟ أن ينتمي، هل هي العضوية بمفهوم الفيلسوف الإيطالي غرامشي، أو ماذا تقصد؟ ولكن عندما تقول عليك أن تسأل نفسك هذين السؤالين يا سيد، ليس فقط في المسرح هذا الأمر، نجد هذا الأمر كذلك في الحياة. فما الذي تريد أن تفعله؟ ولماذا؟ لماذا هذا وليس شيئا آخر؟ وبالنسبة إليك، في مكان ما على طول الخط ستأتي الوسائل والأدوات تلقائيا، لأنك هنا تركت الوسائل والأدوات في جانب واحد لأخذ الأشياء الأساسية. ماذا تريد أن تفعل؟ ولماذا؟
1: Les deux questions sont intellectuelles. Je le pose pas toujours ces deux questions à mon équipe n'importe quand. Il faut vraiment trouver un moment approprié, convenable pour poser ces questions. Mais il y a une méthodologie qui vient avec.
2: D'accord.
1: C'est vraiment des pratiques spirituelles et aussi des pratiques du corps que j'ai appris à travers le théâtre traditionnel asiatique. C'est la méditation. C'est vachement important. Chaque fois que je commence une session de répétition, je vais commencer par la répétition, par la méditation. Pour pouvoir éviter, pour pouvoir distiller les choses qui sont à l'extérieur de toi-même. Quand tu viens à la répétition, ta tête est encore avec beaucoup de choses qui t'apportent de ce que tu as fait dans l'après-midi, par exemple, etc. Donc, ça va générer énormément de pression sur toi. Donc, il faut vraiment éliminer ce genre de soucis, ce genre de mémoire. Vraiment être là sans le souvenir de la vie juste avant la répétition.
0: لقد اعتبرت أن السؤالين فكريان، وهو ما جعلك تجتنب طرحهما على فريقك كل مرة قبل أن تجد اللحظة المناسبة لطرحهما عليهم، وكشفت على المنهج الذي تتبعه في تهيئة أعضاء الفريق في بداية كل حصة تمارين، والمتمثلة في مساعدتهم على أن يتخلصوا من كل شواغلهم الاجتماعية وغيرها، وذلك عبر تقنيات التأمل لا ميديتاسيون، ميديتاسيون التي تعلمتها من المسرح الآسيوي. وما شأن هذا والجسد، جسد الممثل وبقية طاقم الفريق؟
1: Et puis le travail du corps, c'est vraiment de côté la respiration et aussi le corps, le travail du corps dans le champ de gong, catégorie, c'est-à-dire l'immobilité.

0: بعض تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: النصوص اللآلئ النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
6: مستمعين الكرام مرحبا بكم في حصتنا هذه النصوص اللآلئ من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة، يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف لهيبي وصديقي وزميلي الأستاذ المهدي المجدود. تخيرنا في هذه الحصة أن نتحدث عن محمود درويش العاشق، عن قصيدة الحب عند محمود درويش، وتحديدا في ديوان له ربما هو غير متداول عند بعضكم أو عند كثيرين منكم، هو سرير الغريبة، والذي كتبه محمود درويش بعناية كبيرة من حيث موضوعه طبعا، وهو موضوع قديم جديد موضوع الحب، ومن حيث خاصة بنيته الإيقاعية المتميزة والتي سنشير إليها كلما قرأنا أو استظهرنا بنماذج من هذا الكتاب. إذن ما الذي يعنينا محمود درويش هنا؟ محمود درويش الآخر الذي ربما لا يعرفه كثيرا بعض المستمعين، والذين دائما يقرؤون تجربة محمود في ضوء القضية الفلسطينية وهي قضيتنا جميعا لا شك، ولكن محمود درويش أيضا أحيانا كان بمقدوره أن يفلت من هذه القضية، يفلت منها أي تصبح خلفية له ولا أو ذريعة من ذرائع الكتاب. إذن سي المهدي لا فائدة في أن نعود إلى تفاصيل حياة محمود درويش، إشارات عابرة لأن محمود درويش معروف، ومباشرة نخصص الحصة لسرير الغريبة ولقصيدة الحب وكيف يمكن أن تقرأ من منظور مختلف عن نزار قباني، لأن هذا شعر حب من طراز آخر مختلف بالفعل مختلف، ويضيف الكثير لمثل هذا الموضوع الذي يتصور بعض أن لا أحد يضيف إليه، معنى كأنه موضوع مستهلك منذ في تراثنا العربي على الأقل. إذا اقتصرنا على تراثنا الشعر العربي هو منذ الجاهلية، والشعراء يكتبون في الغزل والنسيب والحب وصولا إلى نزار قباني وغير نزار قباني.
7: بارك الله فيك سي المنصف،
6: الكلمة لك.
7: أجدد الترحيب بالسادة المستمعين. كما تفضلت بالذكر محمود درويش غني عن التعريف، أكتفي بالقول إنه ولد سنة 41 وتوفي منذ 9 سنوات عام 2008 في أوت 2008 بالضبط يوم 9 أوت. كما تفضلت أيضا بالذكر عرف درويش أو كانت خلفيته وكانت قضيته الأولى وهي فلسطين كأنها حجبت شعرية أخرى لديه. هذه الشعرية غير معروفة عند الكثيرين إلا لمن يتتبع درويش وهو مولع بشعره ويعلم يعني التحولات التي طرأت على تجربته الشعرية. هذا المجموع الشعري هو سرير الغريب، هو كتبه في كما يذكر في مقدمته في إشارة له، ليست له مقدمة، في إشارة أولى بين أو في عامي 97 و98، 1997 و1998، ونشره سنة 99، ثم أعيد نشره في الأعمال الكاملة الجديدة، هكذا تسمى الأعمال الجديدة وهي 3 أجزاء، نشئ عن دار رياض الريس سنة 2009، نشر في الجزء الثاني من هذه الأعمال الجديدة، والجزء الثاني يشتمل أولا على المجموع الشعري سرير الغريبة، ثم كزهر اللوز أو أبعد، ثم في حضرة الغياب، ثم أثر الفراشة. كما تفضلت بالذكر سيلمونسوف، يبدو لي أن سرير الغريبة وإن اشتمل على عدد كبير من القصائد، هو يشتمل على 29 قصيدة، مع ذلك أنا أعتبره بمثابة النص الواحد لأمر بسيط. أولا لفهرسه كيف بناه هذا المجموع الشعري، يشتمل على 6 سونيتات. كنا في حصة من الحصص تحدثنا
6: عن سونيتات شكسبير،
7: تحدثنا عن سونيتات شكسبير وتحدثنا عن بنيتها، ووصلنا عقد صلة بينها وبين الموشح الأندلسي، ورجحنا بعض الترجيح دون مغالاة،
6: ونظرنا نظرنا في بعض التراجم المختلفة لكمال بوديب وغير كمال بوديب، بدر توفيق، وقارنا وأن في إشارات خاطفة بين هذه التراجم.
7: إذن سرير الغريبة يشتمل على 6 سونيتات، كيف وضعها؟ نلاحظ أن محمود درويش بعد القصيدة الأولى وضع سونيتة عنوانها برقم فقط 1، ثم أتى بثلاث قصائد، ثم سونيتة رقم 2، ثم بثلاث قصائد، ثم سونيتة رقم 3، ثم 3 قصائد، ثم سونيتة رقم 4، وهكذا دوليك بعد كل 3 قصائد، يعني كأن السونيتة هي القصيدة 4 في الترتيب، وهكذا إلى آخر المجموع، بمعنى أن ترتيب القصائد ترتيب منظم، وهو ما يجعل بنية النصوص كأنها مترابطة، وكأن يعني ترتيبها غير كيف أقول، لا يعود إلى الخاطر وإلى يعني إلى الاتفاق. الأمر الآخر سيلمونسوف هو الذي لفت الانتباه إليه، هو البنية الإيقاعي. حينما ننظر في مجمل هذه القصائد سنلاحظ أنها تدور على بحرين أخوين، هما المتقارب والمتدارك، والمتدارك في صيغته فاعل، يعني وتعلم سيلمونسوف أكثر مني أن فاعل وفعول يعني أخوان، ويمكن بل يمكن أن يتناوب لولا
6: البداية الإيقاعية، ربما هي نفسها،
7: هي نفسها يعني،
6: لكن ترتيبها يختلف فقط
7: الترتيب يعني
6: السواكن
7: وما
6: إلى ذلك، مما هو
7: فاعل، فإن أخرت فاعل فاعول، ولهذا فيمكن
6: المزاوجة والجمع بينهما،
7: المزاوجة والجمع بينهما
6: بذكاء الشعر بالفعل.
7: اللافت في الانتباه سيلمونسوف هو أن محمود درويش سلك هذا المسلك في أكثر من عمل.
6: أي هو
7: أذكر له نصا مجموعا شعريا نشرته دار تبقال بأكمله كان على تفعيلة المتقارب،
6: يعني رغم أن البحر الأثير عنده هو الكم،
7: هو الكم،
6: ولكن في هذه المجموعة هذا لها شأن آخر مختلف،
7: لها شأن مختلف.
6: وبالفعل
7: نعم.
6: أنا لاحظت وذكرت له هذا وكتبته على كل هو بحر محمود درويش الكامل، قلت هذا لأن البحر الكامل فيه فسحة إيقاعية،
7: نعم،
6: وربما يتيح للشاعر في الإلقاء وفي الإنشاد ما قد لا يتيحه المتقارب، ربما على كل هو هي هذه معنى فرضيات صحيح. لا يمكن أن نقطع فيها دائما. فبالتالي هذه القصائد محمود درويش ربما كان لا يقرأها كثيرا، سرير الغريبة،
7: لكن قرأ منها كما سترة،
6: ليست من القصائد التي ينشدها دائما، معنى هو عادة عند صحيح هو لعب النرد هي أيضا على تفعيلة أخرى،
7: نعم،
6: ولكن هو عادة
7: على المتدرك.
6: على كل هذا لا يمكن أن أقطع برأيي، يجب أن أعود إلى
7: مجمل
6: إلى مجمل الأناشيد،
7: نعم،
6: مع القصائد التي أنشدها، ماذا كان ينشد، ماذا كان يلقي، هذا موضوع آخر، لأنه عندما يلقي محمود درويش يتخير نصوصه، يتخير،
7: نعم،
6: رأيته في القاهرة في المغرب عندما يلقي يتخير نصوصه من قبل، يعني يعد حصته بالفعل، يعرف أنه سيقرأ نصف ساعة أو ساعة أو ساعة وربع وما إلى ذلك، فيعد هذه القصائد ويرتبها، وحين يذكر من البداية يقول أنه سيقرأ كذا وكذا،
7: ككل شاعر يحترم نفسه،
6: لا شك في ذلك،
7: ولا يجعل الأمر خاضعا للصدفة.
6: على كل نحن لكي نستمع أكثر إلى النصوص، فقط أحببت أن أشير إلى أن هذا الكتاب بالفعل هو يتمثل مغامرة لغوية في تجربة محمود درويش، وهي مغامرة الذات المنشئة عادة أو ما الذات المتلفظة كما يقول بعضنا أو الذات الشعرية. ودون ذلك يصعب أن نفهم تفرد هذه المجموعة وتفرد وهذا الإيقاع الخاص.
8: نعم.
6: هذا الإيقاع الخاص حيث تجد ما يشبه الرباعية الخماسية وما إلى ذلك.
8: صحيح.
6: مما سنلاحظه ونحن نقرأ هذه السنوتات.
9: فرحا بشيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد أمشي واثقا بخطاي أمشي واثقا برؤاي وحي ما يناديني تعال كأنه إيماءة سحرية وكأنه حلم يدربني على أسراره لأكون سيد نجمتي في الليل معتمدا على لغتي أنا حلمي أنا أم أمي في الرؤى وأبو أبي وابني أنا فرحا بشيء ما خفي كان يحملني على آلاته الوترية الإنشاد يسقلني ويسقلني كماس أميرة ما لم يغن الآن في هذا الصباح فلن يغنى أعطنا يا حب فيضك كله لنخوض حرب العاطفيين الشريفة فالمناخ ملائم والشمس تشحذ في الصباح سلاحنا يا حب لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك فانتصر أن تنتصر واسمع مديحك من ضحاياك انتصر سلمت يداك وعد إلينا خاسرين وسالما فرحا بشيء ما خفي كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين عن فرح خفيف الوزن مرئي وسري معا من لا يحب الآن في هذا الصباح فلن يحب.
6: إذا أردت نبدأ ب...
8: نعم تفضل سمو.
6: سأبدأ بسوناتة هكذا هي ليس لها عناوين هكذا
8: ذلك هو عنوانها الوحيد
6: ولهذا بالفعل ملاحظتك في محلها أن السرير الغريب هو قصيدة واحدة.
8: نعم.
6: هو قصيدة واحدة ولكنها تتفرع
8: لكن
6: تتفرع إلى دوائر شعرية دوائر النصوص
8: كأنها مقاطع يعني
6: مقاطع نص واحد
8: نص واحد. نص واحد
6: ولهذا نحن نسميه ديوان أنه دائما وذكرنا هذا الكتاب الشعري.
8: نعم.
6: سرير الغريب هو نموذج لما نسميه مش روكوي الكتاب الشعري.
8: نعم.
6: ليفر كتاب كتاب وليس ديوان لأن الديوان يمكن أن يضم مجموعة من الموضوعات المتباينة أحيانا المختلفة رغم أن تسمية الديوان هي تسمية لطيفة وجميلة أيضا ولكن لها سندها في القديم.
8: نعم.
6: إذن في السوناتة هذه التي هي رقم 2 كما هي عندي في الصفحة 37 من.
8: نعم.
6: هذه الطبعة لعلك حين تديرين ظلك للنهر لا تطلبين من النهر غير الغموض هناك خريف قليل يرش على ذكر الأيل الماء من غيمة شاردة هناك على ما تركت لنا من فتات الرحيل غموضك درب الحليب غبار كواكب لسم لها وليل غموضك في لؤلؤ لا يضيء سوى الماء أما الكلام فمن شأنه أن يضيء بمفردة واحدة أحبك ليلى المهاجر بين معلقتين وصفي نخيل أنا من رأى غده إذ رآك أنا من رأى أناجيل يكتبها الوثني الأخير على سفح جلعاد قبل البلاد القديمة أو بعدها وأنا الغيمة العائدة إلى تينة تحمل اسمي كما يحمل السيف وجه القتيل. لعلك حين تديرين ظلك لي تمنحين المجاز وقائع معنى لما سوف يحدث عما قليل.
7: نعم.
6: وهو نص كما نرى مكثف,
7: مكثف
6: وبالفعل, ويمكن للقارئ أن ينفذ إليه من موضوعه إذا أراد, من صوره البعيدة الغريبة إلى حد ما, هي القريبة البعيدة في ذاتي الآن بالفعل, ويمكن أيضا أن ينفذ إليه من منظور الإيقاع
7: في ذلك.
6: ويمكن أن يزاوج بين القوتين,
7: نعم,
6: بين القوتين الإيقاعية والموضوعاتية أو المضمونية.
7: هو سي المنصف حينما يعني نتأمل هذه القصيدة نقرأها ونعيد قراءتها لا يمكن أن نغفل أبدا عن جانب الإيقاع لسبب بسيط, هو أن الشاعر تخير لها عنوانا إيقاعيا, سونات,
6: سونات,
7: وهذا يحيل على بنية إيقاعية, يعني كأن الهم الإيقاعي
6: كان وجهنا,
7: وجهنا إلى هذه الوجهة,
6: وهو في الحقيقة المدخل الأسلم في قراءة الشعر. المدخل الإيقاعي هو دائما المدخل الحقيقي, لأن الشعر ما هو الشعر بإيجاز شديد, هو الكلام موقع,
7: موقع, نعم,
6: الكلام موقع, هذا هو الشعر.
7: نعم.
6: فليمكن أن تنفذ إلى الشعر وتترك جانبا,
7: نعم,
6: الإيقاع بالمعنى العروضي وبالمعنى الميشونيكي,
7: كل المعاني
6: معنى بالفعل,
7: ولكن على شرط أن يكون معنى يعني أن يكون مفهوميا, أن يكون الخطاب مفهوميا وأن لا يكون كلاما,
6: وخاصة في قصائد مثل هذه معنى الشعر يلزمك.
7: طبعاً.
6: لا يمكن أن تقول هو لا يلزمك, عنوانه يلزم وبنية نصه تلزم أيضا بهذه القراءة الإيقاعية. فالنصوص اللي قال إذن هي نصوص, احنا قرأنا نصوص النثرية نحن في الحقيقة,
7: صحيح, لم نقصرها على,
6: لا نحتكم إلى أذواقنا فقط, بل أيضا نحن نتقبل, نعم, كل هذه النصوص بشرط أن يتوفر فيها,
7: نعم,
6: حد من الكتابة لا شك في ذلك, خاصة, نعم, كلما تعلق الأمر بالنص الشعري.
7: ما أود أن ألفت أيضا الانتباه إليه هو طبعا سونيتا لها بنية إيقاعية مخصوصة, يعني هي في العادة تشتمل على 4 مقاطع, وهذه المقاطع يعني تكون المقطع الأول مشتملا على 4 أبيات, وكذلك الثاني ثم الثالث والرابع على 3 أبيات, وأحيانا مثلا في هذا في هذه السونيتا هو عكس فجعل المقطع الثالث 4 أسطر وجعل المقطع الأخير 2 سطر. وطبعا ثمة بنية يعني بنية خاصة بالتقفية واضحة, واضحة هنا في قليل والرحيل سي المنصف, ثم في آخر كل سطر من مقطع نخيل ثم القتيل قليل. لكن ما أود لفت الانتباه إليه أكثر وهو الذي تقصده في ظني محمود درويش, الأسطر هنا سي المنصف ليست أسطرا مكتملة تركيبا, لنلاحظ أن محمود درويش رغم أنه يقفي فلم يجعل التقفية نهاية للمعنى. لنلاحظ السطر الثاني يقول في البداية لعلك حين تديرين ظلك للنهر لا تطلبين من النهر. إذن أولا السطر الأول لم يكن مكتملا دلاليا لأنه من النهر غير الغموض, هو متصل بالسطر الذي يليه,
6: يعني يمكن أن يواصل الكتابة
7: ولكنه تعمد هذا. ثم لنلاحظ وضع نقطة وجعل بداية الجملة في نصف السطر الثاني, هناك

0: إلا أنه أخرج، إلا أن الإيقاع لم يكن طاغيا، يعني لم يكن طاغيا، ولم يجعل الوقفة الإيقاعية وقفة دلالية أيضا. هناك لأنه إذا لم يكن تكون هناك قافية مثل المنصف، ماذا نقول؟ هناك خريف قليل يرش على ذكر
1: الأهل. هي في الظاهر قافية، ولكن في الحقيقة لا تنهض بوظيفة القافية في الشعر القديم.
0: نعم.
1: لأنه هنا هذا لا يمكن أن تجده في الشعر القديم إلا نادرا، ربما تجده في صف من المعاضلة ربما. نعم. ربما، ولكن لا يمكن أن تجد هناك خريف قليل يرش. لا
0: جيش.
1: لا يمكن.
0: هذا
1: إذن هذا يجعلنا نقرأ هذه الإيقاعات وهذه التقفية من منظور آخر مختلف.
0: لنلاحظ المنصف أن هذا، أن هذه الملاحظة أو أن هذه الظاهرة كررها درويش في المقطع الثاني. فماذا فعل في المقطع الثاني؟ قال غموضك درب الحليب نقطة. غباء، يعني مثل ما وضع نقطة في السطر الثاني من المقطع الأول، وضع أيضا نقطة في السطر الأول من المقطع الثاني. غموضك درب الحليب، غبار كواكب لسم لها وليل غموضك. ثم أعاد ذلك في السطر الأول من المقطع الثالث. أنا من رأى غده إذ رآك، أنا من رأى أناجيل يكتبها. يعني كررها.
1: طبعا كل هذا بالفعل القصيدة يعني تنتظم في هذه البنية الإيقاعية المتعمدة. نعم. والخاصة.
0: نعم.
1: على كل نحن لكي لا يستغرقنا فقط الجانب الإيقاعي في هذه النص، في هذا النص اللؤلؤة، ونذكر أنه من سرير الغريبة لمحمود درويش، معنى يمكن أيضا أن نشير إلى الجانب الآخر فيه، الناحية الأخرى فيه، كيف أن الكلمات في قصيدة مثل هذه وفي مثل هذه النصوص المتميزة هي في الحقيقة تعبيرات الكلمات، يمكن للقارئ أو المتقبل أو السامع أن ينفذ منها إلى المعنى المقصود. هي كلمات تعبيرات تتمثلها المخيلة، ولكن هنا المخيلة، ولو كان في الوقت فسحة، وسنعود ربما إلى بعض الصور، لا تعني ضرورة المخيل، وتمثلات المخيلة لا ينبغي أن تلتبس بالأشياء المخيلة. لاحظ هنا القصيدة كأنها فتح أفق لنوع مما نسميه عادة البويم أوبجيكتيف. لاحظ لعلك حين تديرين ظلك للنهر، إذن هو افتتح قصيدته بصورة هذه المرأة التي لا نعرف عنها شيئا، هذه.
0: نعم.
1: الغريبة الغريبة. نعم. الغريبة هي الغريبة.
0: الغريبة.
1: قد تكون
0: نعم.
1: فلسطينية وغير فلسطينية، نحن لا نبحث في علاقات محمود درويش. نعم. النسوية. إذن تدين ظلك، ولكن فيما بعد لعلك حين تديرين ظلك لي تمنحين المجاز. نعم. وقائع معنى لما سوف يحدث عما قليل. إذن تلاحظ كيف أنه عرف كيف يفتتح.
0: صحيح.
1: ولم ينسى كيف يفتح، معنى لم ينسى هذه الفاتحة.
0: نعم.
1: لم ينسى، وإنما ظل يبني حتى عرف كيف يقفل قصيدته. إذن هذا ما نسميه عادة نقول هو المخيلة التي تفتح أفق.
0: نعم.
1: لما نسميه موضوعية القصيدة، فتح أفق للكلمات.
0: نعم.
1: من حيث هي أشياء مرئية، كلها أشياء مرئية، الظل، النهر، الذكر الأيل، الغيمة الشاردة، بالفعل هذا كلها معنى أنه اشتغال بالمرئي، اشتغال بالمرئي بأشياء مرئية يضفي عليها الشاعر هيئة أو صورة أو يختزلها في ما نسميه الشام في رسم خيالي. وهذا الرسم يمكن أن يذكي حدس القارئ، ويذكي أيضا إدراكه، يمكن أن يذكي أيضا الإدراك وما إلى ذلك، مما لو كما قلت يستطيع أي منا أن يكتب فيه معنى، وأن يقرأ مثل هذه النصوص في الحب خارج القضية الفلسطينية.
0: طبعا.
1: بمعزل بملأ. لا ينبغي، لا ينبغي أن تلتبس إلا إذا أردت أن تلوي عنق النص. صحيح. هناك إشارة ما تركت لنا من فتات الرحيل.
0: إيه؟
1: واضح. هذه نبرة فلسطينية، يمكن معنى
0: ولا يمكن نبرة من ذاكرته.
1: نبرة ولكن من ربال، ولكن ليست كما هو مثلا في بين ريتا وعيوني بندقية وما إلى ذلك من نصوص أخرى ملتزمة لمحمود درويش. إذن هذه التجارب التي خاضها محمود درويش، وأنا دائما أقول أنه خاضها بدءا من آخر من قصيدته عن الحصار في بيروت، ثم الهدهد خاصة.
0: نعم.
1: الهدهد، وأذكر أني قلت له ذلك أيضا مع كنا هنا محمد الغزي، وذكر ذلك في غير هذه الحصة، ثم بعد ذلك في دواوينه الأخرى المتعاقبة. على بدأ محمود درويش بالفعل يكتب هذه التجارب المتميزة، وبدأ نستمع إلى صوت آخر
0: مختلف.
1: نعم. تماما.
0: نعم. صحيح.
1: مختلف تماما.
2: سأقطع هذا الطريق، سأقطع

إلى آخره، وإلى آخر القلب أقطع هذا الطريق الطويل، فما عدت أخسر غير الغبار وما مات مني، وصف النخيل يدل على ما يغيب، سأعبر صف النخيل. أيحتاج جرح إلى شاعره ليرسم رمانة للغياب؟ سأبني لكم فوق سقف الصهيل 30 نافذة للكناية، فلتخرجوا من رحيل لكي تدخلوا في رحيل. تضيق بنا الأرض أو لا تضيق، سنقطع هذا الطريق الطويل إلى آخر القوس، فلتتوتر خطانا سهاما. أكنا هنا منذ وقت قليل؟ وعما قليل سنبلغ سهم النهاية. دارت بنا الريح، دارت، فماذا تقول؟ أقول سأقطع هذا الطريق الطويل إلى آخري وإلى آخره، وأرمي كثيرا من الورد في النهر قبل الوصول إلى وردة

0: من النصوص الأخرى الجميلة سي المنصف، أحب أن أقرأ نصه في الصفحة 20 بعد 100، أنا وجميل بثينة، لأنه كما يذكر كما هو واضح من عنوانه هو يستحضر يستدعي شاعرا وشخصية أو يستدعي زوجا شهيرا،
1: وهو وجميل هو من شعراء الحب الكبار ليس شعر غزل. جميل، جميل هو شعر حب بالمعنى العميق للكلمة.
0: نعم، يستدعيه ويستدعي أيضا بعض النصوص. يقول: كبرنا أنا وجميل بثينة كل على حدة في زمانين مختلفين، هو الوقت يفعل ما تفعل الشمس والريح، يسقلنا ثم يقتلنا حينما يحمل العقل عاطفة القلب أو عندما يبلغ القلب حكمته. يا جميل أتكبر مثلك مثلي بثينة؟ تكبر يا صاحبي خارج القلب في نظر الآخرين، وفي داخلي تستحم الغزالة في نبعها المتدفق من ذاتها. هي أم تلك صورتها؟ إنها هي يا صاحبي، دمها لحمها واسمها لا زمان لها، ربما استوقفتني غدا في الطريق إلى أمسها. هل أحبتك أم أعجبتها استعارتها في أغانيك؟ هذا وظفه لاحقا. هي لا تحبك أنت، تحب مجازك أو شيء كهذا.
1: هو في الحقيقة هي قراءة أدونيس. سأذكر، سأقرأ، سأعلق على هذه القصة.
0: هل أحبتك أم أعجبتها استعارتها في أغانيك؟ لؤلؤة كلما حدقت في لياليك، وغرورقت أشرقت قمرا قلبه حجر. يا جميل هو الحب يا صاحبي، موتنا المنتقى عابر يتزوج من عابر مطلقا، لا نهاية لي لا بداية لي، لا بثينة لي أو أنا لبثينة. هذا هو الحب يا صاحبي، ليتني كنت أصغر مني بعشرين بابا لكان الهواء خفيفا علي، وصورتها الجانبية في الليل أوضح من شامة فوق سرتها. هل هممت بها يا جميل على عكس ما قال عنك الرواة وهمت بك؟ تزوجتها وهززنا السماء نوع من الحوار. تزوجتها وهززنا السماء فسالت حليبا على خبزنا، كلما جئتها فتحت جسدي زهرة زهرة وأراق غدي خمره قطرة قطرة في أباريقها. هل خلقت لها يا جميل وتبقى لها؟ أمرت وعلمت لا شأن لي بوجود المراق كماء على جلدها العنبي، ولا شأن لي بالخلود الذي سوف يتبعنا ككلاب الرعاه، فما أنا إلا كما خلقتني بثينة. هل تشرح الحب لي يا جميل لأحفظه فكرة فكرة؟ أعرف الناس بالحب أكثرهم حيرة، فاحترق لا لتعرف نفسك لكن لتشعل ليل بثينة. أعلى من الليل طار جميل وكسر عكازتيه ومال على أذني هامسا: إن رأيت بثينة في امرأة غيرها فاجعل الموت يا صاحبي صاحبا، وتلألأ هنالك في اسم بثينة كالنون في القافية.
1: نعم. جميل بالفعل. على كل معنى هذا النص،
0: أنت ذكرت أنه يذكر
1: بالفعل معنى هذا النص، ولكن سأحاول قدر الإمكان أن أخفف من اللغة من المصطلحات المفهومية. هذا النص كيف أقرأه؟ هذا أنا أقرأه أولا في ضوء قصيدة جميل المعروفة تقول: بثينة لما رأت فنونا من الشعر الأحمر. أنا لا أزال أحفظ من هذه الأبيات: كبرت جميل وأودى الشباب، فقلت بثينة ألا فاقصري، صغيران مربعنا واحد ألا تذكرين، بلى فاذكري، وإذ أنا أغيد غض الشباب أجر رداء على المئزر، وأنت كلؤلؤة المرزبان. وذكر اللؤلؤة واضح: بماء شبابك لم تعصري، حتى يقول: صغيران مربعنا واحد، فكيف كبرت ولم تكبري.
0: نعم.
1: معنى مشهورة. إذن هذا النص يقرأ في هذا المستوى، معنى بعبارة أخرى كأن هناك ثلاثة مستويات في تمثل هذا النص. أولا مستوى المثال، اللي هو عادة أهل الفلسفة كما قلت وخفف من اللغة المفهومية يسموه مستوى الماهية، معنى الأشياء المادية مثل ما ينبغي أن تكون عليه مثال. إذن بثينة هنا بثينة المثال التي لا تكبر، إذن هي المرأة الإله إذا أردنا لو استقبلت هي العبارة، هي المرأة الخالقة عند محي الدين بن عربي
0: هي تكبر
1: لكنها فكيف كبرت ولم تكبر. إذن إذن هذا إذن هذا مثال يمكن أن تقرأ القصيدة في هذا المستوى، يمكن أن تقرأ في مستوى الأشياء التي المولدة أو يستخدم أهل الفلسفة المؤذتها من الذات، معنى في علاقتها بالذات، معنى تحتاج إلى علة كما يقول لتلتحق بالوجود. إذن هنا يجب أن تقرأ في علاقة محمود روش بهذه المرأة، بهذه المرأة الغريبة التي لا نعرف عنها شيئا. هي ليست بثينة، هي بثينة أخرى
0: طبعا.
1: ومحمود درويش ليس قناعا لجميل، وإنما هو محمود درويش قناعا هو قناع لنفسه. ثم كذلك سمير بعض مستوى المظهر، ما تظهره الصورة المرسومة وما إلى ذلك، مما كما قلت مما لا أستطيع أن أخوض فيه كثيرا لأن هذا قد يثقل على المستمعين. ولكن المزية هنا هو أن النص يجمع في لوحة واحدة ما يشبه قصيدة الحب أو الجمال المشتت في الطبيعة، يعني كانوا يجمعه في لوحة واحدة، تقرأ الغريبة وبثينة وتقرأ جميل وتقرأ محمود درويش. معنى كأن النص في الحقيقة معنى لا يعبأ بهذه الحجب المزدلة بين الأمكنة والأزمنة، معنى لا شك بين الجميل. وأنا قال في قلقت في زمان ليس زمان
0: طبعا، نعم.
1: معنى هناك حجب كثيفة من الزمان والمكان بين محمود درويش وجميل بثينة،
0: هو الوقت.
1: ولكن هذا الجميل هو في النص الشعري أنه بفعل لا يعبأ بهذه الحجب، معنى وهناك خيط ناظم ما لا أدري كيف ينسجه محمود درويش، ولكن لا شك هذا نص كتابي، لا شك أنه استغرق منه وقت. هذه نصوص ليست نصوصا مرتبة، هذه نصوص تكتب، أي أنه قرأ جميل جيدا وقرأ ما كتب عن جميل، لأن النص أنا أيضا أحدث فيه أشتم فيه رائحة أدونيس في الثابت والمتحول. أدونيس كتب نصا جميلا نثريا في تعليقه على قصيدة تقول بثينة، ويقول أن جميل بثينة في الحقيقة يذكر الاستعارة ويذكر أنه مشغول بحب بثينة عن بثينة نفسه باللغة الصوفية،
0: يعني
1: مشغول عنك بحبك وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: ما إذن واضح هنا أن محمود درويش يكتب هذه القصيدة في ضوء قراءاته، وهذا حقه لا شك في ذلك، في ضوء قراءته ولا شك في ضوء ربما تجربته، أيضا تجربة تخصه وإن كنا لا نعرف عنها الكثير. أنا أعرف عنها لكن لا أصرح بها لأن أعرفه من أصدقائه الأقربين بطبيعة الحال، ولكن هذا لا نقوله لأن مع علاقة هذه أشياء تخص الشعر، وكان محمود درويش يتعفف عن ذكرها. هو نعم. مثل كل الناس، فألهمها فجورها وتقواها، له أشياءه الخاصة والتي هو في الشعر كما ترى هو كأنه هو يتجنب دائما، هو من حق الشعر أن لا يصرح.
0: نعم.
1: هو الشعر عادة الشعر يقول الغامض لأن الكلام يقتضي الغموض، ويقول الواضح لأن النص قد يقتضي أحيانا الوضوح، ولكن تحس هناك أن الشعر بالفعل يتحيل على اللغة باللغة، وكأنه يخرج بنا في منعرجات من التعابير الاستعارية التي تحتاج قراءتها إلى كثير من الصبر وكثيرا من التأني.
0: هو كما تفضلت بالذكر سلمونصف، هذه القصيدة هي في الحقيقة نوع من الحوار الناشئ عن تلك القصيدة، عن النص الذي تفضلت بقراءته، لأنه يعني في البدء النص يفتتح بالمزاوجة بينه وبين جميل، كبرنا أنا وجميله أنا، ثم لاحقا في مقطع ثالث.
1: لماذا قال كبر العفو؟ لأنه جميل فكيف كبرت إذن أخذ البيت الأخير،
0: قلت لك هو
1: اشتغل على القفلة وعد كان يعيد كتابة القصيدة
0: تماما، هو نص متولد عن نص سابق، لهذا في المقطع الثاني
1: ولكن بذكاء.
0: بذكاء في المقطع الثاني يقول يا جميل أتكبر مثلك ومثلي المقصود، يعني الواو حذفت للعروض، يا جميل أتكبر مثلك مثلي بثينة، أتكبر بثينة مثلي ومثلي. فجوابه تكبر يا صاحبي عكس
1: أي ولكنني أقول لا تكبر أي صحيح
0: أي عكس ما قاله جميل
1: جميل
0: في القصيدة.
1: فكيف كبر
0: أي ولم تك
1: هو لي كبرة فيها كبرة وكبرة وكبرة أنا نفسي أحيانا تلتبس علي
0: هو
1: فيها ثلاثة مستويات مختلفة
0: إذا كان بالمعنى
1: بمعنى الكبر كبرية
0: بمعنى العمر
1: وبمعنى العمر
0: إذا كان بمعنى العمر أتكبروا
1: أتكبروا مش تكبروا
0: أتكبروا وفي الماضي كبيرة
1: هي فيها كبيرة وكبرة وكبورة على كل اللي نخوض فيها دي أما فيها ثلاثة
0: نعم هكذا صحيح
1: وال
0: صحيح
1: والمعاني مختلفة
0: قلت إذن ماذا كان جواب جميل في هذه القصيدة كان جوابه على عكس حديثه في قصيدته يقول جميل في نص أو ما الذي أنطقه درويش أنطق درويش نص جميل تكبر يا صاحبي خارج القلب في نظر الآخرين وفي داخلي تستحم الغزالة في نبعها المتدفق من ذاتها
1: المتدفق.
0: يعني أعاد صياغة القول جميل صياغة المعاصرة حينما يتحدث عن تستحم الغزالة في دم هذا لا يمكن أن يكون
1: أي والمتدفق من ذاتها تصبح على كل أنا ديما كان محمود درويش نحن نحبه ونفتقده ولكن دائما هناك في بنية القصيدة أحيانا ما يمكن أن يؤاب بالفعل المتدفق من ذاتها ما المشكل في الصورة هنا هو المشكل نبع المتدفق ولكن من ذاتها تصبح كأنها جملة معنى المزج بين التجريدي لأنه هو شاعر يكتب الأشياء المرئية ولكن عندما تصبح من ذاتها تغيم القصيدة وربما لا تجد لها تفسيرا إلا من منظور آخر أنه منظور التفكر معنى كأن الشاعر يجرد هنا معنى كأنه بدأ يفكر في الحب من منظور تجريدي خالص وعادة الشعر عندما ينحو منحا تجريديا يجب أن يحذر دائما معنى الشعر طبعا يصبح من ذاتها من نفسها وما إلى ذلك نبع المتدفق من ذاتها هو ليس أن تذكره من ذاتها لا أدري على كل لأنك يمكن هذا ربما من كيتشية الشعر العربي الحديث بالفعل أنا أحيانا الغموض أو الذي لا سند له من النص
0: لا هي الصورة واضحة ولكن فيها إضافة يعني هو لو سمح لو في نبع المتدفق
1: خاصة أن القصيدة لا تسوغ مثل هذا التجريد البنية هو بنية قصيدته لا تسوغ مثل هذا التجريد ولكن هذا محمود درويش يفعله كما لا بحر في البحر الذي لا بحر له طبعا هي تذكر بالمتنبي هنيئا لك العيد الذي
0: أنت
1: عيد عيد العيد بحر البحر لكن عند المتنبي لها سند منطقي من النص أنت عيد العيد لها سند طبعا لا أريد أن لكن معنى الصورة ليست بهذا الغموض البحر الذي لا بحر له
0: نعم.
1: على كل هذه قضايا لغوية شعرية يمكن أن تطرح معنى تثيرها مثل هذه نعم. النصوص التي تحتاج أيضا إلى نوعا من التأني في التعامل معها معنى النصوص اللآلة ليس النص كله لؤلؤة من أوله إلى آخره وإنما الإنشائية تتفاوت مراتب في النص الواحد عند كل الشعراء
0: تماما هذا ما أردت أن أقوله هو صعب أن تجد شعرا صافيا من ألف إلى يلي
1: صعب
0: هذا يحتاج إلى يعني دائما ثمة
1: إذا أردت وصل ملاحظاتك اللي سأقرأ مقاطع أخرى من قبل أن يستغرق
0: نعم أنا أحب أن ألفت الانتباه أيضا إلى يعني تشبيه في غاية في الطرافة في آخر القصيدة حينما يقول تلألأ وتلألأ هنالك في اسم بثينة كالنون في القافية شبه اسم بثينة بالنون في القافية أن النون هي الغنة
1: أي صحيح هو دائما وحتى في محمود درويش استعمل في قصائد أخرى عن القدس كن فيكون النون القرآنية التي تتكرر ولها شأن بالفعل
0: طبعا
1: أتذكر له قصيدة لا أحفظها ولكن عرف كيف يستخدم فيها الفاصلة القرآنية الفاصلة القرآنية كيف حولها إلى قافية
0: وثم سلمونزف النون في القافية تذكرنا قصائد عصمان لبشار لجرير يعني العين تعشق قبل الأذن
1: وما إلى ذلك نعم.
0: فثمة أو قصيدة ابن زيدون النونية أضحت تنائي بديلة
1: من التدنين معنى أن محمود درويش ما ينبغي التنبه إليه وبالفعل هو الشاعر يكتب الموزون ويكتب التفعيل ولكن ليس شاعر عروضي محمود درويش شاعر
0: لا.
1: يعرف الإيقاع حقا ويتتبعه وهو متمرس.
0: نعم صحيح.
1: أنا أعرفه جيدا، دحبور وكل هؤلاء، أدونيس، سعد يوسف، كل هؤلاء الشعراء الذين يكتبون قصيدة تفعيلة لا يكتبونها لأنها قصيدة تفعيلة هكذا،
0: لا طبعا
1: هم يعرفون هذه الإيقاعات ويعرفون كيف يشتغلون بها. على كل، إذا أردت نقرأ من أرض الغريبة أرض السكينة، هذه الصفحة 53 من سرير الغريبة. في مثلك أرض على حافة الأرض، مأهولة بك أو بغيابك، لا أعرف الأغنيات التي تجهشين بها، وأنا سائر في ضبابك، فلتكن الأرض ما تومئين إليه وما تفعلين. جنوبية لا تكف عن الدوران على نفسها وعليك، لها موعدان قصيران حول السماء، شتاء وصيف، وأما الربيع وأطواره فهو شأنك وحدك. قومي إلى أية امرأة فيك تنتشر المارغريتا على كل نافذة في المدينة، ولا حتى فعلينه هو المدينة بالفعل، مذهبة مثل صيف الأمير الصغير، وأما الخريف وتأويله ذهبا متعبا فهو شأني أنا، حين أطعم طير الكنائس خبزي وأنسى وأنت تسيرين بين التماثيل حرية الحجر المرمري وأتبع رائحة المندرين، إلى آخر القصيدة. لا فائدة في أن أقرأها كلها، ولكن تلاحظ بالفعل كيف أن البنية الإيقاعية بنية محكمة كما لاحظنا في كل هذه هذا الكتاب الشعري. ولكن لاحظ هنا كيف أن الشعر ينأى عن التجريد، لا تلاحظ أن هناك صور غريبة ولكن لا يوجد تجريد. سائر في ضبابك، الأرض ما تومئين، جنوبية لا تكف، المارغريت، أسماء الأشياء. إذن محمود درويش هذا أحيانا عندما يجرد بالفعل نرتبك قليلا، وأحيانا في بعض قصائده يذهب هكذا كأن لا أدري، يروي يمكن أي شاعر، يمكن أن تخونه ربيطة العقد في النص. أي شاعر، أي شاعر، هذا يقع لكل كبار الشعراء. فلا بد إذن من الإشارة إلى هذه الملاحظة. معنى بالفعل، معنى ما أردت فقط أن أقول هنا هو معنى المسموعات، معنى كيف تجري ديما نقولها المسموعات من الأسماع، مجرى المرئيات من البصر، ولكن ليس بالشعرية القديمة، لأن وأنا سائر في ضبابك، ليس في ضباب المدينة، في ضباب امرأة، ضباب امرأة، إذن تصبح هذا ضباب من نوع آخر مختلف.
0: صحيح
1: بالفعل. معنى لو قلت سائر في ضبابك وتعرف أن تعود على المدينة أو الطبيعة أو لا أدري أو الطريق، لها شأن آخر مختلف. ولكن في ضبابك أنت أو على حافة الأرض، في مثلك أرض على حافة الأرض، مأهولة بك أو بغيابك. على كل بالفعل، لحظة، ما أنا ما أردت أن نبينه سلمادي عندما تخيرنا هذه المجموعة هو أن محمود درويش ينبغي ألا يقرأ في ضوء القضية الفلسطينية دائما، لأن بهذا نظلمه. هو نفسه كان يقول ذلك، كان يقول أن الذين يريدون أحيانا أن يغمزوا، مش كلهم، ويتنقصوا شعريته، يحسرونه في أنه شاعر قضية. هو شاعر قضية لا شك في ذلك، ولكن هو أكبر من قضيته أيضا. محمود درويش فلسطين، محمود درويش هي فلسطين أخرى، فلسطين الشعر، بل ربما هو أتاح بشعره لفلسطين أن تكون ظاهرة كونية، ما لم يتحوا النضال الفلسطيني دائما للأسف. ولكن الشعر دائما يقدر بالفعل، هذه مقدورة الشعر، معنى كيف أن الشعر بالفعل معنى فلسطين تلقي بظلالها في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، على الأقل في عالمنا اليوم المعاصر.
2: لعلنا لم نفترق أبدا، أتعرفني؟ بكى الولد الذي ضيعته. لم نفترق لكننا لن نلتقي أبدا. وأغلق موجتين صغيرتين على ذراعيه وحلق عاليا. خذ النعاس وخبئيني في الرواية والمساء العاطفي، وخبئيني تحت إحدى النخلتين، وعلميني الشعر، قد أتعلم التجوال في أنحاء هومر، قد أضيف إلى الحكاية وصف عكا، أقدم المدن الجميلة، أجمل المدن القديمة، علبة حجرية يتحرك الأحياء والأموات في صلصالها. خلية النحل السجين ويضربون عن الزهور ويسألون البحر عن باب الطوارئ كلما اشتد الحصار. وعلميني الشعر قد تحتاج بنت ما إلى أغنية لبعيدها. خذني ولو قصرا إليك وضع منامي في يديك ويذهبان إلى الصدى متعانقين كأنني زوجت ظبيا شاردا لغزالة وفتحت أبواب الكنيسة للحمام. وعلميني الشعر من غزلت قميص الصوف وانتظرت أمام الباب أولى بالحديث عن المدى وبخيبة الأمل. المحارب لم يعد أو لن يعود فلست أنت من انتظر.
0: لا أحب سي المنصف أن تنتهي هذه الحصة دون أن أقرأ ولو مقاطع من نص من أشهر نصوص سرير الغريبة، وهو معروف أيضا وأنشده في محافل عديدة. بعنوان درس من كما سطر.
1: هذه جميل، هذا نص جميل في سرير الغريبة. نعم. بالفعل.
0: بكأس الشراب المرصع باللاز ورد تضرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولون ينتظرها بصبر الحصان المعد لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب انتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل النائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظرها.
1: هذه من معروفة. نعم. هذه القصيدة. نعم. والتي اشتهرت أكثر ربما في سرير الغريبة.
0: نعم.
1: سرير الغريبة
0: في عمل في شغل حقيقي بالفعل. إيقاعي وتخيلي.
1: يعني هو محمود الروشي الحقيقة هو أيضاً. كل كتاب من كتبه الشعرية هو دائما يضيف إلى تجربته يحاول. نعم. أن يضيف وأن. نعم. يتدارك
0: لا يكرر
1: نعم. بالفعل يحاول أن يضيف ودائما هو حتى عندما يكون هناك نقص هو النقص هو دائما كما يقال هو الرجاء فيما لا يأتي.
0: نعم.
1: معنى كل قصيدة نكتبها هي دائما ناقصة بالضرورة ناقصة ضرورة لكن لماذا نستأنف الكتاب؟ إذن. نعم. عندما نستأنف نكتب نصا آخر نسد صحيح. نقصا ولكن دائما هناك. نعم. رجاء فيما لا يأتي الشعر هكذا دائما.
0: نعم.
1: وربما ذلك هو لسماء لزابيل دو لا بويزي معنى دوافع دواعي. نعم. دواعي الشعر. إذن دائما إذن تحية وسلام لروح محمود درويش بروحه ولهذا الشعر الذي نفتقده. نعم. دائما ونتذكره ليس نحن نتذكره دائما وليس في. نعم. ذكرى رحيله فقط ولكن أردنا أن تكون أن نحيي هذه التحية من تونس التي أحبها أيضا وكتب فيها. نعم. وربما بعض طلبتنا يكتب عن تجربة محمود درويش وعما كتبه في تونس يمكن أن تكون موضوع رسالة. نعم. ماجستير. صحيح. على الأقل إذن بهذا ننهي مستمعينا الكرام حصتنا النصوص اللآلة، فلكم جزيل الشكر.
0: إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.
3: النصوص اللآلة، النصوص اللآلة، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلة، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
4: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
5: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أمتم صباحاً وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: يحتاج الإنسان إلى النور حاجته إلى سائر ضرورات الحياة ومقوماتها المادية والمجردة على حد سواء. يحتاج إليه معنى وصورة مطلقة وقوة باطنية دافعة تنير له السبل وتساعده على السير فيها. وقد يتحول النور لدى الإنسان إلى تجربة يجد فيها معنى حياته ومصدر كيانه ومنتهى مصيره ومآله، ويعرف بها ما لا يكشف عادة لسائر الناس من أسرار الوجود. فإذا تتجلى الأنوار ترفع الأستار ويكون ما يكون. وتلك هي تجربة التصوف التي رأينا فيما سبق من كلام. يحتاج الإنسان إلى نور الهداية ونور الحق ونور العلم ونور المعرفة الذي لا ينبثق ويشاع فيشاهد إلا بعد رياضة ومجاهدة. لكن الإنسان يحتاج أيضا إلى النور في تشكله الفيزيائي المادي وآثاره المحسوسة الملموسة. فإن كان النور المجرد متصلا بالبصيرة موصولا بها، فإن النور المادي مرتبط بالبصر والنظر. الأول رؤية بالقلب والوجدان، والثاني رؤية بالعين ونورها.

0: قطر الندى.
1: يستنير الإنسان بنور الشمس وضيائها، وله في القمر أيضا سراج منير، لا سيما إن اتسع واستدار واكتمل، فهو عندئذ بدر التمام. أما حين تظلم الدنيا ويرخي الليل سدوله كما قال امرؤ القيس، فهو حالك وظلامه دامس لا نور فيه، فعندئذ يحتاج الإنسان إلى النور لكي يرى. ولا شك في أن الإنسان البدائي قد أحس بالخوف والحيرة والفزع حين اكتنفته الظلمة وجن عليه الليل، ولا شك في أن البشرية قد بذلت جهدا كبيرا عبر العصور المتلاحقة لكي تبدد الظلمة وتبعث فيها نورا يؤنسها ويساعدها على أن تحيا وتعيش. ولا شك في أن اكتشاف النار قد أعان على ذلك أيما عون. إنما بين النور والنار أعمق من جناس البديع في البلاغة، فالكلمتان من أصل واحد، وهما في المعاجم متجاورتان بل متداخلتان، وقد تجمعان على صيغة واحدة هي النيران، جمع النور والنار سواسية.

تقصد احلف لك واجيب لك دليل، مش راح احلف واسال الليل الطويل، اسال السهد في

الحب عمره سنين طويلة، فين كروب يوم وليلة؟ حب عمره سنين طويلة، فين

0: قطر الندى.
1: إن تطور وسائل التنوير عبر التاريخ يمثل في حقيقة الأمر وجهاً من وجوه المسار الحضاري الطويل الذي قطعته البشرية من أجل تحقيق المزيد من التقدم والرفاه في حياة الفرد والمجموعة على حد سواء، وهو مسلك تدرجت فيه أدوات التنوير ووسائله ومواده من مشاعل نارية إلى فتائل ومصابيح وقناديل وقودها الزيت وغيره. لكن اختراع المصباح الكهربائي في أواخر القرن التاسع عشر من قبل الأمريكي توماس إديسون قد مثل ثورة كبرى في مجال التنوير والإضاءة. اقترن النور ببعض الأماكن والمدن فسميت به ونسبت إليه، فهو علامتها المنيرة الوضاءة. وأبرز هذه الأماكن المدينة المنورة، وكان اسمها يثرب قبل الهجرة المحمدية إليها وقبل تأسيس دولة الإسلام فيها. سماها الرسول الأكرم بهذا الاسم، وسماها أيضا طيبة وطابة، وهي ثاني الحرمين الشريفين بعد مكة، ونورها من نور النبي المصطفى ومن نور ما هبط فيها من الوحي ومحكم التنزيل. أما جبل النور فيقع خارج مكة ليس بعيدا عنها، ويبلغ ارتفاعه 42.6 متر، وفيه غار حراء الذي كان يتعبد فيه محمد بن عبد الله حتى جاءه الملك الكريم وهبط عليه أول الوحي ونزلت أولى آيات القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهو مهبط النور كله، وهو منطلقه ليعم جميع المخلوقات ويشع على العوالم والأكوان.

0: قطر الندى.
1: اشتهرت العاصمة الفرنسية باريس أيضاً باسمها الثاني، وهو مدينة النور، لكثرة أضوائها وتلألؤها وبريقها ولمعانها، مما يشاهده أهلها وزوارها ويشهدون لها به. ولهذه الميزة مسار تاريخي طويل بدأ أثناء حكم الملك لويس الرابع عشر، إذ أنجزت في باريس أولى محاولات التنوير العمومي. وقد أمر الملك بإحداث مؤسسة للتنوير سميت مؤسسة الفوانيس. ولئن كانت باريس أول مدينة في التاريخ يتم تنويرها بالشموع في القرن السابع عشر، فهي لم تكن أولى مدن العالم التي عرفت التنوير العمومي بالكهرباء أو بالغاز في القرن التاسع عشر. لكن باريس نالت في مطلع القرن العشرين وتحديداً سنة 900 لقب مدينة النور بمناسبة احتضانها المعرض الكوني وتمكنها من الالتحاق بمصاف العواصم العالمية الكبرى في مجال التنوير العمومي مثل نيويورك وغيرها.

0: قطر الندى.
1: يمثل النور سواء في هيئته المادية الفيزيائية أو في مفهومه المجرد معنى قارا في الأدب والإبداع عموما، وصورة لا يخبلها شعاع يحفل به الكتاب والشعراء والتشكيليون وسائر الفنانين، ويصفونه أو يصفون به ويشبهون فيما يكتبون وينظمون وفيما يصوغون من المعاني ويرسمون من المشاهد. وصف بعض الشعراء الشمس ونورها فقال: أطلت من الأفق بنت السماء مغلفة بالشعاع الندي، ووزعت النور في العالمين، وجادت على الفقير والسيد. وقال شاعر آخر في التغزل بحبيبته: الشمس قد قسمت نصفين لي ولها، النور في خدها والنار في كبدي.

أما الرومنطيقيون فكان لهم مع النور شأن وأي شأن، فهو من مرتكزات رؤيتهم لأنفسهم وللكون بأسره، هو عندهم الأصل والمنتهى، وهو الجوهر الذي لا يدنسه عرض، يحمله الإنسان بين جوانحه أو يراه فيما صفى من الكائنات أو يتجلى له مطلقا أو كالمطلق فيحن إليه ويطلبه حثيثا، مثلما قال الشاب وقد رأى في النور خلاصا فدعا إلى السير إليه، إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. ويعم النور مطولة جبران التي سماها المواكب، تلك التي ضمنها رؤيته المخصوصة للحياة والوجود ولمنزلة الإنسان في الكون، ومما جاء فيها قوله: أعطني الناية وغني، فالغنى نار ونور، وأنين الناي شوق لا يدانيه الفتور. ومنها أيضا قوله في وصف الغاب: هل تخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور، فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور، هل تحممت بعطر وتنشفت بنور.

0: قطر الندى.
1: ما دام للنور ما رأينا من هالة قدسية وقوة دلالية وطاقة إيحائية وقدرة على التأثير والإلهام، فلا عجب في أن يتخذه الكتاب والمؤلفون والمصنفون عنواناً لما يكتبون ويؤلفون ويصنفون، ولا غرابة في أن يرصعوا به ما يضعون من الأسماء والعناوين. ومثل هذه الكتب والمؤلفات والمصنفات كثير غزير متنوع، مبثوث هنا وهناك في مختلف الثقافات، بعضه في الفلسفة والفكر، وبعضه الآخر في الدين والفقه والتصوف، وبعضه الثالث في الأدب والفن. وإن نصيب الثقافة العربية الإسلامية من هذه التآليف لوافر غير قليل. من المصنفات المشهورة في التراث العربي الإسلامي وفي مدونته الصوفية بصفة خاصة رسالة مشكاة الأنوار ومصفات الأسرار لأبي حامد الغزالي، وهو من أعلام القرن الخامس ومطلع القرن السادس، فقد توفي سنة 550 بعد الهجرة، وهي رسالة في التصوف السني وفي تفسير قوله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. والغزالي هو صاحب ذلك القول الشهير الوارد في المنقذ من الضلال: ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر.

قد لا يعرف الناس أن تفسير القرآن الذي وضعه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله يحمل في الأصل عنوان تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، وقد اختصره المؤلف في التمهيد للكتاب فأصبح التحرير والتنوير من التفسير. وحين طبع الكتاب في 30 جزءاً سنة 84 و900 وألف، سمته الدار التونسية للنشر آنذاك تفسير التحرير والتنوير، وأيا كانت الصيغة مفصلة أو مجملة أو محورة فإن التنوير يظل عماد الكتاب، أما غايته فهي تفسير القرآن تفسيراً فيه اجتهاد وتجديد وتمعن في وجوه بيانه وإعجازه.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: وهل يجازى إلا الكفور. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة

0: الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
3: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل ما نختار متابعتنا في لقاءنا اليوم من أغاني الحياة كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 9 صباحا في بثنا المباشر اللي أمن هنا من أمام الأجهزة التقنية زميلي منصف المرايحي وصفي الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم. فأهلا وسهلا بكل ما نختار متابعتنا كالعادة. أولى الأنغام هي باقة من الأغاني الدينية.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. في موعدنا اليوم من أغاني الحياة، خلينا نعطيكم فكرة على برمجتنا اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 على موجات الإذاعة الثقافية. بعد لقانا اليوم من أغاني الحياة اللي كالعادة يختتم في تمام الساعة التاسعة، موعدكم مع برنامج عبق الرشيدية. موضوعها اليوم مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932 في جزئي الثاني. إدراك هذا الموعد المباشر في موعده يوم السبت اللي ينطلق من العاشرة ويتواصل إلى غاية منتصف النهار مع زميلة وفاء بركة، وهو بمثابة مجلة علمية. ثم حديث السينما، هذا البرنامج المختص في السينما مع زميلة وصال كسراوي، يأتيكم في تمام منتصف النهار، يليه أنغام من كل مكان، ثم عودة إلى البرامج المختصة

الثامنة ككل سبت سلسلة الفلاسفة العرب، هذا البرنامج اللي يأتي في إطار التبادل الإذاعي ضمن منظومة مينوس. اليوم تأتيكم الحصة بإمضاء الإذاعة الأردنية، أما الشخصية المحتفى بها فهي البيروني. طربيات هذا في موعده أيضا في تمام الساعة 9 مساء، ثم عودة إلى المباشر مع ياسمين على ليلة تونس من 10 وإلى حدود منتصف الليل مع زميلة سماح قصدلة. هذه برمجتنا لليوم على موجات الإذاعة الثقافية، متابعة رائقة للجميع، وبقية أيضا متابعة رائقة لبرنامج أغاني الحياة مع هذه الأنغام. بعدها مباشرة موعدنا مع فقرة فوق النسيان.

مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش.

جموسي على موجات الإذاعة الثقافية، وصلنا التوقيت 6:49. بعد شوية موعدكم مع فقرة فوق النسيان. ليبدو أنه تاريخ اليوم 12 سبتمبر مليء بالأحداث التاريخية، فضلا عن ميلاد ووفاة عديد من الشخصيات العربية الهامة في عالم الثقافة والفن. الفنان خالد النبوي، كاظم الساهر، بليغ حمدي. بعد قليل نعود إلى بعض من هذه التفاصيل في فقرة فوق النسيان. أما الآن فنواصل مع الأنغام.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
12: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. نصل الآن إلى فقرة فوق النسيان، الفقرة اللي من خلالها نعود إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا، تاريخ لا ينسى. 12 سبتمبر من سنة 622 ذكرى هجرة الرسول من مكة إلى المدينة المنورة حسب التقويم الميلادي. أما أيضا في مثل هذا اليوم من سنة 1683 انهيار آخر محاولات العثمانيين لغزو عاصمة الإمبراطورية النمساوية فيينا. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 43 و900 ألف، قوات ألمانيا النازية تقوم بعملية لإنقاذ الزعيم الإيطالي موسوليني من منفاه، حيث كان تحت الإقامة الجبرية في إيطاليا، ونقلوا بطائرة إلى ميونخ حيث أعلن من هناك من خلال الإذاعة الألمانية بأنه الزعيم الأوحد. قوات حكومة فرنسا الحرة تستولي على الجزيرة الفرنسية بعد طرد قوات حكومة فيشي وقوات ألمانيا النازية منها. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1944 التوقيع على بروتوكول لندن الذي قسم برلين إلى 4 قطاعات، يتبع كل قطاع دولة من دول الحلفاء. نواصل سرد أحداث جرت في مثل هذا اليوم. نعود سنة 50 و900 ألف، يوم 12 سبتمبر، الحكومة البلجيكية تطرد جميع موظفي الحكومة الشيوعيين من وظائفهم. أما في أمريكا فجون كينيدي يعلن أن الولايات المتحدة ستهبط على سطح القمر بنهاية العقد، كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1962. نواصل مستمعينا سرد أحداث جرت في مثل هذا اليوم، وعديدة هي الأحداث. نعود إلى سنة 2012، المؤتمر الوطني العام في ليبيا ينتخب مصطفى أبو شاقور رئيسا للحكومة بعد حصوله على 96 صوتا، متقدما على منافسه محمود جبريل الذي حصل على 94 صوتا. إذن مستمعينا بهذا القدر نصل إلى ختام فقرة فوق النسيان، نعود بعد جولتنا مع سيدة الصباح وأغاني فيروز إلى مواليد ووفيات مثل هذا اليوم.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الصباح معي صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا. رجعنا لكم بعد جوله من اغاني فيروز في لقانا اغاني الحياه وبثنا فيه المباشر اللي متواصل معاكم الى غايه التاسعه صباحا. بعد شويه كالعاده ننطلقوا في استضافتنا في تمام الساعه تقريبا 28 دقيقه، ولكن توا نواصلوا في فقراتنا. كنت قلت انا في فقره فوق النسيان فما تاريخ 12 سبتمبر عنده علاقة حقيقة بعديد من الفنانين والفاعلين في المشهد الثقافي، كما قلنا في علاقة بليغة حمدي في الجزائر، رشيد طاهر فنان، وأيضا كاظم الساهر من العراق. خلينا نطلق بكاظم الساهر اللي ولد في مثل هذا اليوم 12 سبتمبر من سنة 57 و900 و1000. طبعا مش يكون حديثي مختصر على الفنان كاظم الساهر، ولكن مش نخليكم تسمعوا من أنغام كاظم الساهر كما قلت اللي ولد في مثل هذا اليوم. نعرفوه مغني ملحن عراقي واشتهر بلقب القيصر، يعد من أنجح وأشهر مغنيين في الوطن العربي. باع أكثر من 100 مليون ألبوم وقدم أكثر من 40 أغنية ناجحة، نال من خلالها العديد من جوائز المحلية والإقليمية والدولية. يعرف بأداء الأغاني باللغة العربية الفصحى وذلك الأسلوب المميز في التنقل بين المقامات التونسية الموسيقية عفوا، وهو ما جعله متفردا في الساحة الفنية، بالإضافة إلى صوته طبعا وأدائه. يقوم بتلحين معظم أغانيه بنفسه، ما يعكس البصمة الخاصة لي في كل عمل. طبعا المسيرة معروفة لكاظم الساهر وأسلوب الغناء، المساحة الصوتية أيضا الهامة لحياته، وكل التفاصيل ربما مش المجال اليوم باش نحكيوا عليها، ولكن حبينا انه نستذكر القيصر من خلال مجموعه الاغاني نقترحوها في لقانا من اغاني الحياه.

الياسمين. صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. نواصلوا رحلتنا في أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. توقيتنا 7:53، كنا نستمع صوت كاظم الساهر، وكنت حكينا شوية هكا على كاظم كونه ولد في مثل هذا اليوم 12 سبتمبر. نمر الآن إلى عملاق آخر من عملاقة الموسيقى العربية، هو بليغ حمدي اللي توفي في مثل هذا اليوم من سنة 93 و900 ألف. كان ولد في سنة 31 و900 ألف، يوم 7 أكتوبر. طبعا هو الملحن ومطرب وموسيقار مصري وأحد أبرز الموسيقيين المصريين العرب، ألف ولحن العديد من الأغاني. ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة، كان والده أستاذ لمادة الفيزياء بجامعة فؤاد الأول. كان بليغ شغوف بالموسيقى منذ سن صغير، فأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وفي سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير كان حالة دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية، والتحق بليغ بكلية الحقوق، وفي نفس الوقت التحق بشكل أكاديمي بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، المعهد العالي للموسيقى العربية حالياً. بدايته الفنية أقنع السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة المصرية وقتها بليغ حمدي باحتراف الغناء، وبالفعل سجل بليغ للإذاعة 4 أغنيات، لكن تفكيره كان متجه صوب التلحين، وبالفعل لحن أغنيتين لفائدة لفادية عفوا كامل، وهما ليه لقى ليه وليه فتني ليه. تبعتها مجموعة أيضا من الأغاني لفايزة أحمد وغيرها. بالنسبة لأعماله الموسيقية تتراوح إنتاجات بليغ حمدي اللحنية ما بين الشعبية الرومانسية والوطنية الحماسية. لنتحدث الآن عن قصة بليغ حمدي وأم كلثوم. كان الفنان محمد فوزي هو من قدم بليغ حمدي لأم كلثوم حين كانت أم كلثوم تريد أن تتحرر قليلا من لون الصنباطي، ففي إحدى الأمسيات اصطحبه الموسيقار محمد فوزي إلى أمسية في بيت دكتور سيكي سويداني، أحد أمهر الأطباء في ذلك الوقت، وكانت أم كلثوم على رأس المدعوين. وعرف محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم وأكد لها أنه ملحن رائع، ثم طلب منه أن يغني لها من ألحانه، فغنى حب إيه، ثم فوجئ بأم كلثوم تجلس على الأرض إلى جواره وسط ذهول الجميع، وطلبت منه أن يزورها في اليوم التالي، وعندما ذهب إليها طلبت أن تسمع الأغنية كاملة ليشاء القدر، وتغني أم كلثوم حب إيه في شهر ديسمبر من سنة 1960، كانت حققت نجاحا كبيرا، وانطلق من وقتها العلاقة اللحنية والفنية. سنة 61 أغنية أنساك، سنة 62 أغنية ظلمنا الحب، كل ليلة وكل يوم سنة 63، سرت الحب سنة 64، وتقريبا كلها في شهر ديسمبر. في سنة 65 بعيد عنك، فات الميعاد 67، ألف ليلة وليلة سنة 69، الحب كله. وطبعا نمر الآن إلى علاقة بليغ وعبد الحليم أيضا، اللي قدم له العديد من الأغاني اللي كانت في أيضا أغاني الأفلام. أما وردة الجزائرية فكان بليغ قد تزوج من وردة سنة 72 و900 ألف بعد قصة حب، وانطلق وفيها الأعمال هذه الأعوام كثيرة، من العيون السود، خليك هنا، حكايتي مع الزمان وغيرها. طبعا تتالت التجارب مع شادية، نجاة، صباح، محمد رشدي، سميرة سعيد،
سعيد ميادة الحناوي وعزيزة جلال وهاني شاكر وعلي الحجار. طبعا توفي بلي حمدي في مثل هذا اليوم كما قلنا من سنة 93 بعد معاناته مع مرض في الكبد. إذن بعد حديثنا المختصر على بليغ حمدي اخترنا لكم نغم طب ونمالي اللي هو من أروع أغاني وردة وكان من كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان الموسيقار بليغ حمدي، وقدمت هذا النغم عام 1973 ضمن فيلم صوت الحب.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، تحية لكم مستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا من أغاني الحياة اللي يتواصل بعد قليل مع استضافتنا لليوم. هذه الفقرة فقرة ضيف الصباح من أعداد زميلتي هدى الترابلسي. أما الموضوع فهو حديثنا على ترندات الذكاء الاصطناعي وطرحنا لإشكالية هل هي متعة رقمية أم تهديد للخصوصية والبيئة. في هذا الإطار سعيدة جدا بعد قليل يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد حمدي عضو الجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لكم مستمعينا. رجعنا لكم طبعا بعد النغم اللي كنا نسمعه فيه في هذا التوقيت، موعدنا مع ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح.
0: إذن ضيف الصباح على موجات الإذاعة الثقافية فقرة من إعداد زميلتي هدى الترابلسي، نوصلوا من خلالها لقانا اليومي من أغاني الحياة. اليوم الموضوع اللي نقترحه هو ترندات الذكاء الاصطناعي، أما الإشكالية فهي هل هي متعة رقمية أم تهديد للخصوصية والبيئة، كونه أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي جزء من حياتنا اليومية. وبرزت في المقابل موجة من الترندات التي تعتمد على إدخال الصورة والبيانات الشخصية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحويلها أو إعادة إنتاجها بأساليب مختلفة، بينما تبدو هذه الاستخدامات ترفيهية وبسيطة، ولكن تطرح أسئلة جديدة حول حماية المعطيات الشخصية، مصير الصورة والبيانات التي يشاركها المستخدمون، وإمكانية استغلالها أو تخزينها، إضافة إلى الكلفة البيئية المتزايدة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. في هذا الإطار سعيدة جدا يكون معنا سيد أحمد حمدي، عضو الجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي، حتى يجاوبنا على كل هذه التساؤلات. صباح النور، صباح الفل والياسمين سيد أحمد.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين، تحية ليك، تحية كل مستمعي الإذاعة الثقافية، شكرا على الاستضافة، مهم جدا الموضوع، وإن شاء الله نقدم الإضافة المرجوة إن شاء الله.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا الصباحية. خلينا ننطلق بحديثنا عن هذه الإشكالية وهذا الموضوع بتساؤل سيد أحمد حول أبرز المخاطر اللي يمكن أن تنجم على استخدام ترندات الذكاء الاصطناعي اللي تتطلب خاصة تحميل الصورة أو المعطيات الشخصية، خاصة هنا عندما نتحدث على مستخدم يجهل كيفية تخزين هذه البيانات واستعمالها.
2: طبعا لاحظنا كل مدة طبعا الناس كل يعرفوا وين الحق راهم مخبيش، اللي أنا زادة راني ما نزمش عشان نشد روحي باش ما نعملش الترندات هذه، خاطر بالحق فيها متعة كبيرة وفيها مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي، واخرها الترند نتاع الثمانينات اللي ليناه معناها غزاء بطريقه رهيبه جدا المواقع الاجتماعيه، وشفنا معناها اقبال كبير من كل الاجيال ومن كل الفئات ومن كل معناها ما ثماش فرق معناها ما بين كل مستعملي معناها الفيسبوك ولا انستغرام والتيك توك ولا المواقع الاجتماعيه زي الكل، هنا اقبال كبير من كل الفئات معناها من المثقفين من الفئات العاديه المتوسطه من كبار السن من الصغار معناها حتى اللي ما همش من الثمانينات من جيل الألفينيات ولا من التسعينات، معناها لين الناس حابه تجرب اللوكة هذيك، حابه تجرب العيشه هذيك، حابه ترجع، عباره الناس معناها حابين يخرجوا من من من من من الزمان نتاعهم، من البيئه، من برشا حاجات، ويهربوا لزمان اخر ويعيشوا لحظات اخرى ما عاشوهاش قبل ولا عاشوها قبل، ويحبوا بالحنين يحبوا يرجعوا لها. معناها حاجه رهيبه جدا معناها اللي ديناها في الترندات هذيه، وخرجت راهي قبل زاده برشا ترندات اخرين زاده، كيف نذكروا الترند نتاع الصور هذيك بالجيبلي ستايل، هذيك الصور بالكوميكات اللي بزاده كيف رجعت لها العباد وقتها وغزيت مواقع التواصل الاجتماعي، معناها كل مره يخرج ترند وكل مره تخرج موضه جديده. وراو هذا طبعا ماهوش اعتباطي، وحتى ولو كان حتى ولو يجيب صفة كما نقولوا احنا صفة
0: وقتية،
2: معناها وقتية او معناها ماهوش مبرمج من حتى من عند مواقع الذكاء الاصطناعي يجيب، معناها ما عند العباد بيدهم مستعملين بيدهم، ساعة تراند يخرج به واحد فينتشر. انا مرة بضحك ولا بحبيت نعمل صورة مناسبة هكا مناسبة رمضان، لقيت معناها تونس كاملة، ومن بعد خرج من تونس والناس الكل معناها من نجم تكون معناها كمبادرة شخصية من شخص يولي تراند، معناها ما يقصد معناها عن غير قصد. لكن في نفس الوقت راهي المواقع هذه والشركات بتاع الذكاء الاصطناعي والنماذج خاصة الكبرى راهي مش ملا شيء ساعة تخرج هي بيدها حاجة وبالطبيعة وراها غاية كبيرة. معناها كما قلت لك الجيبلي ستايل هذيك أول ما خرجت طرحت برشة معناها برشة ضجة على عديد المستويات، معناها من شركة أوبن إي آي شات جي بي تي وقت أعلنت أنه ثم تنجم تبدل تصويرتك بطريقة الكوميكات بطريقة صور متحركة جيبلي ستايل المعروفة اليابانية، الناس الإقبال كان زاد رهيب جدا جدا جدا على استعمال الصور هذه. جناها وناس بدأت تصور البروفيلات نتاعهم وناس معناها ولات تستعمل فيها حتى في الدعاية السياسية حتى في الروا حتى مشكل العبيد الاستعمال الشخصي اللي في التراند الاخر بتاع الثمانينات تدخل ساعة ساعة معناها الشركات التجارية أو محلات أو شركات معروفة أو حتى شركات كبرى معناها متاع اتصالات متاع مواصلات متاع نقل كل الشركات انخرطت في المبادرة هذية في التراند هذية لأنه عنده تأثير كبير، معناها عنده تأثير كبير كبير برشا معناها على مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم، في هذا الإطار سيد أحمد خلينا نزيد نعمق الحديث في هذه الإشكالية هنا، هل يمكن أن تتحول ونحن نحكي على صورة وعلى بيانات يقدمها المستخدم طوعا في هذه التطبيقات، هذه هي البيانات والصور هل يمكن أن تكون مادة تستخدم في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي أو لأغراض تجارية؟ وهنا ما الذي يجب أن ينتبه إليه المستخدم قبل ما يوافق على شروط الاستخدام؟
2: طبعا هي ما هيش اعتباطية العملية، لأنه بكل بساطة معناها الاستعمال هذه الكثيف للصور وأنك تنزل البيانات الشخصية متاعك وملامحك ولمحة عن حياتك وساعة ساعة حاجات ما يعرفهاش غيرك، كان أنت من خلال الوصف هذاك من خلال البيانات اللي تطلبهم عنك الذكاء الاصطناعي. هو أصلا راهي أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم هي تعتمد على الترندات هذية، راهو مصدر تدريبي منخفض التكلفة جدا، معناها في عوض هو باش يقعد يدخل ويلم بيانات بالفلوس ولا يبحث عن متطوعين ولا عباد بالفلوس باش يدربوه باش ينزلوا بيانات باش يفهم المجتمعات، راهو الأنظمة اللي راهي الترندات هذية الإقبال الكثيف بها هو مثل فرصة كبيرة ومصدر تدريبي معناها اللي استعملها الذكاء الاصطناعي الأنظمة ذي باش تحدث الخوارزميات نتاعها وباش تفهم السلوك البشري ومعناها ومستفيد جدا الذكاء الاصطناعي الأنظمة ذي رغم الترندات ذي راهو فيها تنويع وتوسيع كبير للقواعد التدريبية نتاع البيانات نتاعها، فيها تحديثات كبيرة للعمر وكما نقولوا احنا والفئات العمرية متاع المستخدمين متاعها، معناها كيف معناها تدفق الملايين الكبيرة راهو والملايين كل ملايين متاع الوجوه ويدرب الذكاء الاصطناعي على مختلف أنواع والأجناس البشرية ومختلف الفئات، معناها من آسيا ومن الملامح الآسيوية من الملامح العربية الأوروبية الأمريكية إلى غير ذلك، وشوف زادة كيف شكون هم الأعمار مختلف الأعمار اللي استعملوا في الذكاء الاصطناعي، لأنه راهو أكد لك في التراند هذي راهو فما برشا عباد عمرهم وأنا شخصيا تفاجأت لأنه اعتمادا برشا اصدقائي في الفيسبوك يعرفوني ثم حتى العباد ما نعرفهمش يكلموني يشوفوا تراند ثم شكون يكلمني يقول لي بربي عمل لي التصوير هذيك راني انا ما نعرفش، نقول له به اعتمادا على منطقه انا ساعه ماك تعرف الرصيد نتاع الذكاء الاصطناعي ما يسمعلكش نستعمل اكثر من صورتين ثلاثه كثيرة، نقول له هاي في اطار لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطاد هاو شنو تعمل هاو البرومت اللي تستعمله وهاو الوسيله ولا الموقع نتاع الذكاء الاصطناعي ادخل حط التصوير وحط معناه انسخ النص هذاك وتوديك تصويرتك لانه عمرهم ما استعملوا الذكاء الاصطناعي. لهنا المواقع هذه الذكاء الاصطناعي في اطار معناها معرفه شكون المستخدمين نتاعهم يعرفوا قديش عندهم من مستخدم الفئات العمريه لانه مش يستخدم اول مره الحكايه هذيك بالطبيعه مش يدخل بالميل نتاعو باش يحط بيانات شخصيه باش يقول من بلاد هو قاعد يتبع في المكان الصناعي معناها قاعده بيانات ضخمه جدا جدا جدا باش يستخدم باش يستفاد منها الذكاء الصناعي خصوصا الاعمار الخلفيات الديموغرافيه الخلفيات الجغرافيه والموجودين العباد يتبعوا فيهم قديش من واحد معناها الانماط البصريه والثقافيه زاد نتاع العباد لانه راهو الصور ثم شكون يحط تصويرته باللباس التقليدي ثم شكون يحط تصويرته بالزي الرسمي ثم شكون يحط تصويرته وهو في لبسه التسعينات ولا الثمانينات اصليه زاد كيف كيف رينا مشاهير ورينا عباد هبطوا تصورهم الحقيقيه من وقت الثمانينات

0: خلال الصور هذه الذكاء الاصطناعي راهو يبدا يقوم بعمليه تجميع مختلف الملامح مختلف الالوان، لانه ملايين التصاور اللي تهبط ماهمش كلهم كيف كيف، ربك سبحانه ما خلقش معناها. صحيح ثم تشابه في برشا حاجات، لكن في نفس الوقت الملامح راهي مختلفه من شخص لاخر. الذكاء الاصطناعي يقوم بتدريب روحه على الملامح هذه، لانه غدوه باش يطلب منه واحد صفه معينه نتاع ملامح باش يلقى نجم ياخذ يستعمل اي صوره من صور الملايين هذيك اللي هبطت في الموقع نتاعو، وينجم يلقى نفس الملامح بدقه شديده جدا للوصف اللي يوصفه شخص معين، ونجم معناها غدوه تلقى ملامحك انت موجوده في شخص يستعمل فيها في امريكا ولا في اوروبا ولا في اي بلد عربي ولا اي امريكي الى غير ذلك. يعني معناها في نهايه الامر هي راهي ماهيش اعتباطيه، ماهيش كان طريقه للتسليه، ماهيش طريقه للاستعمال فقط الذكاء الاصطناعي. وطبعا معناها راهو الذكاء الاصطناعي راه ما يطيشهاش هذه ولا ما يفسخهاش الصور هذه، راه يقوم بعمليه الحفظ زاد كيف ومن خاطرك انت ما ديتهم لهم طوعا ما اجبركش، لانه وقت تستعمل الذكاء الاصطناعي كما ميثاق من الاول معناها يطلبوا منك يقول لك موافق وغير موافق. للاسف معناها الاغلبيه الساحقه والسواد الاعظم ما يقراوش الميثاق هذا اللي يطلبوا من عنده الذكاء الاصطناعي، ما يطلعوش شنو بالضبط الخصوصيات، وهو اصلا معناها ما يوصل يعطيك تصوير هذا الا انت ما توافق على خصوصيات النفاذ للصور نتاعك وللبيانات نتاعك وللفيديوهات والصوت والاصوات المسجله في تليفونك. يعني فما مصير الصورة هذه معناها ما عادش صورة خصوصية، ما عادش صورة نتاعك انت كهو، فقط عن طوع وبكل معناها من خلال ميثاق مبنيك انت الذكاء الاصطناعي انه يستعملها الذكاء الاصطناعي وانك تعطيه البيانات نتاعك مش يعطيك اللي انت حاجة.
1: نعم واضح. خليني نذكر سيد أحمد أنه حديثنا اليوم مع سيد أحمد حمدي عضو الجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي على ترندات الذكاء الاصطناعي، وطرحنا الإشكالية هل هي متعة رقمية أم تهديد للخصوصية والبيئة. الجانب الثاني من الإشكالية هي في علاقة بالبيئة، هنا ربما نتسائل إلى أي مدى يمثل الانتشار الواسع لهذه التطبيقات ضغطا على البيئة في ظل حاجتها إلى مراكز بيانات تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء والماء. هل نحن أمام كلفة بيئية حقيقية وراء هذا الاستخدام الترفيهي؟
0: صحيح كلفة، ونحب نقول لك راهي كلفة بيئية كبيرة جدا جدا وخطيرة أكثر على البيئة وعلى الأنظمة البيئية في العالم، معناها سواء اليوم ولا في المستقبل. أنا والله ديما كل ما نبدأ نستعمل في الذكاء الاصطناعي صدقني معناها ما بين الوقت والوقت نرجع ونبدأ نقرأ في التقارير ونتبع في البيانات اللي قاعدة تهبط. مخيفة جدا مخيف جدا استعمال الذكاء الاصطناعي، راهو كل حاجة عندها كلفتها، راهو كونفور والتطور التكنولوجي راهو من أول الدنيا وقت جت الثورة الصناعية نعرفوا اللي كانت عندها هذا كلفة كبيرة على البيئات من خلال التلوث، من خلال كيف استنزاف الموارد الطبيعية الأشجار والجلود الحيوانات والحيوانات. معناها راهو كل ثورة وكل حاجة تجي لازم عندها كلفة كبيرة، ولهنا نحكيه على الذكاء الاصطناعي. إذا الذكاء الاصطناعي التقارير اللي قاعدة تخرج كل يوم على الاستعمالات نتاعو وقديش تتكلف على البشرية من طاقة مهدورة، إذا كان نقوله طاقة المياه طاقة الكهرباء، راهو تخلينا كنا نخافوا ونخموا في الأجيال الجاية، وراهو يلزمنا زادة كيف نحسبوها شوية، لأنه كي نقولوا راهو البيانات والمراكز تاع البيانات هذه الكبيرة اللي تحتوي على معناها تريليونات البيانات والمعلومات من مختلف مناطق العالم، راهو تخزينها يتكلف برشا برشا برشا ويتطلب برشا طاقة الكهرباء بالطبيعة لتشغيلها، وطاقة المياه للتبريد. كل قائل ودخل الذكاء الاصطناعي باش عباد تسأل الحكاية هذه، راهو المعالجة متاع البيانات هذه متاع الذكاء الاصطناعي والتدريب المتواصل واليومي للنماذج الضخمة اللي تعتمد على ملايين الخوادم اللي راهي تستوي.

0: وتولد حراره كبيره برشا. ساعات تستعمل التليفون بتاعك شويه تقولش بيه سخن التليفون، ساعات التلفزه تقعد برشا تخدم تقولش بيها، ما بالك معناها بانظمه معناها ملايين الانظمه ذي اللي تستعمل معناها تعقد بعض الارقام اللي هي مخيفه جدا. معناها راهو البيانات هذه باش تبرد الخوادم نتاعها يلزمها معناها كميات هائله من المياه العذبه او مش المياه المالحه، لان المياه المالحه تاثر برشا برشا. يقول لك يقول القايل هو البحر، وحتى المياه نتاع البحر في بعض الاوقات راهي سخونه وما تكفيش، لان احنا التقلبات المناخيه تاثر زاد على المياه نتاع البحر. هذاك علاش يلزم معناها مياه في درجه حراره معينه. ونقول لك زاد المصادر معناها مياه عذبه الباطنيه الماء معناها يستعملوا فيها الانظمه هذه، يستعملوا في مياه الجليد معناها المذوبه. مره فاتت نتفرج في وثائقي بصراحه خفت برشا. معناها راهو ما يسمى بالكولين تاورز هذا اللي هو التبريد المباشر للابراج هذه نتاع التبريد اللي يستعملوها الخزانات نتاع البيانات. راهي معناها ثم شركه تكنولوجيه معروفه اوبن اي اي استهلكت أكثر من 23 مليار لتر من المياه لتبريد مراكز البيانات تاعها إذا عام 23 فقط، ما بالك أنت في 24 و 25 و 26. معناها ثم وأصلا البيانات هذه التقارير الدولية تفيد أنه معناها الزيادة السنوية توصل حتى 34%، معناها نتاع استهلاك الماء سنويا. هذا معناها عام 23 معناها عام 23 مليار لتر من المياه العذبه، متاكد انا مياه عذبه معناها. هذا تكلفه كبيره، خلينا نخوفه نحن العالم كل الحروب الموجوده توا اغلبها موجوده حروب نتاع مياه، حروب نتاع سياده مائيه. تأثيرها على السلاحة، تأثيرها على المياه الشرب، تأثيرها على الحياة اليومية البشرية. هذا بالنسبة للمياه. أما تأثير زاد كيف كيف معناها غير مباشر على استهلاك الكهرباء. احنا نعرف راهو الأنظمة هذه معناها في مش كان في مش معناها كان في المصدر نتاع الذكاء الاصطناعي ولا نتاع مصدر البيانات، حتى المستخدمين بيدهم في كل أماكن العالم واللي يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي. العباد معناها كانت تشد التليفون ساعة تو باش يقعد باش يتفرج الذكاء الاصطناعي باش ينتج باش يخدم باش يعمل حاجه، تعرف يخلي التليفون ولا النظام تاع الذكاء الاصطناعي يخدم وحده على الاورديناتور. وهذا استنزاف كبير للطاقه الكهربائيه معناها اللي وخاطر حتى الشركات هذيا اللي الشركات الكبرى نتاع الذكاء الاصطناعي تعتمد على مولدات كهربائيه معناها وعلى طاقه كهربائيه كبيره قاعده تتزايد معناها من يوم اليوم. معناها راهو استهلاك البيانات عالميا معناها على سنه معناها متوقع سنه اللي معناها نتاع السنه اللي فاتت وصل لل 485 تيراوات ساعه في العام. معناها هذا راهو اجمالي يمثل 1.5% من توليد الكهرباء في العالم الكل، ويتوقع انه في عام في 2030 باش يتضاعف برشا مرات. معناها هذا راهو مش شويه مش شويه. انت كي تشوف معناها ازمات الكهرباء وفي العالم الكل اللي تجي من معناها السبب نتاعها تغيرات المناخيه والتزايد كبير على الطلب على الطاقه، تلقى مزاحم معناها حقيقي للوسائل الترفيه والاستعمالات الاخرين اللي هو الذكاء الاصطناعي، يزاحم في استهلاك الكهرباء، يزاحم زاد كيف في استهلاك الماء. هذا بطبيعه ما ينجم يكون كان وزاد ثم تاثيرات اخرين خلال الكهرباء والماء. راهو ما تنساش اللي زاد راهو الشركات هذيا كما نقولوا احنا المصادر وادوات التخزين هذيا راهي في نهايه الامر باش تكون مصيرها نفايات الكترونيه. معناها راهو الشركات هذيا الخوادم هذيا والسيرفرات كما نقولوا احنا والادوات التخزين ولا راهو كل شيء عنده عمر، معناها عنده عمر افتراضي في نهايه الامر راهي باش تولي والبطاريات نتاع اللي يستعملوا فيها لتوليد الكهرباء ولا في الالات تاع التبريد كثيرة، كل هذه الكل ولا الرقائق هذه كلها في نهايه الامر هي مشروع نتاع نفايات الكترونيه باش يتم التخلص منها من بعد انتهاء مده الصلاحيه نتاعها. وهذا راهو زاد يوفر ولا يمثل خطر كبير على البيئه وعلى المائده المائيه وعلى التلوث نتاع البشريه. زاد كيف ثم مخاطر اخرى، راهو زاد كيف الذكاء الاصطناعي راهو يتطلب الصناعات الجديده نتاع الذكاء الاصطناعي تتطلب على مواد معناها باطنيه كبيره معدنية ولا مواد خاصة جدا استخرجتها الثروات الباطنية مثلا كما الليثيوم كما الحديد كما الرصاص كما الزنك، هذوما كلهم راهم الشركات تستعمل توا في صناعة المكان الصناعي في الرقائق وفي الحواسيب والتليفونات غيره، راهو زاد كيف هذا استهلاك المتزايد يمثل استنزاف زاد كيف الثروات الباطنية. وزاد نرجع نقول لك راهو في نهاية الأمر هي مشروع لنفايات إلكترونية باش ترجع في نهاية الأمر البيئة، وراهو يصعب رسكلتها معروفة النفايات هذه، يعني ثم ضريبة كبيرة باش تصبح البشرية للكونفور هذايا وللتطور التكنولوجي الرهيب خاصة على مستوى استعمال الذكاء الاصطناعي كما حكينا في أول المداخلة. ما ثم حتى شيء بالسهل، كل حاجة باهية تخليك في كونفور ترجعك للحنين
1: ولكن عندها
0: تصور جدد تعاونك في خدمتك في استعمالاتك اليومية، لكن في نهاية الأمر في الكواليس فما جانب مظلم، فما جانب يخوف، فما تأثيرات كبيرة على البيئة وعلى المحيط وعلى المستقبل الأجيال القادمة، ولازم يخموا فيها بالكدلة.
1: هو واضح ربما سيد أحمد، شكرا على خاطرك قدمت لنا فكرة واضحة وجلية على كل هذه المخاطر وكل هذه الضرائب، خلينا نقوله اللي ندفعوها احنا تدفعها معناها العالم بأجمع. نذكروا انه سيد أحمد حمدي عضو الجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي، وموضوعنا هو ترندات الذكاء الاصطناعي. طرحنا لإشكالية هل هي متعة رقمية أم تهديد للخصوصية والبيئية. أحكينا في مرحلة أولى سيد أحمد معاك على تهديد للخصوصية، أحكينا على البيئة وخوفتنا شوية على خاطر قدمت لنا معطيات دقيقة وواضحة وبالأرقام اللي ما تنجم كانت تحسسنا بالمسؤولية. في ختام هذه الاستضافة معاك يهمنا برشا ناخذ من عندك النصائح العملية اللي يمكن تقديمها للمستخدم اليوم، خاصة فئة الشباب اللي تستفيد من الذكاء الاصطناعي والترندات الرقمية. كيفاش نستفيد من الذكاء الاصطناعي وهذه الترندات دون أن نفرط في معطياتنا الشخصية، ودون أيضا أن نساهم بشكل غير واعي في زيادة أثرها البيئي؟
0: صحيح، هو شوف هي راهو الحماية المطلقة صعيبة برشا، لأنه معناها باش يوصل تدخل تستعمل نموذج من الذكاء الصناعي باش تعدى برشا مراحل كما قلت الكلمه اللي قبيله، الميثاق اللي باش تعتمد عليه باش يخليك باش نجم تستعمل الذكاء الصناعي، وهو بيدو باش يطلب منك معناها النفاذ معطياتك ونفاذ البيانات نتاعك والصور واكسترا الموجودين في تليفونك ولا في الحاسوب اللي باش تستعمل به الذكاء الصناعي. لكن لكن لكن اللي معناها يخاف على بياناته اللي عنده مصالح يخاف عليها، ثم حاجات تنجم كما نقولوا احنا تنقص وتخفف من الوطأة نتاع الخوف، ولا انه تتعرض البيانات نتاعك انها تستعمل من قبل عباد اخرين وتلقاها موجوده في بلايص اخرين، ولا تخاف من القرصنه اكسترا. دونك اول حاجه هي انه ولو نشوف صعيبة شوي، راهو لازم تحط محدودية النفاذ للمواقع كي يعطيك كي يطلب منك شروط باش يخليك تستعمل الصور نتاعك، لازم محدودية، راهو يلزمك بين الوقت والوقت لوتوريزاسيون، هذيك نقولوا يخلينا باش يفهموها العباد، يطلب منك اوتوريزاسيون للفوتو، اوتوريزاسيون للميكرو، راهم هذم تستعملهم وقت اللي بستخدم التصوير نتاعك فقط، ثم تعاود ترجع وتحي لوتوريزاسيون هذيك، خاطر حتى ولو ان انت خرجت وكملت خدمتك راهو المواقع هذه مواقع التواصل الاجتماعي ولا مواقع الذكاء الاصطناعي، راهو مادام انت عطيهم
1: لوتوريزاسيون
0: نفاذ حريه نفاذ ولا لوتوريزاسيون باش يستعملوا الميكرو الخاص نتاعك اللي هو الميكرو بتاع التليفون ولا بتاع الحاسوب، راهو مش قاعد ديما يسمعك ويسمع انت احتياجاتك اليوميه ويسمع مواضيع اللي تحكي فيها في كل وقت، ونجم حتى يعرف شنو انت شنو انت تعيش في حياتك اليوميه. فيسبوك ساعه الخوارزميات نتاعو، وهذه برشا عباد يسالوا عليها ديما، ساعه انت تتحدث انت وصديق ولا انت وشخص ولا انت في اي مكان عمومي تحكي على موضوع معين وعلى ماركه معينه ولا على لباس معين. هنا مرة نحكي أنا وصاحبي على اللبس التقليدي، قلت له نحكيه دنجري دنجري دنجري، تعاود تكلم دنجري برشا مرة، حليت أنا الفيسبوك نتاعي، حل هو الفيسبوك نتاعه،
1: نلقاه
0: واجهه بقى الفيسبوك كلها عروض نتاع بايع نتاع لباس تقليدي والدنجري ومدري شنو. في انواع السيارات ساعه كيف كيف هذا لانه لوتوريزاسيون هذيك اللي موجوده في الـ في الـ في الموقع هذاك ما نحيناش اللوتوريزاسيون تاع الميكروفون. ما دام الميكروفون نتاعك يشتغل وتليفونك محلول لانه يعني راه المواقع هذه راه تقعد تسمع فيك وتعيش معاك تفاصيل حياتك اليوميه ما دام ما دمت على اتصال بالشبكه العنكبوتيه. هذه حاجه. حاجه ثانيه ما نحبش به ما نحبش نقولها اما راه نحن نقولوا عنا مثل يقول لك الكذب في المصالح جايز. لهنا الخبراء نتاع الامن السيبراني يقول لك راهو اكذب على على الذكاء الاصطناعي ما تعطيهوش معطيات الصحه خاصه فيما يتعلق بالعمر ساعه ساعه حتى بالمكان السكن برشا حكايات لانه هذا الى حد ما راهو يحميك لانك تحط تاريخ الميلاد نتاعك الصحيح ينجم يعرضك للقرصنه. كي تحط الادريس نتاعك الصحيحه معناها العنوان نتاعك ينجم يعرضك للقرصنه. ساعه تحط الحساب البنكي ساعه تقول له ان اشتغل في البنك الفلاني. فما عباد مثلا نعطيك مثال بسيط برومت تكتبوا البرومت هذاك في حد ذاته راهو اختراق كبير للبيانات نتاعك. واحد باش يعرف تصوير انا اريد صوره اعتمادا على صورة المرجعية بعد ما تعطيه تصويرته أنجز لي صورة فائقة الجودة أبدو فيها كموظف في البنك الفلاني الفلاني في وسط العاصمة ولا في مكان فلان فلاني مع العلم أنا عمري كذا كذا كذا كذا وأشتغل كذا كذا. أنا شوف أنت لهنا قديش بيانات عطيت وين تخدم عطيت البلاد نتاعك عطيت عمرك
1: البلاصة كل شيء
0: معناها بالضحك واللعب عطيت بيانات. هنا لازم نكونوا حذرين جدا يا سيدي. أنت حاجتك بالتصويرة خلي التصويرة خلي التصويرة معناها تاخذ منحة آخر أعمل جيميل آخر ما تعطيش الجيميل الرسمي نتاعك. أنا واحد من الناس نستعمل في الذكاء الاصطناعي وندخل المواقع كله اشتراكات بإيميل معناها مزيف فيه بيانات غالطة بالكل معناها حتى ولو أنها قريبة شوية تشبه البيانات الشخصية لكن ما هي نعمل جيميل آخر. الجيميل هذي نستعمله في المواقع هذي لأنه في نهاية الأمر ما تنجمش تعطيها موثيقة الكل نتاعك. وكيف كيف نجم زادة كيف كيف كيف باش تعمل تصويرة في عوض أنك تكتب أنت وصف دقيق دقيق نجم تشوف على تصويرة تشبه لها وتحط وتقول نحب روح نحب تصويرة مشابهة للتصويرة هذيك باش تربح أنت أنك تعطيه بيانات زايد. إغلاق الإنترنت زادة كيف كيف وقت ما كنت تستعمل فيها سكر الانترنت باش تحد شويه من نفاذ معطياتك الشخصيه. تغيير كلمه السر من وقت الى اخر. زاد كيف كيف البيانات اللي عندك في الـ في الـ في الـ ولا الصور اللي موجوده وبياناتك الشخصيه ما تخليهاش محلوله ديما ومحطوطه في حتى بلاصه في في في تليفونك ولا في الحاسوب نتاعك ولا احميها في في في بلاصه اخرى ولا استعمل ولا ثم شكون اذا كان انت ضروره للعمل بتستعمل الذكاء الاصطناعي استعمله بحاسوب ولا بتليفون ما يكون ماهوش فيه تصورك الشخصيه ما فيهوش بيانات شخصيه ما فيهوش حساب البنكي نتاعك ما فيهوش حساب تاع العمل نتاعك ما فيهوش بحوث ما فيهوش دراسات ما فيهوش. هذا يلزم الحذر منه برشا ما نحطهمش في نفس البلاصه لانه يعني كما قلت لك راه هو ما يوصل يعطيك شنو حاجتك انت من الصور الا ما يطلب منك برشا حاجات وراهم اللي يطلبهم هذاك مش لمصلحتك انت راهو لمصلحته هو باش يسهل عليه عمليه التعلم وعمليه نفاذ البيانات وفهم طبيعه المستخدم وفهم البيئه اللي يعيش فيها هو والتراث الثقافي والوضعيه الاقتصاديه كل هذا راهي بيانات. كل ما تعطيه انت بيانات راك ساهمت انك تعلمه بطريقه مجانيه وبطريقه غير مباشره وراهو معناها كل شيء بمقابل ولازم الحذر الحق لكن قلت لك خاصه انه ماذا بينا ديما نعود لك راهي تعبر برشا في الحاجه ذي كانت المصالح بين قوسين جيد في الحاله هذه برشا حاجه دقيقه تمام.
1: طبعا يعطيك الصحه سيد احمد على كل ما تفضلت بتقديمه خلال هذا اللقاء خاصه من خلال طرحنا لهذه الاشكاليه. نذكر ترندات الذكاء الاصطناعي وطرحنا لاشكاليه هل هي متعه رقميه ام تهديد للخصوصيه الشخصية والبيئة. إن شاء الله طبعا في لقاءات قادمة نذكر ضيفنا سيد أحمد حمدي عضو الجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي. شكرا لك سيد أحمد ويوم سعيد.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. إذن نذكر أنه فقرة أيضا ضيف الصباح هي من إعداد زميلتنا هدى الترابلسي وأيضا زميلتنا مريم مناع في التوثيق السمعي البصري لهذه الفقرة على صفحتنا في الموقع الاجتماعي فيسبوك في الصفحة الخاصة بنا تحت عنوان إذاعة تونس الثقافية. كل من فاتوا اللقاء يمكن التسجيل في صفحتنا طبعا حتى يتعرف على كل هذه المعطيات الهامة اللي طرحناها اليوم في موضوعنا. تتواصل رحلتنا في الجزء الأخير منها، نعطيكم فكرة على أحوال الطقس من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. يبدو أنه في الأيام هذه الناس الكل تحكي على الطقس والتقلبات اللي صايرة، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر جهات الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد وبأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة بين الجهات، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر سيكون شديد الاضطراب إلى هائج بخليج جابس وبمنطقة الشابة ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. أما الحرارة اليوم تتواصل في انخفاض وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 و 41 ببقية الجهات. طبعا كل التفاصيل تلقاوها في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. أعطينيكم فكرة اليوم على حول الطقس، إن شاء الله سلامات للناس الكل نسيسوا رواحنا. وهكا نوصلوا إلى ختام لقانا من أغاني الحياة اليوم على موجات الإذاعة الثقافية. أجمل تحايا زميلي مهندس صوت منصف المرايح وصفي الكتار العرفي، ونقولكم يوم سعيد إلى الجميع. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وأيضا مستمعي الإذاعة الوطنية، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة والموسيقى العربية الراقية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم الدائم لبرنامج عبق الرشيدية برفقتي كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سي المقتار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، مؤتمر الموسيقى العربية تحدثنا فيه مطولا في الحصة السابقة وحتى اللي قبلها خصصناه الاستعدادات تاع الوفد التونسي اللي شارك فيها، وفي الثانية تحدثنا على محتويات المؤتمر وعلى التوصيات متاعه والجدل، النوع من الجدل اللي وقع فيه. طبعا هو حتما سنرجع له لأنه حدث تاريخي في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة،
2: أثر كذلك على
1: بالطبيعة على جميع البلدان العربية ما فيها تونس.
2: تعليم الموسيقى
1: بالضبط
2: في تونس.
1: بالضبط. لكن أنا عندي لفت نظري في الختام، وهذا اللي حبيت أن نقوله، كلمة اللي قالها المؤرخ الإسكتلندي فارمر، هنري فارمر، اللي كتب تاريخ نعتبره معناها من المراجع الأساسية بالنسبة للي يتابعوا اللي يحبوا يتعمقوا في تاريخ الموسيقى العربية. هو تاريخ الموسيقى العربية اللي يمتد من العهد الجاهلي إلى القرون الوسطى، إلى العهد الحفصي يعني. يقول في آخر الجلسة الختامية للمؤتمر: هناك أمر واحد لا ريب فيه، هو أن الموسيقى العربية كغيرها من الموسيقات لا تستطيع أن تقف جامدة أمام المدنية العصرية مع تياراتها التي لا تعوقها حتى عقبة، وستدفع تياراتها الجارفة الموسيقات العربية حتما إلى التقدم نحو الأمام. ومتى ظهرت بوادر هذا التقدم يجب أن نحرص على سلك طريق يحفظ روحها الوطنية وطابعها المميز لها، لأن فقدان ذلك الميراث المجيد يعد حقا كارثة ثقافية عظيمة على المستوى العالمي. الكلمة هذه الحقيقة والرسالة هذه فهموها مؤسسي الرشيدية، وقت نشوفه بتونجيوه في الحلقات القادمة إن شاء الله، بعد تعدوا مرحلة إثبات الوجود متاعهم في السنة الثانية، حلوا الباب، فتحوا المجال للمبدعين اللي عندنا وقتها، اللي هما خاصة سي خميستر نان وسي محمد التريكي، باش يبدعوا رصيد جديد من الأغاني التونسية والقطاع التونسية اللي تلائم أذواق العصر وتحافظ على المقومات الفنية اللي تميز الموسيقى التونسية. الصعوبة وين سي علي؟ وانتم أعلام البحث العلمي الموسيقي، من لا يتأثر إلا بوجود موسيقيين وملحنين ومطربين موهوبين عندهم طاقة إبداعية استثنائية، خاطر هما يصبحون بعد منارة ساطعة يهزوا الرسالة من عند أساتذتهم ومشيوخهم ويحافظوا على المعايير الأساسية للتراث ويجدوه، وبتبيع هما بنفسهم يوليوا هما منارة للي جايين بعدهم. عنا أمثلة كبيرة، عنا الشيخ الوافي، خميس ترنان، محمد التريكي، الهادي الجويني، صالح المهدي، علي الرياحي، صليحة على مستوى الغناء وغيرهم، مش منظموش حق حتى حد. في مصر عبد الحمولي، محمد عثمان، سيد درويش، عبد الوهاب، السنباطي، القصبجي، زكريا أحمد، أم كلثوم وإسمهان وغيرهم من العمالقة متاع الغناء. في لبنان الأخوة الرحباني، فيروز، وديع الصافي، حسيلوا البلدان العربية الكل معناها عندها قامات اللي هي حافظت على التراث وجددته. هذه هي الصعوبة. بالنسبة للكراديفو زادة، هو المستشرق اللي شارك في المؤتمر، قال كلمة زادة في الختام أنا نعتبرها زادة هامة، يقول فيها: العلم وحده لن يفض الإشكال اللي صار لنا في المؤتمر، لأنه تدخل في التقييم الموسيقي عناصر فنية وخاصة مزاجية
2: عند علاقة بأساليب الأداء المحلية لكل
1: بالطبع
2: دولة عربية،
1: كل دولة حتى كل إقليم. هو احنا في تونس معناها عنا المحلة أنفون، معناها أصيد مشترك حتى مع أشقائنا في الجوار في الجزائر وليبيا وحتى في المغرب ومصر، لكن في حتى في جهاتنا معناها تحس اللون اللي في الشمال واللون في الجنوب يفرق شوية، معناها بالنسبة للتونسي اللي يعرف بلاده مليح مليح ونذوقهم الكل الألوان الكل. هو هون يسي كاراديفو يقصد تعدد والتنوع وتغير الأذواق، حتى الذوق يتبدل ما يقعدش ديما هو هو جيل بعد جيل.
2: وكذلك أي بتابعة الحال، وكذلك على المستوى الموسيقي والمقامات الموسيقية والطبوع كان هناك جدل وخلاف حول نسبة درجة الربع تون أو الأرباع،
1: اللي
2: كان زاد نقطة خلافية بين المؤتمرين في المؤتمر هذا، ولذلك
1: وقعدت من بعد
2: هي نقطة جدلية قديمة ومعاصرة إلى اليوم، معناتها لازلنا
1: لأنها مرتبطة بالمزاج كما قلت أنت بالذوق،
2: مرتبطة بالآلات الموسيقية وبالتقاليد الموسيقية وبالمزاج فهي نقطة خلافية قديمة جديدة.
1: هذه اللي حبيت نقوله في بداية حصتنا، كان تعطينا القطعة الأولى اللي اخترناها للسادة والسيدات المستمعين.
2: الشاهد الموسيقي الأول هو سماعي في مقام الزنكولة من تلحين علي درويش، والتسجيل هذا في الحقيقة هو تسجيل يتسمى نادر شوية، لأنه أداء نخبة من عازفي أو من كبار عازفي فرقة الإذاعة التونسية، من بينهم أحمد القلعي على آلة العود المشرقي، عبد الحميد بن عنجية على آلة الناي، قدور الصرفي على آلة كامنجا، وحسن الغربي على آلة القانون.
1: نستمعوا إلى السماعي
2: زنكولة
1: لعلي الدرويش.

0: قلنا في الحصة السابقة سي علي أنه حصلت مفاجأة للشباب اللي تبع في النشاط الوفد التونسي لما جاتهم أصداء أنه الصحف المصرية نوهت بالمشاركة الموسيقية للوفد التونسي، وأثبتت حتى هذه الكلمة قالتها صحيفة مصرية أنهم رفعوا راية تونس عاليا، خلافا للتوقعات البعض من الشبان اللي كانوا يروا أن الملوف لا ينتمي إلى الموسيقى التونسية. وحتى الصحافة وقتها قالت الناس اللي كانوا غلطين رجعوا وتراجعوا في مواقفهم، وحكيوا حتى على مدرسة الموسيقى العربية اللي نتحدثوا عليها اللي أعلن عليها تأسيسها ولا بعثها المدير العام للمعارف في الحفل متاع الكازينو بعد قليل نتحدثوا فيه. يقولوا مقدرة التونسيين ما كانتش معروفة بل انعقاد المؤتمر لا فقط من طرف الشرقيين لا حتى من بعض التونسيين، ورغم ذلك الجوقة اللي مشيت نجحت، وهذا يوري اللي كانت عندهم مقدرة مكتسبة بالطرق المألوفة والأساليب السابقة اللي ما توصلت إليه يعني الحضارة من أساليب عصرية في التأليف الموسيقي وفي الأداء. هنا نحس بردة الفعل هذه أنه الأوساط الواعية بأهمية الموسيقى واعية أيضا بالتعليم الموسيقي العصري، والفكرة هذه باش تكون من الأسباب الرئيسية كما سنرى في الحلقات القادمة في لتأسيس الرشيدية. التعليم
1: ومسألة التعليم هي من أهم توصيات مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة 1932.
0: نعم. كان أول من بادر بالاحتفال بالنوابغ هذوما المسرحي الأستاذ محمد الحبيب
1: المحامي
0: هذاك الشهير المحامي ومعروف ياسر، وكان رجل المسرح والثقافة بامتياز. وسي علي الجندوبي حسب صاحبه سي علي الدعاج يقول هو اللي اقترح على الشباب تحت السور واللي مثلهم أنه يكتسي حفل التكريم هذا بعد وطني، واقترحوا على سي عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية باش يحط الحفل تحت إشرافه هو. وتم الحفل يوم غرة جويلية 1932، يعني نجم نقول 3 أشهر ولا شهرين ونص بعد لروح الوفد، وحضرت عدة وجوه معروفة في الشيخ المدينة سي علي السقس، مدير المعارف الفرنساوي نفسه إيميل جوا عنا معه قصة بعد، ورئيس الخلدونية بالطبع، وعديد الشباب الجمعيات المعروفين. فما حاجتين خرجوا من الاجتماع هذا بخلاف الأشعار وبخلاف الجوقة اللي هي بنفسها عطات نبذة على فيها خميستني نتذكروا محمد غانم وعلي علي بن عرفة وخميس العاتي، وحضرته حتى فتحية وفضيلة
1: خيل
0: وخيلو بحضر من
1: أي حضر موجود
0: علي الرياحي، أنا شفت الصورة متاعه موجودة، محمد التريكي زاد حضر، حسيلو جمال الدين بوسنينة الهادي العبيدي غيرهم. خرجوا بحاجتين، أول حاجة ما قلت أشرت له توا منذ قليل أن مدير المعارف قرره ابتداء من أكتوبر الجاي باش يجي سي علي الدرويش يفتتح قسم الموسيقى العربية، وهذا حدث هام جدا في تاريخ الموسيقى التونسية، التعليم العصري للموسيقى العربية في تونس. وثاني حاجة اقترحوا وطالبوا بتأسيس نادي تونسي للموسيقى، وهذا يخلف الفكرة الأولى اللي خرجت في أيامات المؤتمر قبل المؤتمر بأيامات أنه نعملوا جمعية أحباء الموسيقى التونسية على غير جمعية أحباء الموسيقى الفرنسية والإيطالية وغيرها. في شهر أكتوبر جاء سي علي الدرويش بالطبيعة وافتتح قسم التعليم، جاء هو في 15 أكتوبر، في 29 أكتوبر يعني أسبوعين بعد ذلك توفي رودولف ديرلانجي. بالطبيعة الحدث متاع الوفاة متاعه معناها التلامذة متاع مدرسة الموسيقى ما أنا عملوا له حفل كبير متاع التأبين على قبره، وقتها قبره كان موجود في وسط الحديقة الكبيرة متاع القصر
1: قصر النجم الزهرة
0: توا نقلوه مقعدش هنا بعد استقلال الرفاة متاعه. وخطب سي علي الدرويش خاصة عدد فيه مناقب البارون ديلونجي، قال بالضبط كرس حياته في البحث عن موسيقانا العربية وأخذنا منسوباتنا بعد ما كنا غافلين، وعمل قسم قدامه باسم التلامذة الكل، قالوا نقسم أمامك أن ننقذه، ننقذ الموسيقى تراثنا الموسيقي من كل غاصب، وسنبقى لهذا العهد مخلصين، جعلنا أعمالك هدفا ودليلا. وهالقسم هذا ولا بالنسبة لتلمذة علي الدرويش، وأشار له الهادي العبيدي اللي هو من تلمذته، من تلمذة الشيخ علي الدرويش، قال هذا التزام معنوي باش يدفعهم ديما باش يحرصوا على تكوين هيكل ينقذ الموسيقى التونسية ويقدم بها للرقي والعلالي. ذكرى إذن البارون دي لونجي قاعدة عالقة طيلة عقود عند جمهور المثقفين وحتى ما بعد الاستقلال في تونس. واعتبروا الأستاذ محمد التريكي عمل استجواب في مجلة الإذاعة عام 60، قال هذا الشخص خدم الموسيقى التونسية خدمة لم يسبقه فيها إليها أحد. علي الجندوبي هذاك مش أكثر، قال شمس النهضة الموسيقية بزغت من جبل المنار، حرفين هكا قال. وغيره قال لولا هذا الرجل المخلص لبقي فننا في سلة المهملات. وفي هذا القول أنا في رأيي مبالغة لمحالة، ولكن صحيح كان عنده دور حاسم في رقي الموسيقى التونسية. نتعداو الفاصل الآخر سي علي.
1: الفاصل الثاني باش يكون من المألوف، اخترنا منتخبات من براول نوبة السيكا، تتكون من برو الأول صاحب العيون الحوارة، وبرو الثاني الله لا يقطع نصيب حتى نقبل وجنته، ليش الحبيب ينسى الحبيب مصعب عني فرقته، من أشهر براو النوبة السيكة. التسجيل هذايا يعود إلى فترة الخمسينات لفرقة رشيدية بإشراف فني للشيخ مايستر نان وقيادة الشاب الموسيقي وقتها الدكتور صالح المهدي.
0: شكرا سالين، استمعوا من البراول نوبة السيكا.

0: كنا في استماع لمنتخبات من براول نوبة السيكا أداء فرقة رشيدية ضمن برنامج عباقرة الرشيدية. سي المختار، لو نرجع شوي للفترة متاع بداية الثلاثينات حول الحفلات الشرقية والتونسية في تلك الفترة.
1: بالضبط سي علي، هي في نهاية سنة 32 الحاسمة هذه اللي فيها مؤتمر الموسيقى العربية وفيها افتتاح قسم الموسيقى العربية بالعطارين من طرف الشيخ علي الدرويش وفيها وفاة البارون دي لونجي. في الأشهر هذيك جاء سيدي رمضان مقسوم بين ديسمبر وجانفي، وتعرف رمضان في تونس يحفل السهريات وكل شيء
0: وتحلو الأمسيات،
1: بينما كانت الحركة الإصلاحية قاعدة تختمر وقتها في آخر 32. العاصمة التونسية خاصة شهدت زخم من الحفلات الشرقية والتونسية. كان موجود علي الدرويش مثلا، سي سامي شوى هذا اللي يعرفوش
0: عازف الكمان الأول
1: في الشرق وقتها. هو تولد سنة 1885 وتوفى سنة 1965، لكن في الوقت هذاك كان في أوج العطاء متاعه، كان حتى في التخت متاع أم كلثوم، وعمل فيه أحمد شوقي قصيدة خاصة معروفة مشهيرة. كان يعتبر هو عازف الكمان كما قلت أنت الأول في الشرق. جاء لتونس في إطار رحلة كبيرة عملها لشمال أفريقيا، بدها من مصر بالطبيعة وجاء لتونس، وبعد مشى الجزائر والمغرب، وبعد مشى لأوروبا، وبعد مشى لأمريكا الشمالية، وبعد مشى حتى لأمريكا الجنوبية، وإن فما جالية عربية كبيرة
0: لبنانية خاصة الشمالية.
1: لبنانية صحيح. هو مولود في حلب، في العائلة هي معروفة ياسر بالنشاط الفني متاعها، معناها أب على جد. في تلك الفترة كذلك جاءت فرقة نجيب الريحاني وزوجته المطربة والممثلة المسرحية الشهيرة بديعة مصابني. هذه معناها نجيب الريحاني تاريخ في مصر، معناها بالنسبة للمسرح الغنائي مع بعد سلامة حجازي وسيد درويش، وجاب أحسن عناصرهم مصرت لهم نادرة هما، وقعدوا عملوا عدة حفلات ناجحة. معناها تعرف كانت المسرحية فيها الغناء، بديعة هي تتمثل لمحالة، وعديد الروايات مش مجال باش نذكرها حتى باش نحكيه على المهم تاعنا هو الحياة الموسيقية. أما صرت لهم نادرة أنه المحتسب متاعهم اللي بعثوه سبقهم لتونس، أو ساعة صرت لهم مشكلة في الباخرة اللي جات فيها الفرقة، مش اللي جات فيها نجيب الريحاني. نجيب الريحاني هو زوجته سكنوا في الماجستيك في شارع باريس، هذيك كان أحسن نزل في تونس وأضخم في الفترة هذيك. لكن هما صرت لهم مشكلة، فما طلع شكون عنده معنا حشاك مرض خايب، ففي بيروت كانوا ماشيين من اسكندرية لبيروت، ما حبوش يقبلوهم في بيروت لأنه تاع بيروت، مشاو لليونان ما حبوش يقبلوهم، وبعد بالصيف مشاو لمرسيليا عملوا شوية دويات للمرضو، ومن مرسيليا جاءوا لتونس تعطلوا، إذا قعدوا لهنا يمكن
0: يعني كما نقولوا عدوا الكارونتينا في البحر.
1: هي عدوا الكارونتينا في البحر بالضبط، لا مش 40 يوم، اما نقولوا احنا خفت الامور وجاوا لتونس. لكن سي المحتسب هذا اللي بعثوه ومصري، هو زميله اللي معاه اللي خذا الفلوس نتاع المداخيل نتاع الحفلات نتاع تونس وهرب من القاوش بيت مصباح كما يقولوا في تونس. فتلزم نجيب الريحاني نكلم صاحبه شكون بديع خيري هذاك اللي كتب المسرحيات الكل، وصاحب السيد درويش ومعروف ياسر في مصر وصاحب بيرم التونسي. قالوا كانت عندهم هما ناويين بعد تونس مشيوا للجزائر، بعثوه لمدينه ستيف في نهار وليله كما يقولوها، وهو دبر راسه وتعرف على واحد جزائري من العيان متاع مدينة الصيف. قال له ماذا بيا الحفلة الأولى تخلصوني فيها بالمسبق بعد تفاهم معه. قالوا لي ما تعملش حفلة واحدة، تعمل خمسة حفلات. قالوا خمسة شيخ وبتبيعها، أما راك مش خلصوني خطر حاجتي بالفلوس. قالوا لي تفضل، فما حتى مشكلة حمتم المصريين وكذا وكذا، لأنه الرئيس البلدية الفرنساوي ما حبش لما هبطوا عليه بالقوة، معناها باش فهموه معناها ذوما حاجتنا بيهم وفرقة مسرحية معروفة في الشرق وكل شيء. حسيله باش خذي الفلوس، خذي شيك، عطاه شيك في هو يحكي هذا بديع خيري، قال عطاني شيك وبعثته لتونس باش خرجوا. كانوا محجوزين سي نجيب الرياحي وبديع مصابني
0: نجيب الريحاني
1: نجيب الريحاني. وبعد واصلوا عاد بعد زاير مشاو للمغرب وحقيقة هذه بديعة ما صابني معناها رجعت لتونس من بعد في بعد تأسيس الرشيدية ونحكيوا عليها. في الفترة هذيك نفسها زارتنا الممثلة الكبيرة اللي تعتبر في مصر سلطة

0: معناها باش تغلبها لبست كما نقولوا احنا السفسيريا عندنا، ومشات حضرت في حفله باش تشوفها الطفله هذه اللي طلعت عمرها 18 19 سنه الناس كل في جرتها. انتشرت اغانيها راهو في ربوع الوطن العربي الكل، معناها من المحيط للخليج، معناها الاسوانيات نتاعها موجودين. حتى عبد الوهاب كان يسعى باش يشاركها، هي ام كلثوم نفسها كانت تحلم باش تولي في المرتبه نتاعها. المهم انه مرحله مهمه من تاريخ الاغنيه العربيه هذه منيره المهديه، هي انقطعت على الغناء والتمثيل في الثلاثينات بعد 35 ورجعت عام 48 لكن ما نجحتش واعتزلت نهائيا وتوفيت عام 65. الغنية اخترنا احنا على الساده المستمعات مستمعين مش سمعوهم غنية لانها معناهم ما باش نعيشوهم في الجو نتاع العشرينات والثلاثينات الشرقي.
1: هي من احلى اغاني سلطان الطرب منيره المهديه، اغنيه بعنوان اسمر ملك روحي، والاغنيه دي هي في قلب التقطوقه من تلحين محمد علي لعبه.
0: اسمها ملك.

0: علي، ان شاء الله الاغنيه نتاع منيره المهديه عجبت الساده والسيدات المستمعين. بعد منيره المهديه جاء ولا فرد فقط فريد غصن، هذا فنان لبناني زاد معروف ياسر، وسيد شطه اللي حكينا عليه مطولا واللي استقر في تونس هو في الحقيقه من وقت هذاك. من الجانب التوانسه فتحيه خيري بعد خدمه قبل رمضان بالقداء خذيت معناها لزمه مع مقهى القصبه، كان فيها الطار الحداد والقسم الشابي، كانت مقهى عظيمة وطلع فيها الهدي الجويني والتريكي. خذيت لزمة 30 سهرية أديتهم غالي، شو اسمها فضيلة ختمي عملت حاجة جديدة الميوزيك هول في الليديال في السينما الليديال، لازلت كيف كيف معناها خذيها صدية، رغم اللي فما في شق كبير من الوسط كان معناها ما عجبوش الميوزيك هول خاطر فيه نوع من الرقص الغربي وبما فيه معناها من غناء والغناء زاد غربي مش تونسي. فش اسمها شافية رشدي الثالثة فيهم هما مع فتحية وفضيلة اختارت قاعة الحلفاويين، فهمتني زاد كيف كيف رتيبة والويزة زاد التونسية زاد معناها حفلها تنجم تقول المقاهي في العاصمة. المهم أنه الطفرة هذه من النشاط الثقافي والفني الموسيقي المتنوع حرك سواكن الشباب وخاصة تلمذة الشيخ علي درويش اللي قال لهم تحركوا، حتى في الوسط القرايه يقول لهم تحركوا انتم كشباب عندكم مستقبل تونس، معناها يلزمكم تحركوا باش تنقذوا الموسيقى نتاعكم. جات مناسبه انه البي اعطى وسام الافتخار لسي علي الدرويش، اغتنموها الشباب هذوك جميل الدين بوسنينة في معاهم هو رئيسهم وعلي الجندوبي وغيرهم، فهمت؟ قالوا نعملوا له حفل تكريم ونجاوا لسي عبد الرحمن الكعك كالعاده وعملوا له حفل تكريم كبير ياسر. حضروا سي مصطفى صفر، وقتها مصطفى صفر كان مدير تشريفات البي، فهمت؟ هو الحفل هذا فوق في حفلة وكذا، لكن خاصة الهادي العبيدي وحتى الشيخ علي درويش نفسه معناه حثوا الشباب الحاضر في الحفلة، كانت الخلدونية معبي نهارتها وبعد سمعوا الموسيقى اللي فيها خميس تنان بالطبيعة محمد غانم تلامذة الشيخ علي درويش وغيرهم، قالوا اخويا هات نبداو من اليوم نعملوا لجنه باش نكونوا نادي الموسيقى التونسيه. هذايا النادي ضروري باش نعملوا هيكل. النادي هو شنو المهمه نتاعو اللي قالوا نعملوها في الحديث نتاعهم؟ انه نلموا الفنانين والملحنين والشعراء واللي عندهم علاقه بصناعه الموسيقى في هيكل يوحد جهودهم من التوانسة من الشباب نتاعنا كل من الأجيال الكل من المشايخ من الفنانين الصغار الكلنا نجتمعوا باش نوحدوا جهودنا باش نرميو نقاوموا التيار اللي هو نعتبروه هذاك المتدني، وحبوا يعملوا فيه محاضرات يعملوا فيه مكتبة يعملوا فيه خزانة متاع الاستوانات، وقتها مازالت الإذاعة ما طلعتش والتسجيل ما فماش، متحف للآلات الموسيقية، صور لكبار الفنانين، معنا عديد اقتراحات جابوها للنادي هذا. من الاجتماع هذاك عملوا انتخابات في مقر جمعية الناصرية اللي نذكروا أن كان رئيسها سي مصطفى صفر اللي هي جمعية نحاسية موسيقية نحاسية في أفريل، وكونوا لجنة عملت القانون الأساسي وكان فيها سي جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار وسي محمد الحبيب كالعادة والشاعر والناقد المعروف سعيد أبو بكر، دي برشا ناس تنسى اللي كان عندنا شاعر هام ياسر في الفترة هذيك، وسعيد أبو بكر كان صحافي كذلك. عملوا حسب المؤمر متاع الجمعيات متاع سبتمبر 5 سبتمبر 88 عملوا في صورة نادي في صورة جمعية، وبعثوا الملف متاعهم للإدارة الداخلية وإدارة الفنون والمعارف اللي يرجع لهم بالنظر، لكن استناوا وبعد فهموا اللي سلطة الحماية قلت لهم اللي خطر وقتها سلطة الحماية خايفة من النفس الوطني ومن العدوى الشرقية،
1: وكانوا فما فيتو على تأسيس المعاهد الموسيقية
0: أي والثقافية حتى في المسرحية، ما تتعدى مسرحية من جمعية إلا ما يعرفوا شكون معها شكون في وسطها اللي عنده نفس وطني وقريب للحركة، لرموز الحركة الوطنية وقت الحزب القديم، الحزب الدستوري القديم، فهمتني؟ ولا حتى اليساريين وقت بعض الشيوعيين، فهمت؟ ما يوافقوش عليه وقتها، معناها فهموا، صارت نوع من الإحباط. لكن فهو باش نحكيه بعد الفصل هذا اللي باش نسمعوه للسادة المستمعين والمستمعات، فما محاولة أخرى وقعت لتحريك المياه كما يقولوها. تفضل سي علي، كان قدمنا
1: نمشيو مع مراوحة موسيقية أخرى مع أغنية طريفة عرفناها بصوت علي الرياحي، لكن اليوم باش نسمعها بصوت لويزة التونسية بعنوان ما حبيتش، هي كلمات وتلحين علي الرياحي في مقام النهواند وإيقاع السعدوي. والطريف في هذا التسجيل أن طريقة التنفيذ تختلف شوية على الطريقة اللي تعودنا بها مع علي الرياحي. لاحظوا هنا فما بعض الآلات الغربية كما الكلارينات كما الأكورديون وغيره.
0: أيوة. سي علي، عندي ملحوظة على الأغنية هذه من الكتب اللي قريتهم، كتاب على كتب الدكتور ذهلي سعيد المستيري على المنصف بي، الله يرحمه، البي هذاك البي الوطني. الأغنية هذه يقول سي سعيد، يقول أنها اخذت صدى في صيف سنة 1942. هو سي منصف بي خذ ولا بي في الفترة هذيك، في وقت توفى أحمد بي في جوان ولا جويلية 42. كان في الصيف يخرج يقعد في الجوتي هذيك اللي مع البحر نتاع المرسى، معروفة لتوا، في العشية في، ويخرجوا الناس اللي يحبوه، كانت عنده شعبية كبيرة، يحبوه خطر مواقف، ومش يحبوه كيك خطر، عنده مواقف ضد المقيم العام، وحب يفرض على معناها خيارات وطنية على المقيم العام،
1: عرف بالنفس الوطني
0: وطني. وقتها تنساش أنه فرنسا كانت محتلة، وأنه المقيم العام كان معينه الماريشال بيتان عام 42، معناها باش تعرف. هو المنصف بي حبي ما يعملش كما البيات اللي قبله، معناها كما بوه، كما حبيب بي، كما حمد بي، يقول لك كان عنده حتى ميولات دستورية مع الحركة الوطنية. كان عنده الفرقة النحاسية متاعه تجي على الشط، وهو يبدأ في القصورة في قدام البلار في البحر وكذا، وتعزف الغنية هذه
1: بالموسيقى
0: النحاسية. يجي الجمهور الشعب الكريم، نساء بالسفساري ورجال من بعيد وشباب وكذا، ويتبعوا الغنية هذه، معناها وحتى هي تغني بتبيع بالموسيقى برك، وخاصة البنات يتبعوها بالغناء بشوية بشوية، لأنه كانوا يحشموا شوية. وهذا معناها وليك الغنية هذه منتشرة، ترجع لعام 42. وعلي الرياحي ما نعرفش كيفاش رخص للبشير الرصايسي ولويزا باش سجلوا الاستوانة هذه، لأنه ما عرفناها كان بصوته هو. تفضل نسمعوها.

0: شكرا سي علي. الحركة الأخرانية لإنقاذ الموسيقى التونسية قبل تأسيس الرشيدية والملابسات نتاعها هي اللي حب يعملها سي مصطفى صفر بسيفته رئيس الناصرية، وكل شيء حب يوحد الجمعيات النصرية، كانت جمعية خاصة الناصرية والإسلامية، هذا كانوا الزوز الكبار في تونس
1: مختصين في الموسيقى
0: النحاسية.
1: النحاسية
0: النحاسية هذه تو نثيروهم بعد، علاش اختار هو الحركة هذه؟ وحمل محاولة باش يقال نحيو التنافس المؤلم بيناتهم الزوز، ويلزم باش نجموا حتى الامور الماديه نتقواو بها والبلديه تعطينا فلوس اكثر وكذا. المهم انه حب زميله في البحري هذايا يبدعته. للاسف الشديد عملوا جلسات طويله، وكل مره تقع مشكله. ظهر انه سي عبد الستار البحري رئيس الاسلاميه ماهوش حابب بشي وزيد وقعت له مشكله سي مصطفى صفر وقتها، نحى من البي طلب من المقيم العام الفرنساوي نحيه من اداره التشريفات، لانه حق ما احترموش وقت اللي يهبط في سيدي رمضان ووقت اللي يجيب الفرقه نتاع النحاسيه نتاع النصريه هذيا. حسيت وهي انت على عملوها بعض خصوم نتاعو قراب للبي،
1: هما مكائد حصلت
0: مكائد. المهم انه ولات حاله نتاع احباط لدى الوسط الثقافي في الصيف نتاع 34 و34 خاصه، كانوا عندهم طموح كبير باش يرتقيوا بالحياة الفنية. نذكر أنه علي درويش رجع في العام الثاني بعد 33-34، معناها من أكتوبر حتى الفيفري 34، وخلص على بفلوسه. الهادي الجويني ومحمد التريكي عملوا جمعية، معناها فرقة اسمها سماوها جمعية الترقي الموسيقي في القصبة. وحتى فما جريدة قالت إن شاء الله هالجمعية هذه تتقدم بعملها بقدم ثابتة، لا تزعزعها الوشايات ولا الأغراض الخاصة والمصالح الشخصية، ذلك الداء العياء الذي بليت به غالب مشاريعنا القومية. يوريك معناها علاش نحكيو على هذا، باش نوريك كيفاش جات الحادثة اللي خلات تجمع القوى الكل باش تأسس الرشيدية في الفترة هذيك متاع الإحباط متاع سنة 33-34. شنو الفصل الأخير سي علي؟
1: الفصل الأخير باش يكون مع المالوف، باش ناخذوا منتخبات من براول نوبة رمل المية، برول دموع العين يليه برول اللوز وانشر جنودو، وبرول الأخير بعنوان يا زهرة الأنس. التسجيل هذايا للمجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة عبد الحميد بن علجية.
0: أيوة.

0: ختاما نشكر حضرة السيدات والسادة المستمعين الكرام على حسن متابعتكم لبرنامج عبق الرشيدية، وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: إلى اللقاء إن شاء الله.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف الحكيم،
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
6: إدراك.
7: إدراك. إدراك. إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم، إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال،
6: إدراك،
7: نافذة على جوهر الأشياء،
6: إدراك.
7: إدراك مع وفاء بركة.
8: صباح الخير، مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نهاركم سعيد وطاب يومكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعدكم الأسبوعي المتجدد المباشر مع المعرفة، الريادة واستشراف المستقبل. برنامجكم إدراك. إدراك هو البوابة الأولى والخطوة الأولى للتغيير، واليوم ندرك من خلال ثورة أو ثروة، ثورة العلوم وثورة العلوم والتكنولوجيا، كيف يمكن لعقولنا أن تعيد صياغة مفاهيم هذه الثروة وتصنع من تحديات الحاضر حلول مستدامة للغد. في حلقة اليوم 12 سبتمبر 2026 نأخذكم في رحلة تجمع بين الابتكارات التكنولوجية الحيوية، طموحات الاقتصاد الدائري وأفاق الذكاء الاصطناعي، من خلال استضافة قامة أكاديمية متميزة، البروفيسور خولة خوالدية الباحثة والأستاذة بالمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي والمصنفة ضمن أفضل 2% من علماء العالم، باش نتوقفوا عند كواليس تتويجها بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لعام 2026، ونكتشف معها كيف نجحت في تطويع تكنولوجيا النانو الخضراء لتحويل مخلفات الزيتون، التمور، الصبار إلى أغلفة نشطة ذكية لحفظ الأغذية وحماية البيئة. كما زاد نفتح اليوم نافذة على الابتكار الميداني وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي، حيث نستضيف في هذا الموضوع الأستاذ منير الزيلي رئيس منسي ليفينغ لاب لتسليط الضوء على فعاليات وأهداف منتدى الابتكار الأخضر والتثمين المستدام إنوست فوروم 2026 ودور هذه المختبرات الحية في تسريع الانتقال البيئي والطاقي. وبالنسبة لمواكبتنا للتظاهرات العلمية لهذا الأسبوع، نرجع معكم حول مواكبتنا لقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 في دورتها الثانية اللي انعقدت تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. تسنوا إذن في الحقيقة معلومات ثرية حلقة اليوم اللي أمناكم في الإخراج التقني منصف المراحي والرقمي مريم منع، ومن أمام الميكرو في إعداد وتقديم هذه الحصة وفاء بركة الدادوري. تقول لكم خليكم معنا ما تبعدوش.

0: الحياة حلوة. نبدأ حصتنا لليوم بملفات الابتكار الميداني وربط البحث العلمي بالمحيط مع الأستاذ منير الزيلي رئيس مونستير ليفينغ لاب لتسليط الضوء على أهداف وبرامج منتدى إنوست فورم 2026. مرحبا بك سي منير الزيلي على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا بك، أكثر صباح النور، أهلا بك وبكافة المستمعين والمشاهدين الكرام عبر أثير إذاعتكم إذاعة ثقافية.
0: مرحبا بك، إن شاء الله تكون بألف خير. نهار 21 أكتوبر 2026 بالمنستير باش تنظموا فعاليات المنتدى إنوست فورم 2026 تحت شعار أقل نفايات أكثر أفكار وموعد الاقتصاد الدائري والمستدام، واللي يجي العام هذا في إطار الشراكة المتميزة وأيضا مسجل ضمن فعاليات أكتوبر الحضري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. باش نقدموا معاك تفاصيل برنامج هذا المنتدى والمحاور الأساسية اللي باش تهتموا بها وكيفية المشاركة في هذا المنتدى وكيفاش زاد تساهم هذه المنتديات وهذه المنصات في تسريع الانتقال البيئي والطاقي ودعم المشاريع خاصة الناشئة والمستدامة. لكن قبل هذايا سيموني خلينا ناخذوا فكره على مونستير ليفينغ لاب، دور هذه الجمعيه، اهم الانشطه العلميه والثقافيه اللي تقوموا بها لنشر الثقافه العلميه والوعي بمتطلبات الوضع وايجاد الحلول اللازمه لتكوين اولي معناها تكون المشاريع العلميه عندها اثر ونتائج ملموسه.
1: شكرا على هذا التقديم. في الحقيقة يسعدني أن نكون معكم اليوم لأول مرة باش نقدم جمعية مونستير المخبر الحي مونستير ليفينغ لاب، اللي هي في الواقع جمعية علمية تعنى بالمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة في شتى الميادين عبر البحث والابتكار والتجديد. فهي نجم نقول جمعية تسعى جاهدة باش تكون مظلة متكاملة للابتكار المفتوح والبناء المشترك مع المواطن والمؤسسات. إيش معناها؟ البناء المفتوح معناها احنا جمعيا نحاولوا ما نصموش الحلول داخل المكاتب المغلقه بشكل معزول، بل نحاولوا نشاركوا المستعمل لوزاجي، والمستعمل هنا ينجم يكون مواطن عادي، ينجم يكون بلدي، ينجم يكون نزل، ينجم يكون صناعي، فلاح الى اخره. نشاركوا المستعمل في اغلب مراحل الابتكار خاصه قبليا وبعديا. كيفاش قبليا؟ اونامون.
0: أيوة.
1: يعني ننزلوا احنا الميدان عبر ورشات العمل التشاركية، عبر استبيانات، عبر مقابلات ميدانية مع المستعملين هذوما، باش نعرفوا المشاكل نتاعهم الحقيقية وندعوهم لطرح التحديات اليومية اللي يواجهوها في تصرف النفايات. إن فوا عندنا الإشكالية وفهمنا كل ما يتعلق بها، نطوروا الأفكار والنماذج والنماذج الأولية، يعني معناها نبتكروا الحلول المناسبة لها ونبلوروا الحلول والنماذج الأولية لها ونشاركوا المستعملين اللي هم طرحوا الإشكالية، نشاركوهم هم بنفسهم في اختبار وتجربة النماذج الأولية للبروتوتيب مباشرة على أرض الواقع. وتعطي مثال حي على هذا المسار بعد، بحيث احنا الفلسفة متاعنا في ليفينغ لاب هي فلسفة ترتكز على مبدأ إخراج البحث العلمي من عزلة المخابر المغلقة، كان صح التعبير إسقاط الجدران الفاصلة بين الباحثين والجامعيين والميدان، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى بحث تطبيقي ميداني باش يكون رافعة حقيقية للتنمية المحلية والمستدامة.
0: نعم، وتنطلقوا من كما قلت سيموني من الميدان، من المحيط في عديد الاختصاصات، وأيضا هنا الجمعية معناها تهتم فقط كان بالمشاكل يعني منطقة المونستير أو على كامل منطقة معناها كامل الجمهورية. مناطق أخرى
1: على كامل الجمهورية. احنا ما يهمنا هو التنمية المستدامة في كامل الجمهورية. دايور كان نعطيك فكرة عن الأنشطة متاعنا تفهم من خلالها كونه انطلاقا من المشاكل المحلية نجم نتوجه هي نفسها الحلول الابتكارية تطبق على الجهات الكل في كافة أنحاء الجمهورية.
0: نعم. هنا سي منير قبل ما نمشي للأمثلة بعد يعني رصد المشاكل أو التحديات يعني اللي معناها موجودة في المؤسسات أو في البلديات أو في عديد المناطق تقوموا بعد يعني بنمذجة مشروع هنا وين يصير في المخابر أو في المخابر يعني الأكاديمية البحثية في الجامعات أو داخل ورشات داخل الجمعية.
1: هذا اللي كنت باش نحكي عليه من جملة الأنشطة متاعنا هو محور من محاور خاطر احنا عندنا برشا محاور نخدموا عليها. عندنا محور التشبيك التوعية والتبادل المعرفي ورصد التحديات الميدانية، لكن عندنا محور زادة اقتراح الحلول الابتكارية وتأطيرها أكاديميا وعلميا في إطار في المخابر البحث العادية في الجامعة في إطار مشاريع تخرج مثلا في مستوى الماجستير المهني. أيوة. وهنا في هذا الإطار نجم نعطيك أمثلة. أيوة. عملية على مثل على عدد من الحلول الابتكارية. نعطيك جزء أمثلة فقط.
0: نعم.
1: مثال أول وهذا كان أول مشروع تخرج أطرناه احنا سنة 21 هو مشروع في علاقة بإنجاز جهاز ما يسمى جهاز ميسنة الميكانيزور. هو الحقيقة معروف أكثر باسم ميكانيزور سيانتيفيكمون وما ترجمات عدة وما من أحلى الترجمات اللي عجبتني هو جهاز ميتان ينتج الميسان بمعنى أنه جهاز يمكن من تسمين النفايات العضوية. أيوة. واستخراج في ظروف تكنولوجية معينة خاصة في غياب الأكسجين واستخراج البيوغاز الميثان الميثان هو اللي نطبخ به يمكن نطيبه به وفي نفس العملية ما يسمى ديجستا يخرج زادا نجم ننتج به السمات بتكنولوجيات أخرى نجم يخول البروسيسوس هذا باش ننتج الوقود الحيوي البيوكربون وكذلك الطاقة.
0: أيوة.
1: فهذا عملنا بروتوتيب جاهز يعني لإنتاج البيوغاز في إطار مشروع تخرج.
0: نعم.
1: عنا مشروع
0: أكيد بتقنيات جديدة هنا سي منير نحكي
1: صحيح وعنا مشروع ثاني أقل صعوبة تكنولوجيا. أيوة. اللي هو جهاز تسميد ذكي اللي هو لقى نجاح كبير وأطرناه في وخدمنا عليه في إطار العديد من الأطروحات تسميد ذكي بمعنى أنه يتيح متابعة عملية التسميد والتحكم في مؤشراته الفنية عن بعد عبر التقنيات الحديثة. ولهنا خليني في هذا الإطار نستحضر معكم قصة نجاح اللي من خلالها باش نبين كونه هك المسار اللي بينته كيفاش البناء المشترك والابتكار المفتوح نجم نجسدوه على
0: أرض الواقع. نعم.
1: هي الحقيقة القصة بدأت من فكرة مشروع ختم دروس في الماجستير الماني موضوع عطيناه للطالبة نسميها في إطار تجريحة هي ماني القلاوي يتمثل المشروع في إنجاز كومبوستر جهاز تسميد.
0: نعم.
1: الموضوع هذا في إطار البناء التشاركي اقترحوا علينا سلسلة فندقية سلسلة نزول موجودة بالجهة فبالتفاهم معها حالتنا الأبواب نتاعها للطالبة دي لتحديد أحجام واحتياجات التخلص من النفايات اللي تنتج فيها وتصميم جهاز التسميد المناسب بناء على معطيات واقعية. طيب نجحت في الماستير نتاعها خذت الدبلوم احنا صادف كونه مباشرة بعد بقوسين السلسلة في علاقة باللي قلته قبل سلسلة النزول تمثل ما يسمى ليزاجي اللي سميته المستعمل.
0: نعم.
1: التحدي هو
0: اللي بشي طبق هذا المشروع يعني.
1: نعم. صادف بعد مخلات مباشرة بعد مخلات دبلوم تاعها احنا نظمنا كاتون سنة الفارطة وهذا من بين الأنشطة اللي نقوم بها.
0: نعم من المسابقة.
1: كاتون سميناه للنفايات المنزلية والعضوية وشأنها شأن المشاركين الكل في الأكاثون استفادوا من دورات تدريبية ومكثفة وجلسات مرافقة شخصية ما يسمى الكوتشينج، من خلالها وصقلوا المهارات نتاعهم الاستثمارية وطوروا خريطة الطريق مشروعهم، طوروا حتى فكرة المشروع نتاعهم، وطوروا زادة مهارات العرض والتسويق، لأنه برشا شباب عندهم أفكار ممتازة لكن ما يعرفش يسوقها. الحقيقة
0: هنا تقوموا بتأطيرهم أيضا في هذا الجانب داخل الجمعية.
1: بالفعل الطالب اللي نحكي عليها برزت بشهادة كل أعضاء اللجان وحازت على المرتبة الأولى، وهنا تدخل الجمعية مرة أخرى تتكفل بكافة التكاليف المالية لتصنيع وبناء أول نموذج أولي لجهاز التسميد الذكي اللي تم اختباره بالمناسبة وتجريبه ميدانيا بنجاح داخل السلسلة الفندقية اللي اقترحت المشروع. هذا ما يؤكد المسار اللي
0: يعني الفكرة والمشروع قاعد يتطبق توا على أرض الواقع
1: بمرافقتنا الفنية والقانونية المستمرة. ما سلمناش فيها، قعدنا نرافقوا فيها ونأطروا فيها ونميولها في شبكات العلاقات متاعها، حتى لين معناها بنات المشروع متاعها حلت الشركة متاعها، وهي الشركة دي تشهد اليوم نمو وتطور في الانتاج وتوفر حلول بيئية لبعض النزل اللي يطلبوها، ومش مش بالضرورة ما قعدتش في القلمة ذي برك، معناها حتى ذي الكمبوست ينجم يعالج نفايات
0: المنزلية
1: في قطعة أخرى.
0: نعم مهم جدا. نحن كي نحكي وزادة هنا القطاع السياحي والفندقي وقداش معناها فما مخالفات، يعني الحقيقة الجانب التغذية اللي معناها الموجودة وكيفاش تثمين هذه المخلفات، يعني أطنين الحقيقة مهم جدا لتحويلها لأسمدة عضوية اللي تساعد أكيد الفلاحة والفلاحة التونسية، لكن هنا بطريقة أيضا ذكية واستعمال التكنولوجيا. هنا سي منير نحن في سباق مع الدول في هذا المجال، ومهم يعني تشريك الشباب والطلبة والباحثين في هذا الموضوع، وكما تفضلت وقلت عنا عديد المشاريع والأفكار المتميزة واللي نجم تكون على عندها نتائج يعني ملموسة على أرض الواقع، وهذا كنا نحكي فيه من خلال يعني تثمين ذكي للأسمدة من خلال سلسلة فندقية اللي نجموا بعديك نحولها للاستعمال هذايا لعديد استعمالات أخرى في اختصاصات أخرى. نعم، وهذا زادة الحقيقة اللي تتميزوا بيك جمعية أنكم زادة ترافقوا الطالب أو صاحب المشروع أيضا بالتمويل، وهذا مهم جدا ومن أهم التحديات الموجودة خاصة في المجال البحث العلمي والاستثمار.
1: أكيد أكيد، وين عندنا فرصة والإمكانيات باش نعاونوه ماديا ما نبخلوش عليه، لأنه من بين العوائق جزء عوائق أساسية في الاستثمار أو في إنشاء الشركات الناشئة هو زوج جوانب، الجانب المادي وجانب في بعض الأحيان القانوني، حتى كي رافقوه قانونيا باش نوريوه ما يمكن أن يفعله وما يجب عليه الابتعاد عنده، معناها مهم جدا هذا.
0: أكيد باش تراحوا برشا وقت في هذا الموضوع، وخاصة هنا زادة كي نرجعوا معناها أبنائنا يقعدوا في تونس ويستثمروا في تونس، قداش مهم جدا هذا الموضوع. إذن هذا بالنسبة للأنشطة والورشات اللي قاعدين تقوموا بهم، كيفاش ينجموا يتصلوا بكم يعني من خلال الجمعية تقدموا يعني برامج على منصة، كيفاش بالضبط؟
1: هو سهل الاتصال، يكفي كونه يمشيوا المحرك البحث جوجل بكتابة موناستير ليفينغ لاب أو تظهر له الصفحات متاعنا الكل، الصفحة متاع الفيسبوك، صفحة لينكدين، وخاصة الصفحة الجديدة اللي عملناها اللي هي بالأساس موجهه نحو ليفينمون اللي حكيت عليه سيادتك في اول
0: انويست فورم 2016
1: انويست 2026.
0: ايوا اللي باش نحكيوا عليه الان يعني هذايا من خلال التظاهرات اللي تقوموا بها ومش اول يعني تظاهره تقوموا بها سي منير. اذا كان ناخذوا اكثر تفاصيل اللي باش تصير التظاهره هذيا نهار 21 اكتوبر 2026 واللي يعني في نفس الموضوع واهميه المحاور يعني باش تركزوا على الجانب السلوكي للمواطن، الاقتصاد الدائري، الابتكار وتثمين الموارد الحيويه. كيفاش هذا بالضبط؟
1: اكيد هو انويست 2026 واداره للابتكار واداره النفايات كما قلت سيادتك باش ينتظم يوم 21 اكتوبر 2026 بمدينه المنستير في احد النزل. ديجا قبل كل شيء علاش انويست؟ انويست هي دمج لكلمتين انوفيشن بكل ما ترمز له الكلمه من الابتكار والتجديد والبحث العلمي، وويست هي ترمز للنفايات وتحدي التصرف في النفايات. والمنتدى هذا الحقيقه مش حدث معزول ولا عابر، هو امتداد طبيعي مسار طويل قمنا به منذ عدة سنوات. يعني من جملة الأنشطة متاعنا ذكرت جوست محور تأطير اقتراح الحلول الابتكارية والتأطير، لكن عندنا زاد محور آخر نخدم عليه، مسار آخر هو مسار التشبيك، مسار التوعية، تبادل المعرفي ورصد التحديات الميدانية اللي نظموها نفذوها من خلال تنظيم ورشات تفاعلية كما برشا ورشات عملناهم بالتعاون مع لونجيد والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من خلال مسابقات ابتكارية كما لاكاتون اللي حكيت عليه بكري، من خلال أيام علمية وتبسيطية للعموم، معناها دي جوني سيانتيفيك فولغاريزي مثل ايام جيده جيستيون انوفون دي ديشي او سيرفيس دو ديفلوبمون لوكال، بمعنى التصرف الابتكاري في النفايات في خدمه التنميه المحليه اللي نظمناه في نسختين وكان ليه الحقيقه اثر كبير برشا، خاصه نسخه 2021 اثر في تشبيك العلاقات وتعريف بمن يفعل ماذا. ما تعرف من الإشكاليات اللي نعيشوها حاليا في العديد من القطاعات وخاصة في القطاع البيئي، هو العديد من الأطراف سواء كان جمعيات أو هيك العمومية أو هيك الخاصة تشتغل على الموضوع هذا. تبقينا
0: كل واحد من جهته
1: كل يشتغل على حدا في معدن على الآخرين، وفي بعض الأحيان ما يعرفوش شو الأخرين علاش يحكي علاش يخدموا. فمهم جدا هذا كانت
0: فرصة ونجموا يكونوا يخدموا على نفس الموضوع. سيموني
1: في بعض الأحيان يخدموا على نفس الموضوع. فكانت فرصة باش يتلقاو وتولدت عليه عليها الأيامات هذه العديد من الشراكات، ونركز لهنا على الشراكة اللي تولدت كمثال عملي على التشبيك المثمر، شراكة اتفاقية شراكة إطارية ثلاثية أمضيناها احنا كجمعية مونستير لبنغلاب باعتبارنا الجسر الميداني المحرك لترجمة البحوث إلى حلول واقعية. جامعة المونستير برصيدها الأكاديمي وطاقاتها البحثية، وبلدية المونستير بصفتها الهيكل التنفيذي المسؤول عن الشأن المحلي. من بين الحقيقة الشراكة هذه أفرزت نتائج ملموسة كبيرة، خاصة التقارب بين الهياكل هذه خاصة بين الجامعة والبلدية. أفرزت العديد من المكاسب، أنا باش نركز على أبرزها وهو توجيه بعض أطروحات ومشاريع التخرج نحو معالجات معالجة التحديات البيئية الفعلية. كما فسرت بكري، معناها كان مثال حي لهذا هو اللي فسرته بكري، وهذا مهم جدا
0: يعني. واقع الأزمة البيئية اللي نعيشوها، مثلا امتلاء المصبات، المراقبة، انتشار مثلا المصبات العشوائية، كيفاش يمكن يعني المقاربات العلمية المطروحة في هذا المنتدى يعني باش تقدم حلول في هذا الموضوع. الواقع الاقتصادي أيضا والاقتصاد الدائري، هذا كل ما نمشي تطرح في هذا الموضوع وهذا المنتدى.
1: خليني قبل ما ننسى ربي قبل ما نزيد نحكيو على البرنامج والأهداف نتاعو، نحب نشير في إطار سي سياستنا تشاركية. راهو الملتقى أو المنتدى دائما ننظموه وحدنا، ننظموه بالتعاون والشراكة المتينة مع نادي روتاري بالمنستير.
0: أيوة.
1: اللي هو نادي عريق، والحقيقة نحب نستغل الفرصة باش نوجه تحية إجلال وشكر خاص للقائمين عليه. لو تسمح نذكر ثلاثة أسامي فقط: الدكتور أحمد جمالي، السيد حسين الخشين، والدبلوماسي السابق السيد عبد الحميد زرات، اللي آمنوا بالمشروع متاعنا ودخلوا معنا في شراكة ودعمونا، نظرا لأنهم هما ديجا عندهم أكس أنفيرونمونتال يخدموا عليه. وبالإضافة إلى أنه شفنا لي ثم قاسم مشترك ما بيناتنا، مونستير ليفينغ كلاب وروتاري كلاب، هو الالتزام الإنساني والمجتمعي بخدمة المجموعة والعمل الميداني الفعلي باش نرتقي بجودة الحياة محليا وجهويا ومركزيا.
0: نعم أكيد. نعم.
1: عندنا شركاء آخرين مهمين لازم نذكرهم، كما جامعة المنسير. كيقول جامعة المنسير بإدارتها المركزية وبكافة مؤسساتها خاصة كلية العلوم بالمنسير، الحقيقة جامعة المنسير هي ركيزتنا الأكاديمية وشريكنا المباشر منذ البدايات. عندنا شريك آخر مهم هو المنتدى الوطني للتكيف مع التغييرات المناخية، معروف بالفناك، اللي هو باش يأثن العديد الفقرات المهمة في التظاهرة دي. وأخيرا وليس آخرا، نحب نقول التظاهرة دي تكتسي بعد عالمي استثنائي.
0: أيوة.
1: بعد إدراجه رسميا ضمن الأجندة الدولية لحملة أكتوبر الحضري المرموقة اللي تشرف عليها الأمم المتحدة المستوطنات البشرية الأونو أبيتا. والحقيقة عندنا شركاء آخرين كثر ضيق الوقت.
0: نعم. تحية لهم الكل. تحية لهم الكل، يعطيكم الصحة. إذا نرجع هنا معك سي منير الزيلي رئيس مونستير ليفينغ كلاب. إذا أهم المحاور، إذا قلنا الاقتصاد الدائري، أيضا نحكي وعزادة على السلوك المواطن هنا، كيفاش زاد تطويره وتقييمه وتوعيته بالتحديات يعني البيئية والاقتصادية، وأيضا التطور التكنولوجي في هذا الموضوع. أيضا بالنسبة هذا باش يكون فما معارض، محاضرات، ورشات داخل هذا المنتدى، إذن يكون فما مشاركات.
1: بالفعل نحب نأكد قبل كل شيء كونه ليس بالمؤتمر الأكاديمي التقليدي. يعني عادة المؤتمرات التقليدية تكون حبيسة الجدران المغلقة وتجمع المختصين فقط. هي هذا حبينا هو نفسه يكون مختبر حي، يعني كما احنا الجهة المنظمة لي.
0: شنو باش نلقاو نهار 21 اكتوبر؟
1: إن شاء الله يكون نقطة انطلاق لبناء نظام بيئي مفتوح، كما قلت سيادتك، يتأسس على ثلاثي الذهبي الاقتصاد الدائري. هو ثلاثي الذهبي هو سكون أبل لتوازير: ريدوير، ريوتيليزير، ريسيكلي. ريدوير بمعنى الحد من المصدر، الحد من الـ من الـ من النفايات قبل إنتاجها وبعد إنتاجها. ريوتيليزير ترمز إلى عادة استخدام. وريسيكلي بما كل تحتويه ترجمة الحرفية هو رسكلة، لكن احنا نقصد بها كل ما عنده علاقة بالابتكار والتجديد. كما قلت سيادتك، يتضمن المنتدى زوايا ومحتوى محتويات متكاملة تجمع بين الدراسات الإحصائية الميدانية. بين المداخلات التوعوية والتحسيسية، وحتى ثم مداخلات لما يسمى بالوخز السلوكي. كما مختصين باش يجونا في هذا الميدان. بالطبيعة عرض محاضرات أو مداخلات لعرض حلول تكنولوجية مبتكرة، وكذلك دي روتور ديكسبيريونس.
0: شكون فما تجارب يعني ملموسة فرجوية؟
1: فهمت. وكما قلت بكري، هو ليس باش يحضروه مش كان المختصين، بل باش يجمع تقريبا كافة القطاعات، يعني بمختلف مستوياتهم وفي كل
0: موجه لكل الأعمار وكل الاختصاصات.
1: نعم. من بالطبيعة من طلبة وباحثين وأساتذة جامعيين، من أصحاب، من مهني سياحة، صناعيين، فلاحة، كلهم، كل من يهتم بهذا الموضوع.
0: نعم. هنا كيفية
1: المشاركة.
0: أي كيفية المشاركة وآخر أجل التسجيل في فعالية هذا المنتدى.
1: دونك نستغل المنبر هذا دونك باش نجدد الدعوة، خاطر احنا اطلقناها الدعوة منذ اسبوعين تقريبا، نجدد الدعوة لكل تقريبا الطاقات الحية كما كنت نفسر والعقول المبتكرة، مش كان باحثين طالبين، شركات ناشئة كذلك، صناعيين، مكونات المجتمع المدني، مسؤولي البلديات، عندهم زوج طرق للمشاركة، يا اما المشاركة بمساهمة فعالة أو مشاركة بالحضور والاستفادة والتفاعل مع المداخلات والحلقات النقاشية عبر لهنا عبر التسجيل عبر يسجلوا مباشرة.
0: نعم، عبر المنصة
1: في الموقع نتاعنا اللي ذكرته بكري تو نعاود نذكره. لهنا آخر أجل للتسجيل هو 10 أكتوبر. المشاركة بمساهمة فعالة تنجم تكون عن طريق يشاركوا بمداخلة شفاهية أو ملصق تفاعلي بوستير أو ورشة تطبيقية اتوليه ديمونستراتيف براتيك او جناح عرض ستانت. هذوما اربع صيغ، واللي يحب يشارك في هذا الاطار يبعث لنا ملخص للمساهمه او للفكره نتاعو او للتجربه نتاعو عبر جوستومون نعاود نقولوا محرك البحث جوجل، يكتب موناستير ليفينغ لاب، دونك ما بيناتهم اسباس موناستير إسباس ليفينغ، ينجم يحط تيري وينجم يحط لاب.
0: نعم.
1: وكذلك ينجم يدخل هو ذاك يدخلوا يشوف الصفحات نتاعنا، لكن زاد

0: تقييس نوعي وكمي للواقع، لواقع مثلا هدر هدر النفايات العضوية مثلا في النزل، كل من عنده دراسة تشخيصية كان بالكم والنوع، كل من عنده حل عملي مبتكر. ولهنا كي نحكيه على حل عملي راه مش بالضرورة تكنولوجي، ينجم يكون تكنولوجي، ينجم يكون في المجال التوعوي في طرق تحسيس،
1: نعم مهم جدا
0: في في مجال
1: تربوي ايضا والتوعوي. نعم
0: السياسات، فندعوهم ننتظروهم يوم 21 اكتوبر يقدمون الملخصات نتاعهم ومرحبا بهم.
1: شكرا لك مجددا وموافقين ان شاء الله. احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا في برنامج ادراك، مازلنا في نفس الموضوع تقريبا باش نمشيوا الابحاث اللي توجت عربيا مؤخرا. بعد قليل ضيفتنا البروفيسوره خولة الخويلدية المتحصله مؤخرا على جائزه عبد الحميد شومان للباحثين العرب لعام 2026. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: لايف سيلين ديون توصلنا ل 10:40 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل مستمعينا في برنامجكم الأسبوعي إدراك. إدراك هو أولى خطوات التغيير، واليوم ندركوا معكم كيفاش يمكن للعلم أن يحول الفضلات إلى ثروة، وكيفاش يمكن للذكاء التونسي أن يتوج عربيا وعالميا. يسعدنا اليوم أنه نستضيف قامة علمية متميزة، باحثة وأستاذة تعليم عالي بالمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي للراب، ومصنفة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء في العالم، متحصلة مؤخرا على جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لعام 2026 في مجال الاقتصاد الدائري والزراعة المستدامة. رحبوا مع بعضنا مباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية الدكتورة خولة خوالدية. مرحبا بك.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين.
0: صباح النور، ألف مبروك على هذا التتويج اللي هو الحقيقة فخر لتونس وللمرأة التونسية في مجال العلوم.
1: يعيشك يبارك فيك، وكيف ما ذكرت بالحق هو حاجة ما تنجم تكون كان تزيدنا فخر وتأكد لنا إن احنا قادرين.
0: نعم قادرين. أكيد الجائزة هذه الحقيقة تمنح تقديرا يعني للنتائج العلمي المتميز اللي ساهم في حل مشكلات يعني ذات أولوية إقليمية وعالمية. شنو تعني لك الجائزة هذه كباحثة تونسية سيدة خاون؟
1: والله الجائزة هذه تعني لي اعتراف بمسار متاع سنوات، وزيدا هو تتويج لعمل جماعي، على خاطر نعاود نكرر انه هذه ماهيش جائزة فردية، نعتبرها هي جائزة متاع فما برشا جنود متاع خفاء. ننتمي الى مخبر المواد الطبيعية، هو معناتها هذا المخبر اللي انتميت له منذ سنوات، يقدم لي الدعم في المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي. هناك طلبة مهندسين تقنيين، معناتها هذا تتويج لعمل جماعي وليس عمل فرد.
0: نعم، التتويج جاء اعتراف بمجمل يعني ابحاثكم الرائدة في تطوير خاصة تكنولوجيا النانو ومخلفات الزيتون التمور الصبا لخدمة الاقتصاد الدائري والأمن الغذائي المستدام. لكن خلينا نبدأ من الأول دكتورة بروفيسورة خولة، كيفاش يعني انطلقت هذه الأبحاث، وكيفاش بدأت من أطروحة الدكتورة في فرنسا لتكون هنا موجودة على أرض الواقع في تونس؟
1: أنا ساعة في الأول أنا مهندسة في الصناعات الغذائية من ليناك، ومن بعد كملت ماستر ودكتوراه في البيو بروسيدي بيو تكنولوجيك أليمونتير. وقت عملت أطروحة الدكتوراه عملتها على مواد التغليف القابلة للتحلل الحيوي، توسكي أمبلاج بيو دي تغليف. كيف رجعت لتونس حضر أنا كنت حايزة على منحة جامعية، منحة جامعية للماستر والدكتوراه. كيف رجعت الحقيقة حسيت أن المجال اللف والتغليف ما يحضرش بالاهتمام اللي يستهدفوا هالمجال هذايا.
0: أيوة.
1: واخترت باش نواصل العمل فيه ونطوره، معناتها اتجهت الابحاث من التغليف المبتكر والمستدام هذاك الاصل نحو تسمين منتجات ثانويه وزراعيه في تونس، معناها محليا، معناها تطويع الموضوع الى الوضعيه في تونس، معناتها اختيار المشاكل في تونس
0: الموجوده في تونس،
1: معني موجودة في تونس. أيوة. عندنا برشا منتجات ثانوية وزراعية وغذائية معني متلفة، معني ملقات اللي تشكل مشكلة
0: الجانب البيئي والصحي أيضا. نعم هذا تفضل دكتور.
1: دونك هذا جي معناتها من مواد لف وتغليف مبتكرة ومستدامة وقابلة للتحلل إلى تسمين المنتجات الثانوية الزراعية هذية في صنع زيادة مواد مو مركبات ذات قيمة مضافة. أيوة. معناتها الخيط اللي يجمع بين هذوما كل هو حلول تحافظ على الغذاء. الاخر الهدف نتاعنا حلول تحافظ وتحسن من جودة الغذاء.
0: كي نتحدثوا هنا على تكنولوجيا الأغذية والتغليف المستدام، كيفاش نجمو نبسطوه اللي يسمع فينا توا على موجات إذاعة تونس الثقافية هذا المفهوم دكتور؟
1: هو أنا جوست كي باش نبسط توا حاليا، مواد اللف والتغليف المستعملة هي معناتها مواد مستخرجة من البترول بلاستيكية تشكل خطر للبيئة،
0: للمنظومة البيئية. نعم
1: للمنظومة بصفة عامة. هذه احنا البحث عن بدائل، عن بدائل صديقة للبيئة.
0: أيوة.
1: يجي ما هي المواد اللي هي صديقة للبيئة وما تشكلش مشكلة، وان بلوس باش نحلوا بها مشكلة لي ديشي في منتجات ثانوية وزراعية. يعني دمج المشكلتين، المواد البلاستيكية والمنتجات الثانوية والزراعية، يعني بإيجاد مواد لف وتغليف بسيطة معناتها موجودة بكثرة بوفرة، وتحويلها إلى مواد لف وتغليف ما تشكلش خطر للطبيعة. إيش معناتها؟ معناتها تتحلل تلقائيا، معناها في كيف تلقى، حتى لو تلقى هي تتحلل
0: في الطبيعة يعني
1: بالطبيعة، معناها
0: وما تأثرش على الطبيعة. نعم على البيئة. نعم مهمة جدا. هنا نمشي للتثمين، يعني وانت هنا قمت بتثمين مخلفات التمور، الصبار، الزيتون، علاش اخترت يعني هذه المخلفات، وكيفاش يعني كانت تقدم لنا يعني التفاصيل هذه المشاريع العلمية والتقنية.
1: علاش اخترت؟ على خاطر هي مخلفات موجودة بكثرة في تونس، حتى تونس منتج للزيتون للتمور، وعندها كذا أبار بينكو فما مشكلة توا، أما معناها هي مخلفات موجودة بكثرة في تونس.
0: نعم.
1: هالمخلفات هذية مش قاعدة تصير لها فالوريزاسيون، معناها قاعدة تلقى. دونك الاختيار هو جاي من الكثرة، وإنها هالمخلفات هذية تحتوي على مواد فعالة، معناتها هي يعني تحتوي على مواد فعالة.
0: ومن أهم هذه المواد دكتورة،
1: من أهم هذه المواد احنا نجمو نلقاو فيها معناها مواد على دي سوبستانس اكتيف، معناها مواد ضد الأكسدة، مواد دي زونفي ميكروبيان، زيدا نلقاو فيها دي بوليمير، معناها بالمرات سيلولوز، كيف ما سيلولوز كيف ما هذه كلها تفيدنا في مواد اللف والتغليف، معناها معناها نستطيع استعمالها كلها في مواد اللف والتغليف وتعطينا فعالية، معناها مادة اللف والتغليف ما عادش المادة معناتها لون بلاش بسيط، المادة العادية بل تصبح مادة لف وتغليف فعالة.
0: نعم هنا أكيد هذا بشي ساهم هذا التثمين في دعم الاقتصاد الدائري، خاصة في ظل التحديات كما قلنا البيئية والاقتصاد الحالي. هنا أبحاثكم سيدة ركزت على التغليف النشيط الذكي، ما معنى هذا وشنو يميز هذا التغليف؟
1: التغليف تاع نديو بالنشط، التغليف النشط معناتها بالفرنسية أمبلاج أكتيف، معناها نشط يعني نحطوا فيه مواد فعالة مضادة للأكسدة ولا عندها فاعلية ضد الجراثيم.
0: أيوة.
1: هي معناتها إيش معناتها تغليف نشط؟ معناها مادة التغليف تولي تلعب دور في حماية الغذاء. هذه النشط. بالنسبة للذكي، مادة اللف والتغليف الذكي هي مادة اللف التي تعلم المستهلك بمدير صلاحية الغذاء.
0: أيوة.
1: يعني تخبروا اسكو الغذاء هذا صالح او غير صالح.
0: كيفاش هنا دكتوره خوله؟ يعني هنا فما تقنيه ذكيه نتصور؟
1: اي فما هي فما تقنيات ذكيه، اما انا باش نعطيك على خاطر فما
0: مثال
1: فما اللي نسميهم انا باش نسمي بالفرنسيه ومن بعد نشا، اما الانديكاتور نتاع البي اتش.
0: ايوه
1: هما مواد فعالة مش تكون مستخرجة من الطبيعة ومن المخلفات الزراعية، تتفاعل ويتبدل لونها. هالمواد هذية كنتمها في مواد اللف والتغليف تبدل اللون، وتبديل اللون تعطينا فكرة على تبديل على جودة الغذاء.
0: نعم.
1: يعني يصير تبديل نتاع لونها، معناها راهو الغذاء مثلا لم يصبح صالح للاكل والا فاتت مده الصلاحيه نتاعه.
0: نعم. وهنا يتفاعل هذا معناها التغليف النشط معناها مع محتوى يعني العلبه، لانه معناها المحتوى العلبه مختلف يعني.
1: مختلف والله. نعم. كذا سؤال ذكي. هو بطبيعته التغليف النشط هو يعتمد على مبدأ التفاعل الإيجابي، التفاعل الإيجابي ما بين مادة اللف والتغليف والغذاء، معناتها ما بين العلبة ومادة اللف والتغليف. إيش معناتها هذا التفاعل الإيجابي؟ إيش معناتها؟ معناها للتمديد من مدة الصلاحيات، لقتل الجراثيم، والا لي معناتها زياد لي باش احنا نجتنبوا اكسده بعض الاغذيه. معناها هذا التفاعل هو ايجابي ليس تفاعل سلبي.
0: نعم، تفاعل إيجابي. وهنا في أبحاثك دكتورة دخلت النانو السيليلوز كعنصر في يعني أبحاثك لتحسين خاصة زادة خصائص الغلاف. كان معناها تقدم لنا المادة هذه شنية بالضبط وكيفاش يعني تعطي للغلاف البيولوجي الحيوي يعني الصلابة والقدرة على مقاومة الرطوبة والغازات.
1: السيلولوز بطبيعتها هي مادة موجودة في برشا مخلفات زراعية. السيلولوز في حد ذاتها استعمالها في اللف والتغليف استعمال فيه صعوبات، بعض الصعوبات منها مدة الذوبان نتاعها سوليبيليتي، دونك التحويل إلى نانو سيلولوز يعني الى مواد معناها سيلولوز تولي نانومتريك، التاي نتاعها بالنانومتر. دونك تولي نانو سيلولوز. النانو سيلولوز هذيك بما انه التاي ياسر صغيره دونك هذيك تساهم في تحسين الخطا الوظيفيه نتاع ماده اللف والتغليف.
0: ايوه
1: تحملها من النفاذيه، مثلا نفاذيه بخار الماء تحملها من الحاجزية نتاعها، يصبح مادة اللف والتغليف أكثر حاجزية.
0: أيوة.
1: وزادة وظيفية لخاطر حتى السليلوز عندها خصائص، النانو سليلوز عندها خصائص وظيفية أكثر من خصائص مادة اللف والتغليف.
0: نعم.
1: والميكانيكية سامحني، زادة وتحسن من الخصائص الميكانيكية لمادة اللف والتغليف.
0: نعم، هناك نحكيه على النانو، أكيد اللي يسمعوا فينا فما معناها تخوف يعني في تفاعل هذه يعني العناصر، ونحن هنا نحكيه على تغليف حيوي بيولوجي سليم، لكن هنا زاد الجانب الصحي زاد ديما المستعمل يركز عليه.
1: هذا معناها في مشروع بينك فما برشا مواد نانومتريك معناها بتاي النانومتر يقع استعمالها حاليا حتى في الغذاء بيدو، معناها حتى في الأدوية بيدها
0: فيهاش مخاوف
1: بطريقة مقننة.
0: أيوة نعم.
1: لكن سؤالك معناها في مشروع ليش على خاطر احنا في الخصائص نتاع اللف والتغليف زيدا نتعرضوا الى التوكسيسيتي، معناها بعض يلزمنا ديما نعملوا ايتود نتاع التوكسيسيتي، معناها مدى تاثير المواد اللي اضفناها في اللف والتغليف على معناها صحه الانسان، على الغذاء بيدو، اسكو يعني ثم حاجات تنتقل الى الغذاء.
0: ايوه
1: معناها لي ايتود اللي عملناها نتاع فيتوتوكسيسيتي وتوكسيسيتي انها دائما
0: فيها نتائج
1: ما فهمش
0: لحد الان. نعم
1: الى حد الان ما فهمش خطب وعلى خاطر فما دي دوز بيان دي تيرمينيت
0: فما
1: دي دوز، اما الى حد الان اثبتت انه ما فهمش خطب على خاطرها الكميه المضافه هي قليله جدا لانها فعاله، هي قليله جدا.
0: نعم ومدروسة. نعم علميا. نعم هنا زاد اعتمدتم على تقنية الاستخلاص الخضراء، معناها كيفاش تضمنوا أن تكون العملية التصنيع معناها من الأول للآخر يعني نظيفة وصديقة للبيئة.
1: للبيئة على حسب الاستخلاص الكلاسيكي يعتمد على دي سولفون الحقيقة إنهم يكونوا توكسيك. احنا بما أنه انتمائنا إلى مخبر المواد الطبيعية نستعملوا في معناها مواد خضراء ما تشكلش مشكلة.
0: أيوة.
1: مواد الاستخراج ينجم يدوم أطول مدة، لكن يعني كيف النتيجة ما نستعملوش دي سولفون توكسيك، نستعملوا مواد يعني ميكانيكيا تكون نستعينوا على الاستخراج بطرق ميكانيكية تسجل في إخراج المواد اللي احنا حشتنا بها من المخلفات بطريقة ميكانيكية، معناها نستعين في عود استعمال مواد كيميائية، نستعين بطرق ميكانيكية للاستخراج.
0: نعم، هنا دكتورة خولة خويلدية، الرهان الأكبر لكل باحث وصاحب مشروع هو خروج الابتكار من رفوف المختبرات إلى خطوط الإنتاج. وين تقف أبحاث دكتورة خولة خويلدية من التطبيق الصناعي الفعلي لهذه المشاريع؟
1: التطبيق الصناعي احنا النجم، معناها نستطيع القول انه مانيش كان في المخبر. أيوة. خاطر عملنا كلكو زيسي نسميهم. أيوة. احنا بيلوت، معناها اشيل اصغر من السلم الصناعي. أيوة. لكن انا نحب ان نوري انه اما لك صناعيين وشركاء عندهم الرغبه، باش يجربوا. لكن التصنيع الفعلي زيد راهو يصطدم، يعني ثم صعوبه لازم.
0: ما هي أهم التحديات؟
1: والصعوبات ثم التشريعات والقوانين. رأي التشريعات والقوانين في تونس في مواد اللف والتغليف ما زالت طالعة كان مواد اللف والتغليف الكلاسيكية
0: يعني التقليدية اللي نعرفها
1: معناتها يلزم التشريعات والقوانين يتماشى مع العصر الحالي نتاع مواد اللف والتغليف النشطة.
0: نعم،
1: هدية من جانب.
0: أيوة.
1: الجانب الثاني زيت مع أطار الشركاء الاقتصاديين راهو البوليسي ميكرز، معناه أصحاب القرار.
0: نعم،
1: معناه أصحاب القرار يجب يبدأ عندهم علم بالبحوث متاعنا. تبديل التشريعات وإلا القوانين ولا يلزم أصحاب القرار يبدأوا إمبليكي من الأول.
0: نعم، وشنو اللي ينقص باش توصل هذه الأبحاث لأصحاب القرار والمستثمرين والشركات التونسية؟ دكتورة،
1: ثم إرادة كبيرة، ثم إرادة، نجم نقول إرادة سياسية، يعني لازم ثم إرادة، يعني باش على خاطر ثم برشا، ما فماش كان أبحاثي أنا، ثم برشا أبحاث.
0: نعم،
1: ثم برشا أبحاث موجودة في مجالات مختلفة. أما لو باساج هذاك من ليشيل بيلوت لليشيل إندستريال يلزمو إرادة، إرادة سياسية، نحكي على الإرادة السياسية.
0: نعم،
1: وزيد الشركاء الاقتصاديين نتاعنا يلزمهم التحلي بأكثر هكا، معناتها شجاع.
0: أيوة.
1: باش يستعملوا على خاطر حتى وكان احنا من نجم نطوروا من ابحاثنا الا كي يتم تجربتها
0: على ارض الواقع.
1: الاقتصاديين يحسنوها.
0: نعم.
1: على ارض الواقع باش نجموا. نعم. احنا نحسنوا.
0: نعم، فما تجارب الحقيقه قاعده تقدم يعني في تونس حول النقل التكنولوجي هذايا للمؤسسات والشركات الصناعيه. يعني من تجربتك انت تشوف الباحث قاعد يقوم بدوره، الجامعات، المراكز البحثيه، لكن هنا معناها فما جانب تراه نقص وعي من المستثمر للابحاث الموجوده في تونس وتثمينها.
1: هو بالك مش نقص وعي، بمعنى نقص وعي، اما نقص معرفه.
0: معرفه، نعم.
1: احنا الباحث يبدا في المخبر نتاعو، نفكر عليه، يعني لو باساج هذاك من المخبر الى المحيط الاقتصادي يذكروا فما برشا، لكن فما برشا محاولات حتى وزاره البحث العلمي.
0: نعم.
1: وزاره التعليم العالي والبحث العلمي تعمل في برشا محاولات.
0: نعم. وكاله النهوض بالبحث العلمي ايضا،
1: يعني
0: نعم.
1: كلها في امبير لو مينيتير كلهم يعملوا في محاولات باش تنتقل الابحاث هذيك من المخبر، لكن هي منظومه متشامله، هي منظومه متكامله.
0: نعم.
1: متكامله يعني يلزم كل العناصر فيها موجوده، لكن موجوده الرغبه والاراده موجوده، لكن يلزمها تتبلور الى ارض الواقع.
0: نعم، كيفاش يعني تشوف المستقبل الغذائي والبيئي في تونس يعني من خلال يعني نافذه التكنولوجيا الحيويه والمشاريع اللي قاعده تقوم بها دكتوره؟
1: والله بالنسبة للمواد البلاستيكية الحقيقة أنا من المنبر هذا نسأل السؤال إلى متى وإحنا نستعملوا الحقيقة.
0: نعم.
1: بكثرة بالكثافة اللي في المواد البلاستيكية. أنا من هنا مش تحكي على منع بيت، لا لا لا، أما
0: ترشيد الاستعمال.
1: ترشيد الاستعمال المستهلك عنده راهو معناها دور. أنا أول حاجة تبدأ بالمواد البلاستيكية ترشيد استعمالها، وزيدة بس الوعي.
0: نعم.
1: من في التلاميذ من ابتدائي بضروره احترام.
0: نعم.
1: المحيط، انه ماده البلاستيك هي ماده مضره.
0: نعم، الوعي الثقافي بالنسبه نعم للاطفال والتلامذه. منذ الصغر، هذا مهم جدا حتى للتطور التكنولوجي من بعد نشوفوه زاد في مواكبتنا للقمة الذكاء الاصطناعي. يعني مهم جدا أنه يكون عندنا وعي وثقافة معناها بالأبحاث العلمية بالتطور البحث العلمي. هنا نرجع زاد من التحديات، هنا التكلفة، نعرفه معنا المؤسسات زاد تحب تلقى حلول آنية وربحية أيضا. يعني هناك نمشيو معناها التغليف الحيوي الذكي النشط، هنا باش تقلص يعني من التكلفة الموجودة أيضا الكاهل المؤسسة.
1: جسما احنا اذا كان مش نحسب التكلفه يلزمنا نحسب زاده التكلفه على المحيط، يلزم التكلفه تتحسب
0: معادله، لازم تكون
1: معناها ثم معادله كبيره، ثم معادله كبيره. لكن زاده بامكاننا حتى باش نقصوا كلمه التكلفه هذيك، يعني بتواتر الابحاث اهتمام شركاء اقتصاديين يتم، وثم معناتها فما بوسيبيليتي انه باش نقصوا اكثر في التكلفه بتعمل مواد ماهي معناتها باهظة، لكن هذا يحب له ديجا نبداو احنا مع الشركاء الاقتصاديين في التطبيق الفعلي وفي ايجاد المواد اللي هما تحقق لهم الربح وزيد على
0: نعم. شكرا لك دكتورة خولة أخوالدية. إذا هذا في مجمل الحقيقة نحن معناها لخصنا شنو المشاريع اللي قاعدة تقوم بها، كذلك عندك عديد المشاريع البحثية المشتركة ما بين تونس ومختبرات أيضا عالمية، وأيضا عضوة في منظمة المرأة في مجال العلوم من أجل العالم النامي، وفي رصيدكم العلمي أكثر من 90 يعني مساهمة بحثية دولية تشمل أوراق محكمة، مراجعات في المؤتمرات ومداخلات في المؤتمرات العالمية. إذا مهم جدا كي نحكي هنا على البحث العلمي وتطور البحث العلمي، وخاصة بالنسبة للمرأة في مجال البحث العلمي. شنو تنجم تقول لنا هنا دكتورة؟
1: والله أنا من نجم كنا نأكد أنه الحقيقة المرأة والرجل يستطيعان عليها انتباع عامة، لكن دائما نجاح المرأة بما أنه في مجتمعات حتى معناك الشرقية دائما نجاح المرأة يقع بلك تثمينه أكثر، لأنه نجاحها ماهوش أسهل معناتها أصعب من نجاح الرجل، لكن أنا نعتبره هو معناتها نجاح المرأة التونسية هو نجاح للمجتمع بصفة عامة، وهذا ماهوش تاهل بالحق هو نجاح المرأة التونسية ما يجيش من فراغ وفيه برشة تضحيات وفيه برشة
0: أكيد. أكيد. رسالتك للجيل الجديد وللباحث التونسي دكتورة؟
1: الباحث التونسي من نجم ننصحه كان بالعمل ثم العمل ثم العمل.
0: نعم
1: فقط هو نعم. هو العمل هو السبيل الوحيد للنجاح.
0: نعم، ألف مبروك مجددا الأستاذة خولة أخوالدية المتوجة مؤخرا بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب. شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح الدائم.
1: شكرا لك. على الاستضافة.
0: مرحبا بك. احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا ومع مواكبتنا للتظاهرات العلمية. بعد شوية باش ناخذكم لمواكبتنا لفعاليات قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 اللي عقد ايام 9 و10 سبتمبر 2026 بمدينة الحمامات. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: خطوة بخطوة أكيد نجمو نحقو أحلامنا مشاريعنا وإنجازاتنا ونجمو نقدمو نحو الأمام. تحية لكل ما التحق بنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك لحديث 8 دقائق على موجاتنا. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى نص النهار ونحكيو أكيد التوى على الذكاء الاصطناعي وحتمية الذكاء الاصطناعي. عديد الأسئلة اللي تتطرح في هذا الموضوع، نحن توى جاهزين بطريقة كيف، هل حددنا رؤية واضحة، هل حطينا استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، هل نمتلك خطة عمل حقيقية باش نضمنوا ونحقوا الأهداف الدقيقة ووسائل محددة كيفاش نطبقوا هذه التقنية، كيفاش زادة نستغلوا ونوظفوا هذه الأداة في عدة مجالات واختصاصات، الصحة، البيئة، التعليم، الاقتصاد، الفلاحة وغيرها. هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كانت مطروحة ضمن قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 اللي جاء السنة في دورته الثانية، القمة اللي جاءت في دورتها الثانية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من تنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيات الاتصال بتونس. وجاء هذه القمة تحت رعاية وحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي اللي دعا من خلال هذه المؤتمر أو هذا القمة إلى عدم أيضا الاكتفاء بالاستهلاك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بل نكون فما شراكة فعالة في صناعتها وتطويرها. نستمع بعضنا.
1: إدراك نافذة على جوهر الأشياء.
2: تونس وطن بلد لها تاريخ طويل خاصة في العمل العربي المشترك، واليوم نشارك في مؤتمر عن بناء المستقبل وهي أحد التحديات الرئيسية أمام جامعة الدول العربية نيابة عن العالم العربي. وكما أعلنت أول أمس، أتمنى أن نتبنى كعرب أجندة عربية متجددة عناصرها التصدي للتحديات، تطوير أنفسنا ومؤسساتنا وألياتنا والتنمية المستدامة. هذا يعني التعامل بالتوازي على المحاور الثلاث، لأنه ليس لدينا طرف الانتظار لتحقيق نتائج في ظل التحديات الموجودة. هذا المؤتمر له معنى خاص لأنه معني أو هدفه أن نكون شركاء كعرب في بناء المستقبل، ليس فقط جزء من المستقبل يحدده ويخطط له غيرنا. بشكركم جميعا واللقاء قريب إن شاء الله.
0: وأيضا هذا ما كدو أيضا المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات اللي أوضح أنه الذكاء الاصطناعي بات عنصر حاسما في موازين القوى والسيادة بين الدول.
3: محمد بن عمر، مدير عام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. نحن في الدورة الثانية لقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، وكانت الدورة الأولى موضوعها من مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء، وفي هذه الدورة نعمل تحت شعار من الرؤية إلى القيمة، لأنه اليوم نحن متيقنون بأن الذكاء الاصطناعي صار واقع نعيشه في مختلف أوجه الحياة وفي كل القطاعات، وبالتالي علينا نحن كمجموعة إقليمية عربية وأفريقية أن ننتهز هذه الفرصة التي يمنحها لنا الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية. وطلبنا أن يكون هنالك شراكة بين مختلف الدول، لأنه الذكاء الاصطناعي يعني هو تكنولوجيا مهمة ولكن يتطلب تضافر المجهودات، لأن البنية التحتية مكلفة وهنالك إمكانية أن نشترك في بعض التجارب الناجحة التي هي وجدت في مختلف البلدان العربية، وهكذا من خلال الشراكة يمكن أن نعمم الفائدة على المنطقة. هنالك أيضا دعوة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي اليوم صار هنالك انتشار كبير لهذه التكنولوجيا، ولكن ليس هنالك إطار منظم لهذه التكنولوجيا، وبالتالي يعني هنالك دعوة لتنظيم هذا القطاع من خلال حوكمة تضع الإنسان في مركز الذكاء الاصطناعي حتى يكون هذا الذكاء الاصطناعي أخلاقيا شفافا ويحترم الجميع. نحن في المنطقة العربية لدينا يعني بعض الأطر التي تم اعتمادها، أولا الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، ثانيا ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وثالثا خطة عمل الذكاء الاصطناعي. وبالتالي نحن في إطار هذه المجموعة من الأطر نعمل أولا على تنفيذ الاستراتيجية، نعمل على تنفيذ خطة عمل الذكاء الاصطناعي للمنطقة العربية، ولكن نستنير بميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
0: وفي هذه القمة كان هناك حضور متميز ومهم بالنسبة للخبراء والمختصين في هذا المجال، وما بين الخبراء التوانسة الدوليين اللي كانوا حاضرين خلال هذه القمة للذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، الدكتور بلال الجاموسي اللي أكد على أنه تونس والمنطقة العربية عندها فرصة تاريخية اليوم بتحول يعني وتكون منصة رائدة عالميا عبر دمج الطاقة المتجددة، البيانات الضخمة والكفاءات البشرية.
4: الدكتور بلال جموسي المدير المساعد لقطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، والكوفاوندر لما يسمى بالـ AI for Good Summit اللي هي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي للخير منذ سنة 2017 التي انطلقت من الاتحاد الدولي للاتصالات في 2017، لأن الرؤية متاعنا وقتها كانت أنه الذكاء الاصطناعي حاضر وعنده potential يعني بشي يدعم ويحل مشاكل العالم في الصحة، في الفلاحة، في كل يعني الأهداف المستدامة في العالم. اليوم كانت المداخلة متاعنا من الاتحاد الدولي للاتصالات في القمة هذه هي همزة وصل بين القمة العالمية لمجتمع المعلومات اللي احتضنته تونس في 2005، وكانت هذه قاعة الحمامات، قاعة هوني في مدينة الحمامات، فرصة لجمع كل المنطقة العربية والإفريقية في منتدى سنوي اللي كان يسمى الـ ICT for All، اللي كان عندي شرف أني شاركت فيه من 2006 إلى 2016 كذلك هنا في الحمامات كان عندنا الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات اللي جمعت أكثر من 104 دول مشاركين 1500 مشارك. القاعة هذه كانت مخرجاتها أنه الذكاء الصناعي قادم، ولذلك في 2017 شكلنا القمة العالمية للذكاء الاصطناعي للخير، واليوم تقريبا 10 سنوات بعد انبعاث هذه القمة العالمية نحضر في الاجتماع، والقمة التونسية اللي تسمى الـ AI Forward الذكاء الاصطناعي إلى الأمام، هذه همزة وصل تاريخية مهمة بين ما تونس قدمته في 2005 على المستوى الدولي بالقمة العالمية في التقييس في 2016 في الحمامات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، واليوم نشوفوا أنه هذاك المومنتم والطاقة البشرية على المنطقة العربية بحضور معالي الأمين العام للجامعة العربية والعديد من الخبراء والسياسيين الموجودين في الإدارات وفي الدول، يعطي فرصة لتونس أن يكون عندها موقع مهم واستراتيجي في تشكيل الذكاء الاصطناعي في المستقبل. والتقديم متاعنا اليوم هو ما جرى في جنيف شهرين قبل، اللي هما 3 لقاءات دولية، الحوار الدولي للذكاء الاصطناعي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، هو حوار منبعث من الجمعية العالمية للأمم المتحدة بقرار أنه كل السنة هذه والسنة المقبلة يكون فما حوار عالمي لحوكمة المعلومات، وكون كل دولة عندها مقعد للمشاركة في هذا الحوار. الحوار كان عنده 2 رؤساء، سفير السلفادور في نيويورك وسفير إستونيا. كان كذلك الاندبندنت ساينتيفيك بانل، كان تقرير علمي مستقل شاركوه 40 خبير من دول العالم، وهذا الساينتيفيك بانل رؤساؤه من كندا، ياشوا بنجيو خبير كندي وباحث كندي، وماريا راسا نوبل برايس وينر من الفلبين. بعد هذا الحوار للحوكمة اللي صار في جنيف بدينا في الـ AI for good، يعني الذكاء الاصطناعي للخير، في التاسع إديشن منه، التاسع نسخة، اللي ضم 12,000 مشارك من 177 دولة، بمشاركة العديد من رؤساء الدول، رؤساء الحكومات، وأكثر من 150 وزير ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات. هذه كانت فرصة يعني التركيز على ثلاثة مواضيع: موضوع التقييس، موضوع السكيلز ولا الكاباسيتي يعني المهارات من الطفولة إلى الكهول، وكذلك بحث على الحلول اللي الذكاء الاصطناعي ممكن يقدمه للعالم. فكل أشغال القمة اللي عملناها في جنيف كانت محورها ذم ثلاثة محاور. قمنا ببعث AI for Good Global Commission، يعني une commission globale لتنظيم الذكاء الاصطناعي في العالم، فيه رؤساء دول، فيه وزراء، وكذلك فيه رؤساء الشركات، فيه منظمات من الأمم المتحدة كما الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو، وفيه العديد من الخبراء والباحثين. هذا مشي يعطي دفعة عالمية أنه الذكاء الاصطناعي يكون عنده السياسة اللازمة والحكم اللازمة والتقييس اللازم والمهارات اللازمة، خاصة في الدول النامية، لأنه اليوم الذكاء الاصطناعي حكر على تقريبا دولتين اللي عندهم أكثر الطاقة في الذكاء الاصطناعي، هم الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبقية الدول في طريق نمو للذكاء الاصطناعي. وهذا دورنا نشوفوه في الاتحاد لتقليص الفجوة في الذكاء الاصطناعي بين الدول النامية والدول اللي في طريق النمو، بخلق المهارات من الطفولة. فورينا كيفاش علموا الأطفال هم يلعبون من سن 10 إلى 18 سنة، مشاركة من 88 دولة، تقريب 20,000 طفل. وقت نقوله طفل نقوله الأب والأم، العائلة، الأستاذ، المعلم. فهذا يخلق فهم أكثر تطبيقي للذكاء الاصطناعي عبر اللعب والمشاركة في هذه المنافسات الدولية. ثم قمنا بكذلك مشاركة دولية للستارت أبس، الشركات الناشئة، حتى يكونوا يوريوا المخرجات متاعهم والحلول متاعهم. قمنا ببيتشنج كومبيتيشنز، يعني كل شركة تقدم ستارت أب متاعها وشنو الشغل اللي قايمة به، ومن بعد أحسن شركات على النطاق الوطني ولا الإقليمي يجيوا لجنيف باش يعملوا المنافسة الدولية. والمسر في الموضوع هذا أنه لسنتين بالتداول 2025-2026 الشركات الرابحة من أفريقيا. 2025 كانت من تنزانيا وجنوب أفريقيا، قاموا بتحذير سما ماما ميت بالإنجليزية لإعانة الأمهات في الشهور الأولى اللي يعني معالجة أطفالهم مع الذكاء الاصطناعي باستعمال يعني جهاز صغير مش لازم حتى يكون متصل بالشبكة. وسناء كانوا فما اثنين زوج شركات من نيجيريا، شركة قدمت يعني ذكاء الاصطناعي لإعانة البنات في تعليم اللغة، وشركة ثانية لاستعمال الحاسب يعني الهاتف الجوال الذكي لإعطاء بلاتفورم، منصة للدفع الإلكتروني والتبادل المالي الإلكتروني. فهذوما بعض الأمثلة اللي تشوف توري كيفاش القدرات تتكون من الطفل إلى الانتربرنور، يعني رائد الأعمال في الشركة الناشئة. نشوفوا أن التحديات ما زالت موجودة، لأنه العديد من الدول ما عندهاش استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي. الدول اللي عندهم استراتيجية وطنية ما عندهمش القدرة لإنجاز هذه الاستراتيجية. ولذلك الاتحاد الدولي للاتصالات، بما أنه المنظمة الدولية للأمم المتحدة المختصة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة، دورنا أن نشتغل مع كل دولة وكل أقاليم لإعطاء هذا الدفع في القدرات المهارات والتقييس الدولي اللي يمكن من نمو ويمكن من كل طفل ومن كل انتربرينور ومن كل بنت وامرأة في الدول هذه أن تكون عندها مشاركة فعالة في الذكاء الاصطناعي، لا كمستهلك فقط ولكن كمنتج للذكاء الاصطناعي ومستعمل لهذوما ما يسمى باللارج لانجوج مودلز لإخلاق تطبيقات جديدة اللي تنفع لوكالمون، اللي تنفع الدول. ختاما قمنا ببعث ما يسمى بالاي اي فور جود لاب، يعني مخبر للذكاء الاصطناعي للخير. هذا مخبر كل دولة تجم تحتضنه. نشتغل مع البنك الدولي لإيجاد تمويل مادي حتى تكون كل دولة عندها مخبر للذكاء الاصطناعي للخير. المخبر يتمثل في readiness assessment، يعني تقييم جاهزية الدولة على الذكاء الاصطناعي، وجود سياسات وتقييس لدفع المجال، ووجود وتكوين المهارات حتى تكون مشاركة فعالة على كل النطاقات. فهذا الآن عندنا 10 دول من جوان اللي هي يعني من جويليا من القمة اللي عملناها في جنيف، 10 دول انضموا، ونشوفوا أنه فما طلب كبير أنه دول تنضم إلى احتضان الاي اي فور جود لاب اللي هي يعني المخبر للذكاء الاصطناعي للخير، حتى يمر الذكاء الاصطناعي من كلام إلى تطبيق وطني وإقليمي لمنفعة كل مواطن وللخير للجميع.
1: إدراك، العلم بصوت مسموع.

0: برنامج إدراك مازال متواصل معكم حتى نص النهار، ومع مواكبتنا للتظاهرات العلمية ومع مواكبة القمة حول الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026، كما كنا نسمع يعني من خيرة خبراء تونس يعني، وأيضا كانوا موجودين أيضا عديد المحاضرين من بينهم الأستاذ ريم العباسي مديرة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس إزاتكم. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل معها، وخاصة هنا باش نركزوا على ثقافة الذكاء الاصطناعي.
1: احنا اليوم في القمه هذه بالذكاء الاصطناعي في المستقبل، وكيفاش احنا نراوه احنا لهنا، انا شخصيا لهنا باش نحكي من ناحيه الجامعه كمدير جامعه وكاستاذه جامعيه. لي واقع، مش باش نقولوا باش نخلطوا عليه، يخلط علينا، احنا عايشين معاه تويكا سي وصلنا. احنا كيفاش باش نتعايشوا معاه، كيفاش باش نخرجوا طلبه باش ينجموا يستعملوه، كيفاش ينجموا عندهم ثقافه الليا ديجا. والحاجة المهمة برشا اللي باش نركزوا عليها في احنا عندنا بانل فيه ثلاثة مختصين دونك في الذكاء الاصطناعي ومن الأكاديمية بالذات، باش نحاولوا نركزوا على كيفاش احنا يلزمنا ننشروا ثقافة الذكاء الاصطناعي. لازمها تكون كولتور، ثقافة، ماهوش اوتي وانا خير هيك خير ولا غير ما نسمي ولا سمي هيك خير ولا الاخر خير، خاطر ماهوش كان استعمال هي الحكاية ولا شنو باش شكون باش ينفعنا اكثر باش نعملوا كذا. لا، احنا نحبوا نفهموا كيفاش تولي عندنا ثقافة مهما كانت الاختصاص، خاطر ما نحكيوش كان على اللي يقراو في الانفورماتيك ولا اللي يقراو في التيك، نحكيو على الطب مهمه برشا، نحكيو على اللي يعملوا في الفلاحه مهمه برشا، نحكيو على اللي تصوروا في بالك انت من الاختصاصات تو ما تنجمش نحيلو الذكاء الاصطناعي، وما يلزموش يكون هو يستهلك كهو، يلزم يكون عنده بالحق باش نلخصوها الثقافه هذه نتاع الذكاء الاصطناعي.
0: هنا كيفاش يعني في تكون هالثقافه هذه، كيفاش تزرعوها الثقافه هذه؟ هل تبدا زاده من السن المبكره من البريمير كما انت قلت، يعني مش مقتصر على المختصين بركة في المجال الاعلاميه او الذكاء الاصطناعي او التكنولوجيا؟
1: عندك الحق، هما حاسين لهنا كما قلت ما يلزموش يكون مختص على اللي فاهمين والا اللي يقراو في التكنولوجيا ولا في الانفورماتيك ولا هذاك الكل، يلزم يكون الناس الكل، اي مواطن اخي هو تويكا، اي مواطن يستعمل في الذكاء الاصطناعي حبينا او كارهنا بطريقه او باخرى، دوك لازم يكون واعي فاش قاعد يستعمل. كما قلت انت، خاطر راهو ماهوش ساهل هكيك، انت فما الجوريتم استعمله، فما اوتي هاني خلصت شهر ولا عام ولا اللي هو استعمله، مش هذيك هي المشكله، فما وراها لازمنا نكونوا استعمال واعي، فما حاجه اسمها اخلاقيات. انت تخدم في شركه، تخدم في وزاره، تخدم في مصلحه، ما تجيش تعطي معطياتك قال شنو هو باش يسهل لي ولا باش يسرع لي. صحيح يسرع لك ويسهل لك، اما اللي باش تخسره تدخل انت ما تفيقش وقتها باش خسرت، اما هو باش تخسر برد صحيت. دونك فما اخلاقيات، احنا ديجا في الـ في الـ في لي زيت كوم اللي انا فيها دخلنا بالحق موديول كامل نقريوه للطلبه بالاختصاصات الكل اسمه اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، باش يعرفوا يتعاملوا ديجا قبل ما نوصلوا للوتي في حد ذاته والتكنيك في حد ذاتها. اوكي، وبالطبيعه كما قلت زاده والبرامج نتاعنا لازمها تتطور، احنا نبدلوا في البرامج كل 4 سنين، بون عندنا شويه هكا ماغج نبدلوا كل عام، ما البرامج ذكاء الاصطناعي مش يستنى في 4 سنين، هو قاعد يجري اكثر. دوك احنا لازمنا نحاولوا زادا نخلطوا هكاكا والا نتاقلموا، ما نقولوش نخلطوا، نتاقلموا حسب اللي موجود في اي اللي موجود واللي مطلوب في السوق، خاطر كما قلت رانا ما نجموش نقولوا باش نستعملوا لوتي وكهو هذا ما عادش، ما تنجمش تستعملوا هكا، لازمك تفهموا فاش قاعد يعمل، لازم تفهم البيانات نتاعك وين ماشيين، شنو باش تعطيه، شنو باش يعطيك، شنو باش تربح، شنو باش تخسر، هذا الكل لازم نفهموه. هذيك علاش هي قلنا ثقافه، وهذا يمشي من المواطن. انا بالنسبه لي انا هما حاسين الذكاء الاصطناعي والسلامه السيبرنيه، وانت تعرف بالنسبه لي هذه ثقافه، ملي دخل المكتب متعلم فيه يقرا ويكتب، يلزمك تعلمه حاجه اسمها سيبر سيكوريتي حتى كما تسميهاش، اما تعلمها له، وكيف كيف الذكاء الاصطناعي لازمك تبدا تعلمها له ملي بدا يقرا، هذيك باش تولي لك ثقافه، باش من صغير للي عمره 70 سنه، ما هو اللي عمره 70 سنه زاد عنده سمارت فون في يده، عنده شات جي بي تي قدامه حتى سميت، عنده حاجات قدامه، اي دونك هو زاد ثقافه.
0: نشوفوا اللي هم يستعملوا فيها، يعني في كل مكان وفي كل زمان وكل الترندات الموجودة ويتعامل بالذكاء الاصطناعي. ومؤخرا نشوفوا يعني الصور اللي ترجع للثمانينات، يعني نشوفوا المواطن التونسي ما شاء الله ديما هو إين في الأكتواليتي يتبع. هنا زاد فما مخاطر كي نحكيه على السلامة السيبرنية والمعطيات الشخصية، وهنا نرجع للثقافة الذكاء الاصطناعي واستعمالاته. هنا كمدرسة وطنية وك إيزيتكوم شنو أوضعته؟ فما يعني استراتيجية واضحة في هذا الموضوع في المجال يعني التكوين الطالب وأيضا للتوجه نحو مهن المستقبل؟
1: بالطبيعة بالطبيعة احنا حاولنا كما قلت لك أول حاجة عملناها هي أخلاقيات هذيك الذكاء الاصطناعي هذيك كل مهما كان اختصاص الطالب عنا، اللي يقرأ في الماركتينج وفي الجيستيون واللي يقرأ في الانفورماتيك وفي الغيزو يزمو يفهمها خاطر يتعامل معها هذيك. وليت بالحق كما الأباجيديات كما كنا نقرأ

0: وتقوي اصلا صحيت بالذكاء الاصطناعي، خاطر ولد اللي كل هجمه اللي ممكن تاخذ له نهارين وثلاثه وشهر وشهرين ينجم يعملها توا في درج ودرجين معناتها. واصلا اللي احنا نسميوها السيرفاس داتاك، معناها منين الثغرات منين ينجم يدخل لك، كثرت كان قبل يدخل لك، خاطر عنده الكابل هذاك اللي يحطه في الخيط، بعد ولا الويفي دخل لك زدك ثغرات جديده. توا اصلا الالجوريتم اللي تستعمله ينجم يكون فيه ثغرات، الداتا اللي تعطيها له، البيانات انت اللي يعطيها لك ولا تعطيها له تنجم تكون فيها معناها ولات ثغرات موجوده. دونك هذاك علاش نقولوا احنا يلزمنا مواطن واعي عارف روحه فاش يعطي وفاش ياخو، وهذاك علاش ما يلزمش نسيبه حتى مهما كانت اللوتي قوي ضعيف معروف مش معروف، ما نسيبوش وحده، يلزم ديما فما البشر وراه اللي هو باش عنده هذاك عنده كل اللي يخليه بشر معناتها فينا الماء بالحق، اللي يخلينا بشر عنده جانب من العاطفه مهمه، ومش نكذبوش على روحنا الاله ما عندهاش، عندك كما قلت لك الجانب نتاع فيق، عندك حدث، عندك هذاك الكل
1: الحس يعني
0: صحيت البشر. نعم. البشر وراه لازم هذاك
1: أكيد. أكيد. اكيد. شكرا لك يعطيك الصحه، نخلي لك يعني مساج بالنسبه خاصه للشباب والاطفال اللي يسمعوا فينا وكل من يتابع في ما هو جديد يعني في عالم العلوم وعلوم التكنولوجيا.
0: كما قلت التكنولوجيا راهي قاعده تقدم، واحنا انا شخصيا عمري ما نقول للزيتيديون ولا للطلبه ما تستعملوش لوتي الفلاني ولا استعملوا، لا جربوا واستعملوا ما كونوا واعين، عارفوا روحكم فاش تستعملوا فاش تعطيه وفاش تاخذوا، يلزمها تكون معادله مربحه، ما تعطيوش اكثر من اللي تاخذوا، خاطر وقتها ما عملنا حتى تعطيوا بياناتكم تعطيوا تصوركم كما قلت انت الترند تعطي يعطي يعطي، ايش ربحنا؟ ربحنا ضحكه طب. دونك جربوا وتعاملوا واما كونوا واعين بركة، فما يلزم جانب حتى لفات انك واعي بركة انك تعرف اللي ينجم تكون فما مشكلة، باش قبل ما تكليكي وقف اعمل ديما هكا بوز صغيرة زعما نكليكي ليه زعما نعطيه الدوسي هذاك ليه زعما المعلومة اللي عطاها لي صحيحة ليه ميسالش، ناخذوا كل وقفة قبل وبعد ما تتعامل مع الذكاء الاصطناعي ميسالش، هذاك هو ديجا كي نعملوا هكاك حاجة باهي.
1: نعم سامحني هنا قلت انت انا مع الطالب استعمال الذكاء الاصطناعي معناه في الابحاث نتاعو في البحث العلمي، هنا كيفاش نجم فما قوانين
0: بالطبيعة أنا قلت لك يستعمل أما يحترم الأخلاقيات، من الأخلاقيات احنا عنا شاخت متاع استعمال الذكاء الصناعي في الجامعة وفي الجامعات الكل وحتى في الوزارات يظهر لي فما اللي شاخت هذه بالطبيعة يلزمك تحترم
1: نسبة يعني معينة
0: النسبة وشنو تعطيه زاد باش تعطيه معلومات الكل، تو انا نشوف معناها اختصاصات حساسة كيما الطب ولا ما ينجمش يعطي معطيات المرضى ما ينجمش، فما حاجات ما تتعطاش راه ومش كل شيء يتعطى، هذا يدوي لازمك تكون واعي فاش قاعد تعطي، اللي باش يعطيهولك هو كريزولتا لازمك انت تكون كريتيك معناها تثبت صحيح والا لا، هو باش يسهل لك لازم ريت نعتبروه هو اوتي باش يعاونك
1: محرك،
0: هو باش يسهل لك اللي بدات كنت تكتبه وحدك انت في نهار هو باش يكتبه لك في ربع ساعه، اما انت وجودك في الاول وبعد معناها في الاول شنو باش تعطيه وفي الاخر باش تقرا وتثبت اللي عطاه لك وتصلح فيه مهم، اما ما نجموش نقولوا ما نستعمل انا شخصيا هذا راهي باش نقولوا ما تستعملوش جمله شنو باش نسكروا على رواحنا 100% صعيبه هذه طبيعه على امل، وهذا قاعد ماشي انا بدينا نشوفه توا في المحاضرات اللي فوق اللي عندنا اللي لوزيتي نتاعنا احنا البيانات نتاعنا احنا قاعدين توا البيانات كلها موجوده في تونس معناها ديجا رابحين برشا حاجات معناها فما حاجات قاعده تتقدم بالطبيعه وهذاك لازمنا نكونوا واعيين بها، اما ما نجموش ما نستعملوش بالكل ونسكروا على رواحنا، الدنيا قاعده تتطور التكنولوجيا ما تخوفش راهي هي مهما كانت التكنولوجيا راهو كيما جا الوي في قبل ولا جات الدو جي و3 جي معناها ما لازمناش نخافوا لازمنا نفهموا هي شنو باش تعطينا وكيفاش احنا نتعاملوا معاها.
1: شكرا لك مجددا يعطيك الصحه
0: موفقه ان
1: شاء الله.
2: ادراك العلم بصوت مسموع.

جور منصور من لاب 619. دونك لاب 619 هي شركة تونسية نوفر خدمات معناها سور ميزور للشركات المعامل والبورتور دي دي في تطوير معناها دي سوليسيون بيرسوناليزي خاصين بهم هما. دي سوليسيون بيرسوناليزي ينجموا يتمثلوا في دي كارت الكترونيك سور ميزور اللي يخدموا لهم دي سوليسيون معناها على المشاكل نتاعهم هما، كيما ينجموا يكونوا دي سوليسيون دي تراسابيليتي للاندستري الكبار امثال استيل ولا غيرهم فيما يخص معناها السويفي نتاع البرودكسيون نتاعهم ولا التحسين من الديجيتاليزاسيون نتاعهم. دونك نحن لهنا نخدموا ناخذوا ليدي من الكليون والا نسمعوا البروبليماتيك نتاع الكليون نحاولوا نلقاو له سوليسيون سور ميزور اللي تواتيه هو ونسعوا له بيان سور البرودوي اللي يوافقوا واللي

0: ان شاء الله المشكله نتاعو هو.
1: نعم، ستارت اب من وقتاش بدات؟
0: ما احنا موجودين في تونس معناها من 2021، دونك من غادي بدات الانتربريز نتاعنا. احنا اول مارشي كان لينا مع السيكتور بانكير، دونك خدمنا عنا اكثر من 240 كارتة ممكن قاعدين يدوروا تو في البنوك التونسيه، ومن غادي دونا بدينا بشويه دونك في المارشي ان شاء الله.
1: تخدموا مع مؤسسات كبرى يعني، وشنو اهم يعني كانت تعطينا الامثله اللي قاعدين تخدموا عليهم توا في الاختصاصات يعني كما انت تفضلت وقلت يعني في جميع الاختصاصات قاعدين تخدموا فيها.
0: باهي، فيما يخص المؤسسات الكبرى جينيرالمون توا نحكيو نحن على عصر الاندستري 4.0، دونك نحكيو على عصر الذكاء الاصطناعي. الاندستري 4.0 تتمثل جينيرالمون في التراسابيليتي، دونك هنا خدمنا على دي بروجي تاع التراسابيليتي نتاع برودكسيون في وسط المعامل في واحد من المعامل الكبار اليو ام سي في تونس، دونك اترافير الار اف اي دي، واحد من المعامل الكبار في الاندستري فارماسيتيك دونك اترافير الداتا ماتريكس، واللي معناها قمنا معناها بوضع المشروع هذا في فوريوم دو لوفيسين وشافوا السيد وزير الصحه سي مصطفى كمال الفرجاني، واللي حب معناها يقوموا بالامبليمونتاسيون نتاعو هو في الصفات، ولكن فما تعطيلات كالعاده.
1: الخدمات فاش تتمثل شنو يوفر للمؤسسه بالضبط؟
0: باهي، فيما يخص المشروع هذا بالذات، دونك هو مشروع يتسمى السيرياليزاسيون. دونك اليوم الفكره هي انه نحن كل باكم تاع دواء نجموا نعرفوه من ليني دو برودكسيون خرج، من انه معمل خرج، شكون الجروسيست، من بعد الجروسيست شكون الفارماسي، وفي الاخر بكل اليوتيزاتور فينال. وهذا يمثل ان نحن لا قدر الله في حاله انه واحد من لي باسيون صارت له مشكله جره الدواء نجموا نعرفوا الشين كامله. نفس السيناريو هذا ونفس الحل هذا كنا نجمو نعملوه لامبليمونتاسيون نتاعو فيما يخص مثلا مشكله المياه. اليوم نحن نحكيو انه تونس للاسف الشديد عطشانه خاطر الماء ماهوش موجود، لكن مشينا الاخرى المعامل تقول لك انا قاعده نصنع في الماء، دونك الماء اللي قاعد يتصنع وين قاعد يمشي. نجمو نفس السيناريو، واللي نحن الافونتاج الكبير اللي عنا نحن بارابور شركات اخرى اللي نحن ما نمسوش الماكينات نتاع الاندستري، مي نزيدو عليهم ادون، دونك نجيو للماكينه ليكزيستونت من غير ما نخسروا فيها، من غير ما نقولوا له بيعها، من غير ما نقولوا له اشري ماكينه جديده، نركبوا الادون نتاعنا نحن سيستم صغير يركب على الماكينه في حد ذاتها، واللي نعملوا بيه تراسابيليتي. اليوم نجم انا بار اكزومبل اذا كان نخدموه على الشركات نتاع المياه المعدنيه نجموا نعرفوا كل دبوزه وين خرجت وشكون بيعها وشكون شراها.
1: هنا بنستعمل الذكاء الاصطناعي.
0: دونك الذكاء الاصطناعي نحن برانسيبالمون نخدموا به في سكون ابل اتش اي اي، دونك الذكاء الاصطناعي على الكارته في حد ذاتها مش في وسط السيرفر. الطريقه التقليديه في الذكاء الاصطناعي هي انك تاخذ المعلومات من الماكينه من الكارت الكترونيك تبعثهم للسيرفر يصير غادي التريتمون نتاعهم ومن بعد يرجعوا للماكينه نتاعنا نحن. هذا يخليك تخسر شويه في اللاتونس خاطر باش تبعث تعاود تاخذ الانفورماسيون. واذا كان نحكيو على سكيلابيليتي، اليوم عندك ماكينه واحده غدوه شوي وعندك 1000، دونك لازم تكبر في السيرفر نتاعك. نحن ناخذ ابروش واحده اخرى، نحن نعملوا سكون ابل اتش اي اي، دونك الماكينه في حد ذاتها نردوا في وسط الذكاء الاصطناعي باش نربحوك في اللاتونس وفرض وقت نربحوك معناها في توسكي السيرفر نتاعك في الكوست نتاعو.
1: انتم قاعدين تقوموا يعني تقدموا خدمات داخل تونس وخارج تونس، فما مشاريع زاد قمتوا بهم خارج تونس في فلسطين؟
0: نحن المشروع ان شاء الله في فلسطين هو قاعدين نتستيو فيه للاسف في بنزرت توا، وفي اطار انه نحن نلقاو ان شاء الله طريقه باش نجم نوصلوا للمشروع هذا للضفه الغربيه. الحق اليوم في الايفنت هذا كانت لي فرصه باش نتقابل مع وزيره الاتصالات تبع دوله فلسطين، واللي تعهدت ان شاء الله باش نلقاو حل باش نجم نوصلوا للمشروع هذا لفلسطين. كيف عندنا مشروع مع شركه فرنسويه في فرنسا، وكانت عندنا تجربه سابقه مع شركه في امريكا.
1: وفيش يتمثلوا بالضبط يعني المشاريع ولي سوليوشن هذوما
0: بما يخص الشركه الامريكانيه؟ كانت دونك كونسيبسيون رياليزاسيون دي ماشين سي ان سي 5 بار 4 بار 3 متر بار 2 متر، دونك ماكينه كبيره. الهدف وقتها كان انهم يصنعوا قوالب نتاع البيسينات. والشركه الفرنسويه هي شركه تونسيه فرنسيز، دونك اللي شركه نوفونت ستارت اب، دونك اللي تاخذ الزيوت المستعمله من الوتله ولا من غيرهم وتحولهم للبرودوي ديترجون، دونك الصابون اللي تنجم تستعمله في الاوتيل ولا في غيرهم من السيكتور هذوك سيكتور اوريكا يتسمى.
1: بالنسبه لخليه النحل
0: بالنسبه لخليه النحل، دونك خليه النحل في فلسطين لينوفاسيون تاعنا اللي عندنا برابور معناها شركات اخرى، اللي نحن عندنا سكون ابل ايدج كومبيوتينغ على الديفايس في حد ذاته اترافير الاكوستيك سنسنج. دونك نحن عندنا ميكروفون موجود في وسط الكارته في حد ذاتها، من الصوت نتاع النحل نجموا نعرفوا ليتا نتاعو هو، وكيكا معناها نوليو نعنا انفورماسيون اكثر معناها موثوقيه وريزلتا خير ان شاء الله.
1: بعد تقييمكم يعني في استعمال الخدمات هذه قداش يوفر على المؤسسة؟ من أرباح؟
0: والله كل كل كل كل مؤسسه وعندها الربح نتاعها اللي يتقاس، مي فما لافونتاج الكبير موجود جينيرالمون. مثلا في فيما يخص التراسابيليتي، باش نعطيك جوست اكزامبل صغير، مثلا نحن في الاندستري نخدموا سكون ابل سيري، دونك تصنع باكو بعده باكو بعده باكو بعده باكو. اذا كان الباكو الاولاني انت حطيته، جاء الباكو الثاني هزيت الباكو الثاني، ديما تهز في الباكو الثاني، بعد 6 شهور الباكو الاولاني اللي تنساه هذاك فسد، دونك كيف سد هذاك خساره. ناخذ اكزامبل واحد اخر، اليوم يكون عندك اكسبور، دونك انت حاجتك الباكو هذاك باش تخرج، بويسكو انت ما عندكش تراسابيليتي الباكو هذاك، ماكش عارف فانا بلاصه موجود، نعرفوا لي انا موجود في وسط المعمل، مي مش عارف وقتاش وين بالضبط، نجم نفلت على روحي الاكسبور. دونك هذا اكزامبل صغير من الارباح اللي تنجم تربحهم الشركه اترافير اترافير بار اكزامبل التراسابيليتي. فيما يخص المياه اللي كنا نحكيو فيهم اليوم، قداش عندنا المشكله نتاع المياه؟ معناها شوف تخيل الارباح اللي كنا نجمو نربحوهم كان انت اليوم تعرف كل دبوزه في البلاصه موجوده. دونك والارباح مش كان ماليه ولا وقت.
1: هنا باش نحكيو زاده ايضا كي نحكيو على التكنولوجيا وتطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخاصه يعني الاستثمار في هذا المجال في تونس. هنا كمؤسسه ناشئه، شنو اهم التحديات اللي يعني تتعرضوا لها باش توصل هالتكنولوجيا هذه في وقتها في الوقت المناسب؟
0: خاطر ديريكت تماما السؤال نتاعك جات لمخي ديوانه. للاسف الشديد التكنولوجيا معناها لي كاباسيتي موجودين في تونس، وماهيش هذه للاسف الشديد، للاسف الشديد انه المؤسسات اللي مفترض تعاونك، المؤسسات المفترض تسهل، المؤسسات المفترض تحمي الاقتصاد التونسي، الديوانه التونسيه تعطلك في بعض الحالات، الديوانه التونسيه تخليك بار اكزامبل تستنى قطايع اكثر من اللازم، توقفهم من دون سبب مباشر، وقت اللي هما قطايع قاعدين مثلا نجيبوا فيهم، مانيش نجيبوا فيهم برودوي فيني، قاعدين نجيبوا فيهم، قاعدين نعملوا في القيمه المضافه لهنا في تونس، وسواء باش نعاودوا نصدرهم ولا سواء باش نعاودوا نستعملوهم لهنا في تونس. دونك انا اليوم كي نحكي في الاكزامبل، مانيش قاعد نجيب مثلا في الزربيه، مانيش قاعد نجيب في التمر اللي قاعد نفس به، مانيش قاعد نجيب في يتره الزيت، مي انا نجيب في دي كومبوزون باش نصنع بهم ماكينه تخليك تخيط الزربيه، تخليك تعصر الزيت، وتخليك بيان سور تجني التمر. دونك التعطيلات حاليا انا ما نفهمهاش، ان شاء الله هما
1: شنو تقترح؟
0: لي زافونتاج والمقترحات كبيره وكبيره برشا، دونك فيما فيهم تو بريفيرونسييل، بما فيهم انه تكون مراجعه دقيقه كل شركه تقدم الدوسي نتاعها وحدها، وينجم اترافير معناها الاكتيفيتي نتاعها واكتافير، دونك تتمتع بإعفاء ديواني مثلا. اهم حاجه انت في شركه ناشئه انك تنجم اللول بكل تنقص عليه في لي تاكس، ومن بعد نجم تحطهم مثلا ديت اللي هما مثلا دين اللي باش يسدوا من بعد، مي التشجيعات راهم برشا. والحاجه المزيانه اللي نحن ككاباسيتي فيما يخص التوانسه ولا فيما يخص الافونسي تكنولوجيك رانا مازلنا معاهم. اذا كان التشجيع يتوفر، اذا كان المبادره تتوفر من الدوله، رانا كابابل باش نفوتوا ونكسليو ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا ليك، نخلي لك الكلمه بالنسبه للشباب اللي يسمعوا فينا وكل مستثمر يحب يستثمر في هذا المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي اللي قاعد يتقدم يعني بسرعه كبيره.
0: هي راهو لمومو جميع، انا اليوم راهو اللي يسعى راهو يلقى، راهو ديما المارشي موجود، راك كابابل باش تصنع حاجه، راك كابابل باش توصل. الحكايه وما فيها هي بيرسيفيرونس، طرف طول النفس. صحيح رغم العراقيل في الاخر بكل ديما تخرج بحكايات اللي تنجم تضحك عليهم، قصص تحكيهم من نهار اخر لصغارك. النجاح مش صعيب، ونجاح راهو في ليكم انتوما، في دين اي عبد اللي يحب يسعى ويحب يخلط، واثنين موجود ان شاء الله.
2: ادراك، العلم بصوت مسموع.

0: وفي الحرباوي، هذه هي الدنيا. توصلنا ل 11:51 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك، وفي مواكبتنا للقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026. كما كنا نسمع يعني المواضيع اللي اتطرحت، وأيضا المؤسسات الناشئة اللي كانت حاضرة، وكانوا حاضرين أيضا النوادي اللي تعنى بالتربية والتعليم للذكاء الاصطناعي والرقمنة. وأيضا من الجانب التكنولوجي والعلمي، فما زاد كان موجود داخل هذه القمة وفي معرض هذه القمة الجانب التضامني والاجتماعي مع جمعية قرى الأطفال فرع جمهرت. نسمعوا مع بعضنا.
1: عسلامة ومرحبا بكم، معكم رؤى أجان فيس تو فيس أسواس بلاج دونفان فرع جمرت. احنا الحقيقة هوني عنا عقد اقتطاع شهري قار، اللي هو نجم نقوله مساهمة في كفالة بأحد الأطفال اللي عنا. الحقيقة فما ناس تحب كفالة كاملة، فما ناس تحب تساهم في الكفالة هذه. عنا كيف ما قلت لكم عقد الاقتطاع الشهري القار بالمونطون اللي يحب عليه الشخص هذاك. يصير فيه يتعمر، يصير الاقتطاع مرة في الشهر. عنا تونتاتيف متاعنا لو 26 في الشهر من الكونت كوران ديريكتومون للتصير يعني العمليه. بطبيعه الحال عندنا لوتوريزاسيون عطيها لنا البنك سنترال، عندنا ايدنتيفيون ديجا هوني موجود لهنا، دونك سي كونفيدونسييل بيان سور. إذا في تتعامل كيف ما قلت لكم الورقة هذه بخلافها مرة في الشهر إذا كان.
0: نعم. وهنا القيمة المالية حسب يعني المتبرع معناها
1: كل إنسان كيفاش يحب يحسبها. فما ناس تحب تبسطها تقول لك نحب دينار في النهار مثلا، هكا تجيني 30 دينار في الشهر، ما يشي حاجة كبيرة دينار في النهار. فما ناس تقدر على ما أكثر يقول لك 100 دينار 200 دينار في الشهر، معناتها بوركوا با طونك باش نساهم في استثمار معناتها في صغير، معناتها مستقبل كامل هذايا، معناتها اللي هو من اول ما يكون عندنا الطفل حتى لين ياخذ الباك ويتخرج للاخر، يعني اكومبانيومون جوسكو بو. دونك ناس تقول لك مستقبل كامل للاطفال هذوما صغيره تونس، علاش لا معناتها ما نكونوش معاهم باللي نقدروا احنا.
0: نعم. باش نواصلوا يعني كيفاش هذايا باش يكون، خاصة باش تكون فما الرعاية المعنوية والمادية للطفل.
2: عسلامة، مرحبا بكم، أنا إمنة فرشيشي أجون فيس تو فيس، كنت أمباسادريس في الـ SOS فيلاج دونفون تونيزي. دونك الـ PAP اللي هي خاصية أنا معناها فرحانة برشا اللي هي وصلت عملت في الفيلاج دونفون، سيرتو أنها تكون دعم قار للصغيرات، يعني ما تكونش معناها جوست في مرة واحدة كهو، بالعكس اللي كتقعد معناها في الشهر الكل، أنه المواطنين بالمبلغ اللي يقدروا عليه أنهم يساهموا أنه في كفالة الصغار اللي هي راهي حاجة ياسر مهمة. أولا تساهم في دعمهم معنويا ماديا، كسوا في الدراسة نتاعهم، كسو انهم ما يقعدوش مثلا يتقصوا على القرايه ولا على الخدمه، ولا يساهموا مع انه يطوروا في المواهب نتاعهم تي تبتي كل لين يوصلوا. طيب ما شاء الله معناها بدعم المواطنين سخطو التوانسه اللي كانوا عندهم امباكت كبير انهم صغيرات معناها يوصلوا. طيب ما شاء الله معناها عندنا بنوته ديجا من احياء الشعبيه انها وصلت، اخذت 19.78 معدل في كونكور، وي في الكونكور وكل انها تعديت ونجحت. هذيك الكل راهو ما كانش مساهل، ما كانش معناها من العدم، بالعكس كان ياسر امباكت حلو كسو على صغيرات وعلى الجمعيه كامله. دعم المواطنين، لجنة دعم بالإطارات الكل المساهمة توينس، مؤثرين إعلاميين مشاهير وكل كان عندهم ياسر دخل كبير. دونك علاش ليه معناها ما نوصلوش بالبي ا بي هذه اللي هو كونترا معناها بالمبلغ كما قلت لك، كما كان تحكي زميلتي اللي يقدروا عليه انهم يعاونوا الصغيرات هذيك يتنحى كل شهر من الكومبوغير والكومبوستال نتاعهم، ماهيش معناها حاجه كبيره، بالعكس هذيك يساهم اتو مومون، فهمت؟ مش مره واحده دعم قار. دونك انا
0: يساهم في استقرار نفسيه الطفل والتكوين على مدى البعيد ومستقبله. هنا نحكي يعني والنتائج الحقيقة واضحة مشرفة جدا، يعني الأبناء يعني SOS جمارت الجمعية التونسية لقرى الأطفال، وفما تقريبا 200 ناجح في بكالوريا
1: نتاعهم ديجا ما شاء الله بلوس كو 18 دو موين. فرحنا بهم في يوم العلم لو 1 سبتمبر، جاوا بحضنا برشا وجوه نيره ما شاء الله، يعني كل كسوا لي دوناتور اللي معنا والا المشاهير الحقيقه ما قصروش بدعمهم، سفراء SOS. دونك على ذكر المثال عندنا معناتها مدام نجله بن عبد الله ديجا سفيره SOS، جعفر القاسمي، مسيو فتحي المولدي، على شبي، يعني الحقيقه الاسماء ما شاء الله قائمه اللي هي تدعم الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال، ما هيش الشيشي مقصرة معنا. دونك هذيك حاجة تخلينا موجودين هوني وموجودين في تونس كاملة إن شاء الله بخشين ما مش نكونوا بختو في الجمهورية التونسية. البيرو متاعنا وليو تقريبا توا في 11 ولاية، ما عاد جوست متمركزين في بعض الولايات، وبالطريقة هذه نقربوا أكثر للصغار، بالطريقة هذه نوصل للأوبجيكتيف متاعنا اللي هو 14000 طفل قبل ما تسكر 2026 إن شاء الله. زيد نذكر اللي صغيرات راهو قائد الأسرة، معناتها هو اللي يبعثهم لنا، مش وحدنا احنا نميزوا صغير على صغير وإلا نختاروه.
0: هني زيد للاتصال بكم والتواصل، ما ننساوش فما تطبيقة هنا اللي تخلي معناها تكون الخدمات أسرع، كان تقدم هنا أكثر.
2: السيت فوالا كيما قلت لك نجم نجموا يدخلوا مثلا على سيت www.sosvu.in، نجموا يعملوا كسوة التبرعات اللي يقدروا عليها في الكسوة في السيت، ولا نجموا مثلا pour parrainer un enfant ولا pour faire les dons. دونك السيت هذا راه متاح للناس الكل، ماهوش صعيب، جوست يحط لي كوردوني نتاعو، يدخل يتفقد، يدخل يشوف معنا اكثر انفورماسيون. دونك كيما قلت لك راهو احنا قاعدين نطوروا كل يوم في الخدمات نتاعنا، كسوة المعلوماتيه ولا الاتصاليه ولا التكنولوجيا، وكل هذه كل راهي على ذمه المواطنين، باش احنا نسهلوا عليهم عمليه التبرعات ولا عمليه الكفاله، وهكيك راهو ما نلقى حتى صعوبه، فهمت؟ دونك قاعدين نحاولوا الماكسيموم باش نبسطوا باكثر الطرق الممكنه، انه ديما نخليوا دعم للصغار، راهو ياسر مهم على الاخر، انه لي نومبر اللي قاعدين تو نوصلهم والاوبجيكتيف كل مره قاعدين يزيدوا، فهمت؟ معناته مثلا نقول احنا على نومبر معين، انه من 11000 صغير داخلين في برنامج دعم الاسره يولي 30000 صغير. دونك هذه حاجه احنا قاعدين نخدموا عليها، وتحدي كبير ماهوش ساهل، وان شاء الله مسؤوليه منا نحن وبدعم المواطنين بدعم التوانسه كما قلت لك الاطارات الثقافيه المؤثرين الاعلاميين وكل، ان شاء الله نجموا نخلطوا العدد هذايا. والحمد لله معنا على النتائج المشرفه اللي صغيرات قاعدين يقدموا فيها ويعطوا في فيزيون باهيه برشا اليوم، هما انه هذا كل يخليهم ديما مواصلين، الامل موجود ما يقفوش والحلم يستمر.
0: نعم شكرا ليك، يعطيكم الصحه وموفقين.
3: نافذة على جوهر الأشياء.
0: هكا وصلنا لنهاية حصتنا من برنامج إدراك، تنجموا تلقاو يعني التسجيلات هذه كل لاحقا على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. كنت معكم اليوم من أمام الميكروفون في الإعداد وتقديم الحصة وفاء بركة دردولي، ومن الهندسة الصوتية منصف المراحي، ومن الإخراج الرقمي مريم مناع. نقولكم متابعة طيبة لبقية برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
3: تونس،
4: فيلوسوفيا،
2: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
5: لغة العالم،
2: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
2: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
11: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاماً،
2: من الإبداع،
1: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
13: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
14: يلا موتور أكسيون.
2: حديث السينما.
15: سينيوري اي سينيوري بوناسيرا. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
16: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
17: احنا شادينا صحيح باش تعمل الأستاذ بيك كل شيء.
18: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج، عيش فيها أميرة. قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
19: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
20: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وما لاش أي معنى.
21: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها العرضية بتاعها عرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
22: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
11: حديث السينما مع وصال الكسرة.
23: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج حديث السينما، متواصلين معكم كالعادة. تحية لكل من اختار أنه يتبعنا على موجات إذاعة تونس الثقافية كالعادة. قبل ما نستقبل ضيفتنا ونحكي معها ونكتشف مسيرة ثرية من السينما والأعمال السينمائية والعمل والاجتهاد، قبلها نسلم على زميلتي في الأخراج إيمان سليماني، في الأعداد والتقديم وصال كسراوي، فاصل غنائي ثم نواصل.
24: وحشتوني

0: في حضرة الفن السابع.
1: رجعناكم من جديد، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، متواصلين معاكم. تحية لكل متابعينا في فقرة في حضرة الفن السابع، تحية أيضا لكل من التحق بنا توا. إذن نستقبلوا ضيفتنا الموجودة بحذينا في البلاتو، المخرجة عايدة شامخ. شكرا على الحضور وقبول الدعوة.
2: عايشك، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بالمتابعين ومرحبا بالمخرجة سليماني.
1: مرحبا بك.
2: مرحبا بك انت وسام.
1: مرحبا. اذا تتحول الكاميرا من مجرد اداه لتسجيل الصوره الى وسيله لاكتشاف الانسان، تصبح السينما نوعا من الاصغاء الى التفاصيل الصغيره، الى الناس، الى المكان، الحكايات، وقد تمر امامنا كل يوم دون ان ننتبه اليها. ولكن المخرج يرى بعين المخرج التفاصيل الصغيرة ويلتقطها. وضيفتنا المخرجة التونسية اختارت على أن تشتغل على الصورة من زاوية مختلفة، أن تجعل من الوثائق مساحة للإنسان، للذاكرة، للعلاقة، لعلاقة المرأة بمحيطها. مخرجتنا هي خريجة معهد الصحافة وعلوم الأخبار، وواصلت مسيرتها الأكاديمية في السينما وكتابة السيناريو. أيضا شاركت بفيلمها الوثائقي القصير أنامل في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية. مرحبا بك مرة أخرى عايدة. كيفاش تنجم تشوف التفاصيل الصغيرة مختلفة، بصفة مختلفة عننا نحن الناس العاديين؟
2: والله أنا ما نعرفش كيفاش نشوفهم، خاطر نظرتي أنا نراها نورمال، يعني عادية جدا. أما عندي حاجات نحب نقولها، نحب نوصلها للعباد، دونك هذا اللي خليني نشوف الحاجات ممكن مختلفة.
1: لكن تركز على التفاصيل.
2: بالطبيعة التفاصيل مهمة، خاطر
1: الكاميرا ما تتوظفها في التركيز على التفاصيل وتوري الزوايا مختلفة عن بتبيع. الحياة الروتينية اللي احنا ما ننتبهولهاش، نراها عادية.
2: هو هذا هو، انا نرى الحاجات اللي ممكن تكون مخفية نحب نظهرها، دونك نظهر الحاجات اللي نشوفوا فيها ما حاجة عادية. أما أنا الحاجات اللي مش ظاهرة هذيك اللي أنا نركز عليها ونحبها تظهر أكثر، شفتوا الحاجات المهمة. وأنا في أنامل مثلا شفت اللي هو أصلا المشروع كان مهن تقليدية في معنى، هذا هو السجيد متاعه، الموضوع متاعه المهن التقليدية اللي قاعدة تموت ولا تولي صناعة، معناتها صناعة كيما البلاستيك كيما حاجات هكا.
1: باهي، تو نرجعوا بأكثر تفاصيل لربما للعمل أنامل، ولكن نحبوا نعرفوك أنت أكثر ونفهموا علاقة تكوينك الأصلي الأكاديمي اللي هو الصحافة والاتصال، خاصة اللي هو فيه بحث عن الحقيقة. والمخرج أيضا تاع الوثائقي يبحث نوعا ما عن الحقيقة، ولكن كل واحد عنده أدوات مختلفة، مش كما الصحافي أو الاتصالي، مش كما المخرج. لهنا شنو اللي خليك معناتها الحاجات هذوما تلتقي مع بعضها في عايدة الشامخ؟
2: هو أنا بنت الجامعة التونسية للسينما الهواة، بديت غاديك اهتمامي بالسينما. ومن بعد وانا نقرا عملت ستاج نتاعي مع التلفزه التونسيه في المسلسلات الحق، بديت كمساعد اخراج. واهتميت بهذاك الكل، وفي معهد الصحافه انا عملت اتصال، ما عملتش صحافه، ما انا مانيش صحفيه، دونك اتصاليه.
1: هي الجانب من التكوين يهتم بالصحافه لانه قريناهم مع بعضهم.
2: هو الجانب
1: انا بدي تكويني اتصالي بالاساس، ولكن قرينا جزء من الصحافه.
2: وفي تقرينا السينما معناها يعني في
1: العوام الاخرى.
2: معناتها مع في وسط قرايتنا عملنا سينما.
1: هشام بن عمار
2: حتى انا قراني هشام بن عمار وفريد بوغدير، دونك هذوما كانوا اساتذه نتاعي. وكنت انا وقتها في الافتساء، مازلت ناشطه في الجامعه التونسيه للسينما الهواة مع كلوب طه الحداد وكلوب تونس. وكنت مهتمه اكثر الحق اول ما بديت كاريير نتاعي هي الفيكسيون، معناها القصص. دونك مش كيما الدوكيومونتير. اما انا كنت ديما نتفرج في لي دوكيومونتير، كنت ديما نشوف لي دوكيومونتير، كنت هذا هو. وكي قريت اتصال لاحظت اللي قرايتي تكمل لي الخدمه نتاعي، معناها الاهتمام نتاعي في السينما.
1: كيفاش توصل الرساله؟
2: نوصل الرساله معناتها
1: كيفاش تركز مع الصوره
2: جوستومون،
1: الزوايا نتاع التصوير،
2: زوايا التصوير تقنيه، معناتها كيفاش انت تعمل حتى لو موفمون نتاع الكاميرا، الحركه نتاع الكاميرا كيفاش تعملها بال علاش زاد باش توصل
1: كل شيء مدروس،
2: كل شيء مدروس. حتى الضوء، حتى وقتاش تختار حاجه تعمل تصورها في الليل ولاش في النهار،
1: رجعتني للدروس نتاع قبل
2: اي الكادر وحده ذيك الكل. دونك هذيك الكل معناتها كمل لي انا القرايه نتاعي، كملت لي الهوايه نتاعي الحق.
1: ومش كان هذا بركه، زاد اهتميت بكتابه السيناريوهات.
2: اي
1: الكتابه
2: انا
1: هو مهم جدا.
2: أي.
1: كيفاش مشيت للكتابة؟
2: فات الكتابة احنا في قريناها عند هشام بن عمار، تفكر كيفاش تكتب السينوبسيس، وكيفاش تكتب
1: تعمل لي سيكونس،
2: كيفاش لو نو دو ليستوار، الحكايات هذوك الكل كيفاش تعمل لي سيكونس وكل شيء. اما انا قبلها كنت انيسيي في الجامعه التونسيه، كنا نكتبوا سيناريوهات تاع افلام قصيره. نعم. وكنت نعاون صحابي في
1: في الكتابه، في الكتابه.
2: ومن بعد في خدمتي في المسلسلات، دونك نقرا برشا السيناريوهات. سيناريو تاع مسلسل فيه 30 حلقه 15 حلقه، وكل حلقة عبارة على فيلم وحده. دونك هذا اللي عاوني أكثر أني نولي نحب نكتب السيناريو. والسيناريو شنو تحط فيه القصة نتاع السيناريو، تحط فيه المساج تحب تعطيه. ترى قصة نجم تكون معناتها من الواقع، أصلها بدأت من الواقع، ومن بعد أنت تتوسع فيها باش تعطي المواضيع اللي أنت مهتم بهم. دونك كان هذا بدايتي، وليت نكتب السيناريوهات. اللي عنده سيناريو حاب يصلحه يجيب لي نصلح له. جو في لو بلوس معناها في السيناريوهات.
1: وقتاش خممت أنه أنت تحب على الإخراج، وإلا قررت أنك تغوص في هذا المجال وتولي محترفة فيه تخدم فيه؟
2: وفت أنا الإخراج كان يمكن من أول اهتماماتي ملي خديت الباك، يمكن حبيت نعمل إخراج. ما فماش وقتها، ما فماش إيكول دو سينما بيبليك، يعني فما كان واحدة بخيفي جربت فيها شوية وما نو خاطرنا وقتها تعديت المعهد الصحافة. كملت قرايتي في معهد الصحافة، دوما كملت خدمت، عملت ستاجي مع التلفزة التونسية في مسلسل. ومن بعد بديت نخدم معاهم كبروفيسيونيل، معناها في المسلسلات مع صلاح الدين السيد، مع حبيب مسلماني، اسماء كبيره يعني عبد القادر الجربي. تخيلت خدمت مع المخرجين الكبار الكل.
1: ونرجع للتجربه انامل اللي هي تجربه هامه جدا في مسيرتك. فيلم شارك في المسابقه الرسميه للافلام الوثائقيه القصيره ايام قرطاج السينمائيه. لماذا أنامل تحديدا؟ لماذا هذا العنوان؟ شنو اللي ريت في الحكاية اللي قررت تحولها معناتها إلى فيلم؟
2: هو خاطر أصابع النساء، الأنامل تاع النساء، دونك كذا هو أناملهم، هما شنو اللي صنعوا. دونك سميته أنامل على أساس إني نكملوا بروجي أكثر من بعد نحكيوا فيه هذايا. أما أنامل على خاطر النساء كلهم يخدموا بيديهم.
1: نعم.
2: الأنامل نتاعهم هما اللي جابوا النتائج هذيك، معناها المرأة اللي تعمل في المرقوم سي بيتها أناملها، دونك هما اللي يصنعوا. وأنامل نحسها كلمة شاعرية أكثر منها، وفيها ما نعرفش نعطيها خصوصية تاع نساء، معناها فهمت بالنسبة
1: رقيقة،
2: رقيقة فيها الرقة برشا. دونك هذاك عليه هنا النساء اللي عرضوني وخدمت
1: مش
2: معاهم،
1: مش كما السواعد الرجال معناتها تحس فما نوع من القوة، مش كيما الانامل نتاع
2: فما رقه وفن في الحكايه، فهمت. دونك هذا علاش اخترت اسم انامل. دونك هذاك علاش، والنساء اللي خدمت معاهم الحق فنانات، وخليوني ان هما اللي خليوني نختار الاسم هذاك.
1: مش كان الجانب نتاع الرقه فقط، انما زاد في العمل هذا خدمت على الجانب نتاع ذكاء المراه التونسيه في استغلال الطبيعه وتثمين الطبيعه لهنا. فما جانب من البعد النسوي ربما في العمل،
2: هو ينجم يكون بعد نسوي، اما انا نقول ذكاء المرأة التونسية. انا بالفيلم هذاك تكتشف والا تتاكد انه المرأة التونسية من اذكى النساء. متى يخليها تتعامل مع الطبيعة نتاعها وتتاقلم، يعني حسب الطبيعه نتاعها تختار المهنه نتاعها اللي تعملها تقليديه شنية.
1: لهنا انت مشيت بالفكره هذه قبل ما تبدا التصوير ولا اكتشفتوا اثناء التصوير؟
2: لا من قبل الفكره،
1: معناتها استشعرت الفيينه والذكاء وهذه والرقه وهذا كله اثناء التصوير، والا ماشيه بالفكره من قبل ما تبدا تخدم؟
2: لا ماشيه بها من قبل.
1: وشنو اللي زاد اثناء التصوير؟
2: اللي زاد اني كنت مهنه كهو بالنسبه لي انا مهنه تقليديه، بعد حسيتها ولات فن تقليدي ما عادش مهنه، كل مرأة ولات ما عادش تخدم فيها كمهنه كهو، فما فن فيها.
1: نعم.
2: بخلاف انها هي معناتها من الاول تبداها على اساس مثلا تعمل في ريسيكلاج نتاع حاجات كيما شوال كيما الصابون الزيت
1: وهذا في قلب ربما الاهتمام بالبيئه وقت اللي نحكيو على التدوير.
2: أي.
1: الاقتصاد الدائري
2: جوست ما هذا هو الاقتصاد الدائري،
1: انت ضربت برشا عصافر بحجره واحده.
2: ان شاء الله. دونك اكتشفت ان المراه معناتها عندها ذكاء انها تستغل كل شيء، تعرف كيفاش تتصرف في الحاجه، حتى بالحاجات تبدا عندها معناتها لي مويان صغار اما تستغلهم كمان تكبرهم حاجه كبيره. بالنسبه لي انا الديشي نتاع الزيت شو نعمل بيه؟ ناس تلوحوا
1: تعمل صابون.
2: المراه نتاع مساكن اختي نعيمه تعملوا صابون، عرس البنات عملت لهم زيتهم الكل، وكي تبيع ولا حاجه هكا الفلوس نتاع عرفت كيفاش تعيش اولادها عيشه مترفعه
1: محترمه.
2: دونك
1: في نوع من الذكاء، ذكاء عاطفي، ذكاء اقتصادي ايضا.
2: أي.
1: وذكاء اجتماعي، معناتها
2: هو ذكاء اجتماعي اقتصادي
1: اي وعاطفي ايضا.
2: وعاطفي.
1: ان كنت تمنح وتعطي العطاء اللي هو سيمه من سمات الأمومة والنساء، فهذا كله نوع من الذكاء مختلف مع اقتصادي واجتماعي وغيره.
2: هما النساء اللي خدمت معهم أنا ما همش مترفهات في حياتهم، يعني كلهم ده محتاجات اللي بنمتير معناها في بقعة ريفية وفقيرة
1: في أماكن داخلية
2: ما
1: ودخل محدود
2: دخل محدود متى حتى فن المرأة أمتي في بنمتير ستين مرأة عظيمة معناها بالنسبة لي أنا، خاطر رجلها عنده إعاقة ما عادش ينجم يخدم البناء، كان عامل بناء ما عادش ينجم يخدم، دونك هي عايشة بناتها بنتها أولادها معناها عايشت أنا معرستها
1: إيه معناها لم يستسلموا أمام قسوة الطبيعة قسوة الظروف. أي. إنما اجتهدوا أو اجتهدن وأصررن على أنهم يواصلوا ويعطيوا ويعملوا مجهود.
2: أي.
1: ويواجهوا الحياة رغم الصعوبات. بي نحكيو على المرأة وحياتها اليومية وعلاقتها بالمكان. هنا أنت كمخرجة كيف تحافظين على المسافة بين المخرجة وبين الشخصية حتى معناتها لا تفرضي رؤيتك عليها؟ معناتها كيفاش تنجم تتعامل معها وتخليها هي على طبيعتها وانت تمارس العمل نتاعك كمخرجة من غير ما توجه او تفرض او تعمل حاجة من هذا القبيل؟
2: هو يمكن تكسب ثقة ما بينك انت وما بين اللي مقابلك، دونك المرأة ذيك، دونك انا نمشي نحكي معاهم كي نقابلهم نحكي نخليهم هكيك ونحكيو برشا معناها فهمت، دونك عندهم الثقة فيها يوليو سبونتاني معناتها بكل عفوية يحكيو، وهذا اللي انا حاجتي بيك العفوية متاع النساء هذيك باش تعطيك الحقيقة معناها باش تخلينا يحكيو بطريقة مريحة.
1: أنامل شنو اللي تغير بعد التجربة هذه بعد تصوير العمل والانتهاء من العمل؟ هل تغيرت علاقتك بالشخصيات بعد انتهاء التصوير؟ هل بقي شيء من أنامل معك أنت معناتها كمخرجة شخصيا؟
2: بقيت أشياء
1: اليوم
2: أشياء معناها أنا من الأول كي مشيت نصور معهم ما مشيتش نعمل علاقات صديقة ولا حاجة، مشيت أنا مواضيع عندي أنا نخدمك هاو ولت علاقات شخصية معناها ولي أصحابي
1: تواصل
2: أصحابي وفما تواصل ما بيناتنا وحق معناها وفرحانة برشا اللي عرفتهم معناها ولت ثراء بالنسبة لي أنا علاقتي بيهم ثرية وما نجمش نتخلى عليهم عرفت.
1: وكي شاركت به الفيلم هذايا في الجي سي سي وشافوه معناتها المشاهدين كيفاش كانت ردود الافعال؟
2: والله الاغلبيه كانت ردود افعال ايجابيه واحسن رد فعل انا شفته خاطر ديريكت مني ليه مش هو في مدرسه الاكاديميه العسكريه اللي في سوسه. دونك تعرض غادي مع الشباب العسكر الغاديكا، وكانوا برشا اكثر من 100 يظهر لي
1: تلاميذ
2: ضباط، كانوا يمكن في 500 حاجه هكا، وكانوا معاهم المسؤولين نتاعهم. بعد ما تفرجوا ما نعش قعدوا يمكن اكثر من نص ساعه يصفقوا،
1: ممكن لانه فما منهم شكون يرى فيها امه أخته خالته عمته قريبته
2: فما
1: في الميليو هذيك الرغال، فما برشا ناس معناتها
2: شفتو هما كانوا بعاد على اهاليهم وبعاد على تاثروا برشا،
1: وممكن يسر انه وصلهم لك المكان هذيك الانامل نتاع الناس. أي.
2: وعندهم كانوا يغزوا مثلا واحد قال لي انا كنت را امي كي تعمل المرقوم خدمه وبرا، ولا يغزو لها منظور اخر قال لي ما كنتش نعاونها، ما كنتش
1: يشوف حاجه اخرى
2: اللي معناها فيها ابداع. فيها انه ما غير متعاونك العائله ما تنجمش تكمل، فهمت؟ دونك ولا يقول
1: لي امي ما يجيش البال اللي مثلا امه فنانه، معناتها اللي تعمل مرقوم وتعمل لك المزج بين الالوان انسان مبدع انسان فنان.
2: قال لي توا عندي نظره اخرى معناها على امي، وليت احس فيها اكثر من انها تخدم في المرقوم بحاجه اخرى مبدع بدا
1: به. المخرجة المرأة أيضا في نفس الوقت، هل تشعر عايدة شامخ أنه كونك امرأة يؤثر في المواضيع التي تختارينها في الطريقة التي تنظرين بها إلى الشخصيات؟
2: والله يمكن أنا امرأة من غزرش كيما راجل بطبيعة في حاجات في برشا شخصيات، دونك نظرتي أنا يمكن أنا مثلا ختمت برشا مع مدام سلمى بكار، نحس اللي افلامها تشوف الديتاي نتاع الديتاي، عرفت اصغر حاجه في الحاجه تشوف حتى في كتابه السيناريو نتاعها تمشي ديما للديتاي.
1: نعم.
2: ويظهر لي المراه واكثر من السيناريوهات اللي كتبوهم رجاله، دونك يظهر لي ان المراه عندها اكثر سنسيبيليتي في انها تشوف
1: التفاصيل. فنتصور انه فما تاثير على شخصيه المراه في عمليه الاخراج مش كيف ما الرجل.
2: تأثير شخصية المرأة وكيفاش تربيت وكيفاش نبدأ الباكراوند نتاعها معناها أسي أثر برشا، والحرية الشخصية معناها أنك تكون حرة في شخصك تعرف تعبر عندها قيمة كبيرة في
1: لو كان نحكيه على المرأة في الإخراج بصفة عامة، هل أنه النساء في الإخراج في تونس يلقوا صعوبات أكثر من الرجال؟ هل أنه في عملية الوصول إلى تمويلات إلى ربما إنجاز الأعمال معناتها الصعوبات اللي تعرضوا لها التوزيع أيضا اللي هو عملية صعبة برشا في تونس، هل أنه فما فرق معناتها بين الجنسين في السينما؟
2: والله في السينما ما فهمي فرق. دونك الصعوبات بالنسبه للرجل والمراه كيف ما فماش فرق، معناها
1: فماش تمييز
2: زي دونك تكون راجل ولا امراه ما فيهش، هو شنو اعمالك هو اللي تخليك تخلي فما ثقه بتدخل من شويه موزعين ولا شويه بايور دو فون ينجموا يعطيوك. ما معاش برشا في تونس الصعوبات ولات اكبر من قبل، اما هذا هو دونك ما فماش فرق بين الرجل والمراه.
1: هنا علاش سالتك الاسئله هذيا، حبيت نمشي شويه لكونه هل معناتها المراه في السينما التونسيه عند جزء ولا فئة كبيرة من الشعب التونسي يشوفوا إنها يتم الترويج لها في بعض الأعمال السينمائية بصورة نمطية مش باهية، فبرشا تواسم ما يحبوش يشوفوا المرأة بالصورة هذيك النمطية في بعض الأعمال السينمائية اللي تخرج فيها المرأة التونسية الجريئة متمردة أكثر من المتعودين عليه. جزء أيضا من المحافظين يرفضوا بعض الأدوار وبعض الأفلام اللي في المخيال العام عموما فما حاجات تتكرر وفما برشا رفض، اللي يقولك ما صاب نتصالحوا مع السينما التونسية، ما صاب نشوفوا أعمال اللي تنجم تشوفها العائلة كوميدية فنية حتى مع روائية مش مشكل، ولكن نخرجوا شوية من الصورة النمطية للمرأة في السينما التونسية. هل انك شنو هي وجهة نظر نتاعك انت في هذه بالضبط؟
2: انا والله بالنسبه لي انا السينما هي صوره لتونس، صوره لي انا وصوره لتونس، دونك انا نروج الحاجه اللي باش تخلي تونس حاجه تزيدها
1: البلوس. صورة جيدة.
2: صورة جيدة بالنسبة لي أنا، فهمت؟ صورة جيدة فيها حرية، فيها حاجات دينية، حاجات غير دينية، أما صورة جيدة باختلافنا معناها فما برش حاجات باهية في تونس.
1: ما فما لهنا فئات من الجمهور.
2: هذاك علاش أنا بكري قلت الباك جراوند.
1: أي يقول لك راهو أحيانا معناتها فما بعض الأعمال السينمائية اللي تحط المرأة في قالب اللي أحيانا يمس من يخدش ربما ما نحبش نبالغ أو ما نحبش نمشي في الجانب الديني، لأنه كل واحد ورؤيته.
2: أي.
1: وفما حتى مخرجين استضفتهم عديد المرات وجهات النظر تتبين، فما شكون يقول لك أنا نحب معناتها العمل السينمائي معناتها يكون خارج عن السائد، نحب يكون فيه جرأة، فيه مبالغة أحيانا، وفما شكون يقول لك لا أنا نلتزم بمعايير معينة، ما نحبش نرتبط بتمويلات أجنبية اللي تقيدني أو تفرض علي رؤية معينة اللي لا تتماشى مع معناتها تقاليدنا وعاداتنا. كل واحد الحقيقة وين يحط روحه، كل واحد شنو الآراء متاعو. حبيت نفهم شوية، ناخذ فكرة على عايدة.
2: هو أنا الحق ما نحبش نمشي البيغ دو فون يفرض عليا حاجات اللي انا مانيش موافقه عليها، مش داخله لي برانسيب نتاعي، ومانيش ناويه اني نروجها معناها.
1: نعم.
2: فهمت. بالنسبه ليا معناتها المراه في السينما التونسيه اذا كان الموضوع يخدم الغول اللي هو معناتها غول ما يعجبش سوسيالمون ويخدم الغول هذاك في الفيكسيون، اذا كانوا اما كي تحطوا باراشوتي حاجه باراشوتي وقتها انا نتقلق، حتى كسينمائيه حتى زميلي يعمل ولا زميلتي تخدم الفيلم هذاك بطريقه تحس معناتها داخل
1: موجود احيانا تشعر انت انه فما حاجات مسقطه ماهيش
2: تحس حاجات
1: لا في السيناريو ولا في البنيه نتاع القصصيه نتاع الفيلم،
2: ولا فما اكزاجيراسيون
1: مبالغه
2: كبيره في طرح الموضوع. هذا هو اللي قلقني أنا ساعات، فهمت؟
1: وشفنا أحيانا تصير بوليميك، فما مؤخرا من أشهر فيلم مخرج في القاعات في لافون بروميير، الدنيا تقلبت واضطر معناتها المخرج لأنه يعاود المونتاج.
2: أي. الحق
1: لهنا تبينت الآراء والدنيا تقلبت، مهنيين يقول لك احنا مع الجرأة في الطرح، وناس اخرين يقول لك احنا شفنا انه مبالغ فيه ومخدمش اصلا معناتها البنية متاع الفيلم او الحكايه نتاع الفيلم.
2: هذا هو فما مبالغه في الحكايه، فما انه مشى في حاجه مش ما تخدمش الموضوع جمله معناها نتاعو،
1: فهمت؟ الموضوع كان ممتاز، راه
2: ينجم يكون موضوع ممتاز.
1: نحكيو على الفيلم اللي صارت عليه بوليميك المده الاخرى، راهو انا تفرجت فيه، ولكن القصه نتاع الفيلم والحكايه نتاع الفيلم راهي ممتازه وموضوع حساس جدا، وفيه برشا ناس معناتها في تونس لو كان تفرجوا فيه نتصور انه يعجبهم الحكاية. ما نعرفش بالنسبة للتقييم، انا منيش فنية ولا ناقدة، ولكن بعض المشاهد كانت سبب في انه تندلع معناتها حروبات.
2: هو عنا

0: بي انت مسلم بالقيود هذه. قالك في الفن ما فيهاش قيود، معناها نجم نعمل التابلو فيه امراه عريانه ما يحلو مزيان مثلا، مزيان انت تحب تشريه ولا ما تحبش تشريه، يعجبك ما يعجبك،
1: تقبلوا ولا ما تقبلوش،
0: تقبلوا ما تقبلوش حاجه اخرى. فهمت السينما كيف كيف راهو معناتها فن من الفنون، معناها كي انا نعمل موضوع باش نخدم موضوع معين واخذ الموضوع، ما تخرجش ما تخرجش تفرج فيه كموضوع.
1: ما هو لهنا زاد فما حتى مخرجين راهم يرفضوا حاجات كيف هكا، مش كان مش كان العامه نتاع الجمهور، فما حتى مخرجين يقول لك راهو فما بعض المشاهد اللي كانت نجم الاستغناء عليها، معناتها مش بالضروره تعملوا بالطريقه هذيك او تبالغ للدرجه هذيك. عموما هذيا نرجع نحكيو شويه على المشاكل نتاع التمويل والصناديق والانتاج والتوزيع وغياب القاعات اللي بالحق المهنيين معناتها يعانيوا منه معاناه كبيره برشا، خاصه انه الناس اللي تحب تتفرج في السينما ولاو على عدد الاصابع القاعات بعد ما كنا عنا عشرات القاعات. كيف كيف زاد تغير علاقه الجمهور بالسينما عموما، لهنا شنو الاشكاليات كيفاش نجمو نحلوهم وقت اللي انت تلقى مثلا منصات فيها الافلام ما عادش تضطر انك تمشي القاعه تاع السينما، وقت اللي تلقى القاعات متهالكه والصيانة متاحة مش معمولة وتلقى الأعداد شوية وتوا فما منافس شرس دخل معناتها على الخط اللي هو العائدات متاعه تمشي لأطراف أجنبية موجود في المساحات الكبرى، فلهنا كيفاش نجموا تقاوموا إنكم أنتم تخدموا وتعرضوا وتوزعوا وتستمروا في
0: هو احنا الموزعين الحق بالنسبة للأفلام التونسية ياخذوهم على عاتقهم يعني جينيرالمون، أما مدة صغيرة خاطر الفيلم التونسي ما يجيبش كيما فيلم تشهر وعملوا عليه كومباني كبيره البرة يوصل لنا احنا بذاك الكل، خاطر احنا ديما مطلعين على البرة اكثر من تونس.
1: البوكس اوفيس
0: دونك اما ياخذوهم يعديوهم جمعه جمعتين بعدك، وبعد يقعدوا توزيعك للجهات نتاعنا ونهار في بلاد ونهار في منطقه اخرى. دونك اذا شويه
1: حتى في الجهات فمش قاعات،
0: فمش قاعات، اما توا فما السينما الحوام، سينما الحومة مثلا حاجة بيه نعود ترجع سينما الحومة
1: متنقلة
0: إيه تبدأ. فما هو احنا عنا الصيف يقعد برشا مثلا مدة طويلة عنا الصيف في فصل الصيف ينجموا يعملوا سينما الحومة في برشا أحياء معنية اللي على حيط أبيض تعمل بروجيكسيون.
1: والمشكلة هنا العائدات أو مثلا كيف تصرف أنت، معناتها فما اللي يتحصل على دعم من وزارة الثقافة اللي ما يمثلش مع ثلث التكاليف، وفما شكون ما يتحصلش. هنا كيفاش ينجم المهني متاع السينما يرجع التكاليف اللي صرفها؟
0: احنا خاطر أثقلنا كيل وزارة الثقافة، خاطر السينما ما فيهاش كان وزارة الثقافة. تو أنا فيلم متاعي مثلا عملته على الصناعات التقليدية كان ينجم مثلا لوفيس تاع ديوان الصناعات التقليدية كان ينجم يساهم، وزارة البيئة كانت تنجم تساهم، برشا أطراف. احنا ديما حصرنا روحنا في وزارة الثقافة. قديش وزارة الثقافة باش تعطي؟ المخرجين عدد نتاعهم عمال يكثر والأفلام عمال تكثر، فهمت؟ يلزم كل الاطراف يشاركوا في العمل الثقافي اللي هو يدخل في مصاريف الاتصاليه نتاعهم، فهمت؟ وزاره السياحه زاده، دونك هذا الكل يلزم نعمل ما يشاركوا هذوما.
1: ماذا لهنا تحس انه فما عبء على الدوله وعلى
0: فما عبء على
1: وزاره الثقافه؟ أي
0: فما عبء في الحكايه هذه، خاطر ما نجمش ناخذ مثلا يعطيوني 20 مليون باش نعملها كورميتراج، توا 70 مليون وما تعملش فيلم قصير، معناها قداش باش تعطي؟ فهمت؟ واحنا تونس معروفة أكثر باللي كور ميتراج أكثر من اللي لون ميتراج. هذا هو كان باش تعمل لون ميتراج
1: كور ميتراج تحصروا كان في المهرجانات والتظاهرات.
0: المشكل هذا في التوزيع، لو أنت نجم يعمل كيما تعمل لون ميتراج كيما توزع لون ميتراج كيما توزع مثلا أربعة كور ميتراج مع بعضهم، عاد شبيه تعمل سواري كيما كور ميتراج، ناس ما يتفرجوش برشا في الكور ميتراج، أما احنا عادتنا الإخراجية أكثر.
1: عملت مرة معناتها جمعية النهوض بالسينما عملت وقتها خمسة كنت تفكر عرضت فيها خمسة أفلام قصيرة، صدقني كانت متعة واكتشفت أفلام اللي هما قدم شوية عندهم عامين وثلاثة ما تعرضوش معناتها في برشا بلايس، متعة متاع تتفرج في حكاية ساعات تقتل بالضحك معناتها ساعات معبره جدا و... و...

0: وتوجع ساعات تلقى فيها معناتها كبار الممثلين والنجوم
1: اي
0: معناتها حكايات ما احلاهم على الاخر
1: هو
0: اللي ما توصلش للناس،
1: هو توا الفيلم
0: ما
1: القصير
0: توصلش.
1: بالتكنولوجيا جديدة،
0: اي
1: حتى من لي جون ما عادش ينجموا يتفرجوا في فيلم طويل، لحظة
0: ما
1: فيلم
0: عادش
1: طويل
0: عنده موسى
1: ما عادش
0: عباد.
1: عنده موسى عباد. يظهر لي الفيلم القصير كان الموزعين يختاروه
0: يهتموا بيه.
1: يهتموا بيه حاجة تنجح بالكدا بالكدا، خاطرنا ماذا بيا نرى 4 أفلام بالنسبة لي أنا خير كجان، خير من نرى فيلم واحد
0: هو
1: نقعد
0: كانت عادة،
1: مركز.
0: فما عادة قديمة قبل ما يعرضوا الأفلام الطويلة اللي ضاربة، كانوا
1: اي
0: يحطوا قبلها فيلم.
1: وليت ما عادش تنحات
0: كانت
1: العادة
0: أي كان
1: مالوغوزمون.
0: قبلها ديما
1: اي
0: يحطوا فيلم
1: نفكر
0: قصير
1: قبل
0: يتفرجوا فيه
1: ديما فما فيلم قصير قبل الفيلم الطويل،
0: ديما، نصاب ترجع.
1: على خاطر نقول لك توا الفيلم القصير ولا يوصل 26 مينوت
0: ايه
1: وبلوس
0: من ساعات ربع
1: 30
0: ساعة
1: مينوت
0: في المعدل،
1: فما 4 ساعة.
0: اي مش برشا بيه.
1: اما برشا افلام توا ولاو في 26 كيفاش تحطوا مع لو ميتراج؟ لازم لو ميتراج مش طويل مش
0: تولي
1: تياتيك
0: تختار الافلام اللي
1: متى
0: اقل
1: حتى
0: تاع ربع
1: الدوغي
0: ساعة.
1: ولات. اي اما انا مون افي العباد يجيو يتفرجوا كي تحط لهم انت كور ميتراج، اما يتفرجوا كما كان يعملوا سبيسيال كور ميتراج خير.
0: نحكيو شوية على الأعمال الحالية، اش قاعدة تعمل عايدة شامخ؟ فاش تصور؟ فاش تكتب؟
1: عندي وثائقي اخر قاعده نخدم فيه، دونك مازال اون كور، عملت بروجيكسيون ورك ان بروغريس مازال ما كملش، يحكي على اسمه الكورييري دي تونيزي،
0: اي
1: على
0: باللغة
1: جورنال ايطاليان،
0: الإيطالية. اي
1: جورنال ايطاليان موجود في تونس، متى صحافه تونسيه موجوده في تونس من 1920 حاجه هكا،
0: اي
1: دونك اثاره من 1920، ما تاسس مع الاستقلال 1956 بالضبط في مارس 1956 اول ظهور ليه اوفيسيال معناها.
0: والكتابة مش قاعدة تكتب؟
1: قاعده نكتب عندي لون
0: متصوركش تقعد
1: ميتراج.
0: ما تكتبش؟
1: لا لا كتبت ديجا، وقاعده نكتب عندي سيناريو فيكسيون هو مش دوكيومونتير، يحكي على وبديته قبل الثوره نتاع الاي هذيا، اما يحكي على التكنولوجيا ليتيك وعلاقتهم بالليجو، فهمت؟ دونك هو فيكسيون قاعده نكتب فيه، كتبته وقاعده نزيد نحسن فيه على خاطر لازم يكون مواكبه للعصر للاكتواليتي، دونك فيه شويه انتليجنس ارتيفيسيال، قاعده نشوف نلقى له شي بايور دو فون.
0: لهنا وانت جبت على التكنولوجيا والاي اي، ما تراش انه معناتها التخوفات عندها تبرير؟ انه فما برشا ناس خايفين من الاي اي على السينما وعلى بعض المهن في السينما اللي ممكن تختفي، وفما اللي يقول لك ليه بالعكس، معناتها يربحني في برشا فلوس، يربحني في برشا وقت، والجوده ربما قاعده تتبدل وتتحسن، وفما حتى اعمال بالاي اي، افلام انتجت 100% معناتها اي اي، كسوسوا تعرضت البرة وتوجت بجوائز البرة، والا زاد كيف كيف حتى توانسه معناتها مخرجين توانسه يخدموا بالاي اي.
1: والله هو معناها هو يخوف مهن تنقص، تولي الخدمه تنقص، الفريكونس تاع الخدمه تنقص، يمكن تاع برشا مهن سينمائيه. اما انا نراه اثراء، انا مثلا ينجموا يستعينوا بالاي اي باش يكتبوا سيناريو، ينجموا يستعينوا في الاخراج، اما ما ينجموش يعملوا كل شيء بالاي اي، خاطر تحسها الروح مش موجوده، معناها تحس اللي هو اي ماهوش واحد. يمكن يخوف يمكن لا، من عش بقول ماما مازال ما يخوفش برشا على خاطر لا توش ايمان لازم تكون
0: اي
1: موجوده،
0: لا توش ايمان تنجم تكون في الممثلين والاداء نتاعهم، ما ينجمش يعوضوا اي اي مثلا.
1: ليه والله توا عملوا حتى فيلم في آل باتشينو ورا وجهه في سين، والفيلم الكل ومن بعد تصور ما غير آل باتشينو، معناها تو فوا مش
0: معناتها الدقه نتاع المشاعر ونتاع نتاع الانسان، ما نتصورش
1: فما
0: كان يوصل
1: عمق،
0: لها
1: فما عمق تراه الكاميرا، فما عمق انساني تراه
0: نتصور
1: الكاميرا.
0: نجم يعوض الديكور، الديكور اللي يتكلف برشا فلوس ينجم الاي اي
1: حتى
0: يعوضه.
1: الديكور خاطر الاي اي تمشي في البارفي ديما، حتى لو ديزيغ بارفي
0: ينجم يعوض لك الموسيقى، ينجم يعوض لك اي، ينجم يعوض لك المونتاج، ينجم يعوض لك التركيب،
1: هو الاي اي
0: ميكساج، حاجات معناتها تقنيه، وهو
1: تطور
0: بده يطور في روحه،
1: التطور قاعد يمشي بسرعه،
0: النسق
1: النسق نتاعو سريعة جدا، ينجم يخوف. اما احنا خلينا في اللحظة هذه اللي توا مازلنا ما وصلناش، الاي اي فيها لا توش ايمان، تحس فيها روح، تحس فيها شاعرية، تحس فيها فهمت كلهم ذي. أنا ما زلت ما حسيتوش في حتى فيلم إي آي معمول صف الانيماسيون معمولين 3D ولا في الانيماسيون سافا، خاطر سيناريو انسان عامله دونك تحس لا توش هيومان فيه.
0: انا بدي الافلام اللي شفتهم كيما نتاع زبير جلاسي معناتها ما فيهمش العامل البشري معناتها في التمثيل، دونك باقي مازلت بالنسبه لي انا مش قاعد ينافس. باغ كونتخ في افلام البرا فما حاجات تبدت بالاي اي وقاعده تخدم واصلا ما تفيقش بها نظرا للجوده نتاعها.
1: هو اللي خوف ان نظره الانسان والمشاهد تستانس بالاي اي، تولي ما عادش تقبل الحاجه المعموله بالانسان كها.
0: هما اصلا ما نجموش يتنافسوا في ليكو تكاليف. في الاي اي تتكلف لك حتى شيء؟
1: لا تتكلف،
0: مش
1: تتكلف
0: اشتراك
1: مش كيما
0: مش كيما انت حاجه باش تصرف عليها وديكور يتهز وناس تخدم فهمت، معناتها نتصور التكاليف نتاع الحاجات اللي مخدومين يدويا تتكلف اكثر برشا.
1: بالطبيعه كيما الاختزانه حاجه اختزانال تكلف حاجه،
0: حاجه كيما حاجه صناعيه من المعمل
1: تكلف حاجه اخرى. متى فما فرق تو فما برشا سيناريوهات انا جاوني مكتوبين بالاي اي تحسوا السيناريو ثاني انا رجعوا اما نعاود بخيس كنعاود الكتابه نتاعو.
0: كيفاش ترى المستقبل نتاع السينما في تونس؟
1: والله حرب، حرب البقاء، حرب البقاء وحرب دونك فما هذا حاسينه. دونك تولي الثقافه بكلها معناها يلزمها مان دو فيغ يد حديديه.
0: كيفاش بالضبط
1: يلزم
0: شنو اللي لازم؟
1: اللي لازم انهم السينمائيين يشدوا صحيح، يشدوا صحيح ويكبشوا في انجاح السينما التونسيه. دونك وحاجه اخرى ما يلزمناش ان ماذا بيا السينما التونسيه تكون عندها لومخانت نتاعها بيرسونيل معناها تكون تابعها الخاص عندها. توا مازلنا احنا ضايعين ما عندناش سينما اكسبيريمونتال تجريبيه سينما معناتها مازلنا ما عندناش سينما فيها ستيل تونسي 100% معناها فهمت. انا يظهر لي لازمنا نلوجوا سينما نتاعنا وين باش تمشي، وين هي الكلاسي ويني باش ما نحبش نقول سينما كوميرسيال وسينما مش كوميرسيال. سينما اذا كان ان الفيلم ما يتباعش مش فيلم، معناها يلزم يتباع الفيلم هكا ولا هكا يلزم يتباع باش يكون يلزم يتفرجوا فيه العباد ويشوفوه ويعطيوا رايهم فيه ويحبوه ولا ما يحبوش حاجه اخرى. دونك هذا الفيلم
0: لو يكون. كان نختم معك شنو الرساله اللي توصلها للشباب المغرومين بالسينما، طلبه اللي قاعدين يقراوا، المهنيين الجدد اللي دخلوا السوق متاع السينما واللي هي مش سهلة بالكل، خاصة انه الانتاجات في تونس شوية وعدد المتخرجين برشا والاسواق ربما الخارجية حالة يدها للكفاءات التونسية اللي مطلوبين برشا في دول اخرى فيها برشا سمعي بصري وبرشا انتاجات. شنو تقول؟
1: هنا نقول اللي يقراوا السينما تفرجوا برشا في الافلام، يجب تكونوا متفرجين من الكلاس الاولى في الافلام وما تخليوا حتى فيلم وحلوا الافلام، حلوا وناقش الفيلم نتاعك اللي تتفرج فيه ديما حلل وناقشوا وشوف. وحتى لي تكنيسيان حتى لانجينيور دو سون حلوهم، حلوا الحاجات اللي تتفرجوا فيهم. تقدر تتفرجوا في افلام كو سوسوا كوستوميي ولا ديكوراتور ولا انجينيور دو سون ولا تكنيسيان دو سون ولا بيرشمان ولا مونتور ولا كاميرامان ولا حتى كابلور، معناها هذوك كلهم سي دي ميتي دو سينما. اذا كان ما يتفرجوش في الافلام خاطر السينما تحب ولا تكره، انا بالنسبه لي انا خدمه مجموعه وفنانه. اذا كان انا الماشينيست ما يعطينيش ترابلين كيما نحب انا ولا ما يعطينيش حاجه كيما نحب انا، وين الفن نتاعو؟
0: وفيها تجديد زاد لازم تتبع لي نوفوتي
1: ويتبع لي نوفوتي بالطبيعة، يتبع تكنولوجيا جديدة نتبعوها ما نرسخولهاش برشا مي نتبعوها باش نعرفوا احنا وين وبلاصتنا وين.
0: فما نصيحة سمعتها برشا مرات من برشا مخرجين يقولوا للشباب، يقولوا لهم تخليوش عندكم كان مهنة السينما كاو، شوف حاجة أخرى تنجم تعيشكم. معناتها السينما تنجم تكون مخرج ممتاز ولكن ما يكفيش باش تعيش بها، شوف حاجة أخرى، مونتاج، نعرفش أنا انفوغرافي، شوف أي مهنة أخرى أون باراليل.
1: يمكن هو توا الآي تساعدهم. إذا كان أنت توا تحب تولي مخرج اهتم بالآي، تولي عندك مهنة فيها.
0: أيوا
1: تولي تنجم تعطي لاتو اكثر، خاطر توا برشا سينما ساهله بالاي دونك، وداخله في الافلام حتى المعموله معناها اختيزانالمون تقولوا اونتر كيمي. دونك يظهر لي هكا، واللي عنده خدمه اخرى ما يسالش معها السينما خاطر ما تعيش بالحق.
0: يا ليلى سعدت باستقبالك، نورتني اليوم، شكرا ليك على عايشك. حضورك، ميرسي بوكو،
1: كل سعادة ليا.
0: عايشك ربي فضلك، ان شاء الله بالتوفيق ليك في مسيرتك. مازلنا متواصلين معكم في حديث السينما، بعد شويه راجعين في اخر جزء من حصتنا اجنده السينما.

0: أجندة السينما.
1: رجعنا لكم من جديد كما قلنا في أجندة السينما. إذن لجنة تنظيم الدورة لأيام قرطاج السينمائية أعلنت فتح باب التسجيل رسميا في المسابقة الدولية فيزيون بلوس، موجود في الموقع متاع أيام قرطاج السينمائية 2026. إذن تنجموا تلقاو التفاصيل حول فتح باب التسجيل للمسابقة الدولية فيزيون بلوس. في إطار الدورة 13 الندوة الدولية المتعددة الاختصاصات لجامعة منوبة من 3-5 ديسمبر 2026، تنظم الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي وجامعة منوبة ورشة عمل بعنوان تصوير الواقع. إذن تصوير ما يحدث تعتمد على فكرة أن الممارسة السينمائية والتفكير النقدي والبحث يشكلان معا مسارات معرفية متكاملة في عصر يتسم بالأزمات البيئية والتحولات التكنولوجية وحركة البشر والهشاشة الاقتصادية والصراعات الجيوسياسية وإعادة تشكيل الهويات وانتشار الخطابات المتنافسة. الورشة مفتوحة لطلبة الجامعات التونسية الحكومية، تعطي الأولوية للفرق المختلطة والمتكونة من طلبة من جامعات تونسية مختلفة. يمكن للطلبة المسجلين في مسارات الإجازة والماجستير والدكتوراه التقدم بطلبات، ويمكن لأصحاب المشاريع المؤلفين المخرجين من جميع التخصصات التقدم بطلبات، في حين يجب أن تنتمي الفرق الفنية إلى تخصص سمعي بصري. سيتم اختيار 7 مشاريع. آخر موعد لتقديم مشاريع الأفلام 15 سبتمبر 2026 منتصف الليل. فيلم سمحني بطولة الممثل السوري عابد فهد ومحمد علي بن جمعة وإخراج نجوى سلامة متوفر الآن على منصة ارتيفاي. بداية تصوير فيلم ميزيريا لإلياس بكار، ينطلق المخرج التونسي في تصوير فيلمه الروائي الجديد ميزيريا في عودة جديدة إلى السينما الروائية بعد فيلمه تونس الليل 2017. ويجمع الفيلم مجموعة من الأسماء التونسية في مقدمتهم جمال المداني، آية بلاغة، ملكة أعويش، محمد الدهش، أميمة مولدي، وعلاء بن أحمد.
0: أجندة السينما.
1: هكذا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا على حسن الانتباه والاستماع. شكرا لإيمان سليماني في الإخراج، ويسال كسراوي في الأعداد والتقديم. ملتقنا الأسبوع القادم في حصة جديدة من برنامج حديث السينما. إلى اللقاء.

0: bien. Moteur. Action.
1: Hadith au cinéma.
2: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
4: احنا شادينا صحيح باش تعمل لساد بيك كل شيء.
5: أنا توفونيت بلادي قرطاج يعيش فيها أميرة. قاوموا العدو مادام عندنا قوة ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
7: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وملاش أي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها القائل أو الأرضية بتاعها أرضية سينمائية رؤية مش كلام رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
9: Merci beaucoup to the festival, the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
10: حديث السينما مع وصال الكسرة.
11: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
12: فرقة الإذاعة التونسية
13: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
12: تأليف ابن حكيم.
11: سينما.
14: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
11: موسيقى وحوارات.
15: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
11: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
16: أنغام من كل مكان.
17: أنغام من كل مكان.
16: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة. كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
17: مع مروان البدوي.
16: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
18: والآن والأشياء سيدة وهذا الصمت عال كالذبابة. هل ندرك المجهول فينا؟ هل نغني مثل ما كنا نغني؟ سقطت قلاع قبل هذا اليوم، لكن الهواء اليوم حامض. وحدي أدافع عن جدار ليس لي. وحدي

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله، أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، وأن طرفي موصول برؤيته، وإن تباعد عن سكناي سكناه. يا ليته يعلم أني لست أذكره، وكيف أذكره إذ لست أنساه. يا من توهم أني لست أذكره، فالله يعلم أني لست أنساه. إن غاب عني فالروح مسكنه، من يسكن الروح كيف القلب ينساه. من يسكن الروح كيف القلب ينساه.
2: أنغام من كل مكان.

0: كل محطة قصة، وكل لحن ذكرى.
1: أنغام من كل مكان.

كل محطة قصة، وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان.

0: بالبيت أجلس لا حزينا لا سعيدا، لا أنا أو لا أحد.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان،
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
4: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. نحاول في بداية كل حصة أن نذكركم بما تفضل بتحليله وتقديمه أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة، ثم نفسح المجال لحمادي لكي يواصل ولكي يعمق ما تفضل بتحليله، ولكن نذهب أكثر من ذلك. كنا اقترحنا عليكم بعض المعطيات المتصلة بالفن في هذه الحصة، وقد استأنسنا في تخيل تلك المعطيات ببعض خالدات أم كلثوم ومن معها رحمهم الله جميعا، وكانت تلك المعطيات المقترحة على ضروب ثلاث: مفاهيم نظرية وقيم عملية وطموحات وجدانية. أما فيما يتعلق بالمفاهيم فقد ذكر الدكتور حمادي بن جبلة أن مقاربتنا للفن أو للفن فلسفية وليس تاريخية أو أنتروبولوجية، ونعني بذلك أننا نزلنا الإبداع الفني في بنية الذات البشرية من حيث هي ذات عاقلة، ومن حيث هي ذات شاعرة، ومن حيث هي ذات أخلاقية فاعلة. فبالاعتبار الأول تكون الذات الإنسانية عقلا يفكر ويزن فعله النظري بميزان المنطق الذي يقدرها على التمييز بين الخطأ والصواب، وبالاعتبار الثاني تكون الذات الإنسانية ضميرا يقيس ما يأتي وما يذر بميزان الخير والشر، وبالاعتبار الثالث تكون الذات الإنسانية وجدانا لا تعلق لها إلا بتعشق الجمال في غير التفات إلى ما سوى الجمال. وحاولنا أن نبين أن الذات الإنسانية من حيث هي عقل وضمير تلتزم سلفا بقيم تتعالى على فرديتها وتعلو بعرضيتها إلى مصافي الضرورة النظرية كما يحددها العلم، فتكتسب بذلك كونية بها تتحدد حقيقة الإنسان كائنا مفكرا. أما ذات الإنسانية من حيث هي ضمير أخلاقي فإنها تتجاوز المحددات النفسانية والاجتماعية والتاريخية لترتقي إلى فكرة الواجب المطلق الذي به وفيه يكتشف الإنسان حريته بإطلاق. فالحرية لا تتجلى للكائن الحر إلا حين يكون كائن الواجب، هو ذا لقاء مزدوج بالحقيقة والحرية وفقا لتراتيب يحددها العقل والضمير كل فيما يخصه. وخلافا لكل ذلك فإن الذات الإنسانية من حيث هي ذات شاعرة أو حاسة أو ذائقة ليست ملزمة باتباع تراتيب مسبقة أو احترام منطق سالف الوضع، بل إن الفعل الفني ينتج تراتيبه وقواعده حين يخلق الفن دون سابق التزام. بل ذكر الدكتور حمدي بن جبلة أنه يمكن للفنان أن يلتزم بما شاء من القواعد أو القيم النظرية أو العقدية غير أن ما يجعل إنتاجه عملا فنيا هو الإبداع ذاته وليس الالتزام بما التزم به من حيث هو كائن اجتماعي. فالفن لا يكون إلا حين ينتج، أي حين ينتج الإحساس بالجمال بصرف النظر عن جميع ما سوى ذلك من متعة تذوق الجمال. وقد سقنا في هذا الشأن مثالين من إبداعات أم كلثوم. الأول مستمد من الأطلال، حيث تردد أم كلثوم: هل رأى الحب سكارى مثلنا، ويتفاعل معها الجمهور، ويكون الاقتران بين البافي والمتقبل، وهما مسلمان، معاودة دامت عشرات المرات دون أن يكون في ذلك أي تحد للمشاعر الدينية أو القيم الاجتماعية. هل رأى الحب سكارى مثلنا، كم بنينا من خيال حولنا، ومشينا في طريق مقبر تثب الفرحة فيه قبلنا، وضحكنا ضحك طفلين معا، وعدونا فسبقنا ظلنا. صوت أم كلثوم واقع فيما فوق الخير والشر، وفيما بعد الاعتقاد والإيمان، حتى لا هم له إلا الإحساس بالجمال غاية في ذاته ولذاته. ووقفنا رفقة الدكتور حمدي بن جبلة في هذه الحصة على ظاهرة مماثلة في قصيدة البردة، حيث تردد أم كلثوم عشرات المرات في قصة الإسراء والمعراج ما يلي: حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. فلا هناك دعوة للتفسخ الأخلاقي، ولا هناك دعاية للتصديق العقدي، فلا تأثيم ولا مواعظ. وقد استخلصنا من ذلك أن الفن هو النشاط البشري الوحيد الذي لا غاية له خارج ذاته، ولا عدوانية فيه على شيء. وذكرنا بالمناسبة ما ذهب إليه أندري مالرو عندما قال في كتاب متحف الخيال أن الفن لم يوجد إلا في القرن 17، وهو يعني بذلك أن الفن قبل ذلك التاريخ كان محملا سيبار لمعاني دينية أو سياسية، أي أنه كان يؤدي وظائف تعبيرية لا نصيب فيها للفن مقصودا لذاته. فصورة السيدة العذراء تحمل ابنها الوليد في الكنائس لم تكن أثرا فنيا، بل درسا تاريخيا لأمة ما كانت قادرة على القراءة، فاستبدلت الحرف بالصورة، وجعلت من الفنون محامل لمقاصد غيرها من أفنان المعرفة والأنشطة الإنسانية. وباعتبار ذلك كله، ذكر الدكتور حمادي بن جبلة في هذه الحصة أن الفن هو ما يلغي الزمن، ويترتب عن مقالتنا تلك أنه ما من فن أسمى من فن، وما من حقبة تاريخية أفضل فنيا من أخرى، بل لكل لحظة إبداعية خصوصياتها الذاتية التي لا تقبل المقارنة أو المفاضلة. وقد ذكرنا في هذا السياق مقال الشاعر الفرنسي لامارتين في كتاب له بعنوان عنترة: مقاتلا وشاعرا وعاشقا. كما ذكرنا المتنبي وتحدثنا عن عرضية أبو فراس الحمداني بالنسبة إلى شعره، فسواء وجد أبو فراس أو لم يوجد فإن ذلك لا يغير شيئا من جمالية شعره. وبذلك نستبين أن ما يسكن كل فن حقيقي من مقاصد إنما ترد إلى تجاوز الزمنية في اتجاه اللازمنية، أي الخلود. وهل يمكن إنكار خلود هوميراس أو طرف ابن العب؟ بل لا معنى من وجهة نظر الفن الصرف للتاريخية ولا للتجاوز حين يتعلق الأمر بالمتنبي أو فيكتور هيوغو مثلا. لذلك كان لنا اليوم أن نذكر بمقالتنا الرئيسية في اختزال شديد، فنقول أن الأثر الفني ليس لحظة عابرة في مسار تاريخي، وإنما هو معمار قائم في أبديته. الإنسان ينتج الفن ليتجاوز الفناء. فهل ذلك المعنى خاص بالفن، أم يمكن أن يتقاسمه بمعاني مختلفة مع أنشطة بشرية أخرى؟ ذلك هو السؤال الذي نرجو من فضل أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة أن يستفيد فيه في هذه الحصة من برنامج أحباء الحكمة، بعد واجبي الامتنان والشكر له على هذا المجهود الأسبوعي على موجات الإذاعة الثقافية في هذا الحب للحكمة في إذاعة تونس الثقافية من خلال برنامجه أحب الحكمة. كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز الدكتور حمدي بن جبلة، وأهلا وسهلا في هذه الحصة من برنامجك أحب الحكمة.
5: بارك الله فيك سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. هو الحقيقة يعني أنت أثرت مشاكل كثيرة نحن فعلا كنا تعرضنا إليها، ولكننا تعرضنا إليها سريعا معناها، وبالتالي يعني الأمر يوجب مزيد التنقيب، مزيد النظر فيها وتعميق الفكر فيها. لكن نحب ملاحظة أولية معناها، وهي أن عادة السؤال الفلسفي أو عندما يرشح شخص ما نفسه إلى القول في الفلسفة فإنه يثير دائما أسئلة كونية، يعني أسئلة كونية بمعنى أن تتجاوز الخصوصيات الحضارية والخصوصيات النفسانية والخصوصيات التاريخية بوجه عام، يعني لأن الكونية تقال على جهتين، يعني باش نتفاهموا ونشوفوا بعد كيفاش نشوفوا الأمور مع بعضها. يعني كونية ما يسمى في المنطق يسموه الماء الصدق. الماء الصدق وكونية مفهومي، يعني ثم كونية الماء الصدق وكونية مفهومي. الكونية الأولى هي عددية وبالتالي امتدادية اكستنسيف، يعني والثانية مفهومية وبالتالي تكثفية انتنسيف. يعني في الأولى نتساءل عن مجموع الأشياء التي يصدق عليها ما نقول أو يقال عليها هذا اللفظ أو ذاك، يعني مثلا كلمة حيوان فهي تجمع الإنسان وبقية الحيوانات مثلا، لكن أحيانا يمكن أن نتشكك، يمكن أن نتردد، لأن مثلا لا نعرف شو اسمه هو الكراي شو اسمه المرجان، هل هو حيوان أم هو
6: نبات
5: إلى آخره، حيث هنا لابد أن أمني. إذن نريد أن نعرف إن كان ذلك الشيء، ذلك الكائن داخل في هذه المجموعة الحيوانية أو هو خارج عنها. أما الكونية الثانية فهي تحدد حقيقة الشيء الذي فيه القول، وبالتالي فهي كونية تقول كنها أو ماهية الشيء، وبالتالي تضع الفرق بين ذلك الشيء وما ليس هو. هي نقول احنا هي كونية الماهية في مقابل الكونية بالعدد، هي كونية اللي سمينا احنا الكونية التكثفية انتنسيف في مقابل الكونية اكستنسيف والامتدادية. هو الحقيقة باش نثبتها شوية معناش معناها دي اكستنسيف انتنسيف، ويستعملها في الترموديناميك. فهمتني؟ معناها تقول انت معناها يعني عظم او مقدار تكثفي لا يمكن ان تفصل اجزائه عن بعضها البعض، او قل لا يمكن تبعيضه، بينما الامتدادي الاكستنسيف او العدد يعني يكون مفصول، والكم المتصل والكم المنفصل. هذا يعني نحكيه عليها هكايا، يعني عندما تقول مثلا على مثلا نحن نقول هكا مثلا نقول السخونة، الفرنسي يقول لا شالور، وتقول الحرارة، تقول انت شنو الفرق بين هذا وهذا؟ بعد نجيو من هذه في نهاية الأمر. السخونة كيفية كاليتي معناها تتميز ب معناها تكثفها قليلا أو كثيرا، يعني سخونة برشا ولا سخونة شوي، في حين أن الحرارة هي كم عددي. قول أنت معناها درجة الحرارة مع 20-30 فوق الصفر أو تحت الصفر إلى آخره، يعني دائما نقوله كم في اللغة العلمية، يعني يقولوا كم عددي، يعني سكال النمبر يعني عدد، يعني سكالير يعني سلمي، يعني في مقابل في سيرة أخرى في الميكانيك الموجه، يعني الكم الموجه إلى آخره. نقول هذا فنقول في هذا السياق معناها أنه معناها عندما نحدد ماهية شيء ما فنقول هنا أن قولنا يتميز بأنه كوني، لأنه قول في الماهية في مقابل الكونية التي لا تكون قولا في الماهية، بل تعني أو تهتم بمجموع الأشياء التي يمكن أن يصدق عليها أو أن يصدق فيها هذا اللفظ. مثلا حينما نقول الدائرة، مثلا ما نقول عن الدائرة هي مجموع النقاط وحيدة البعد من نقطة واحدة تسمى المركز. هذا التعريف الهندسي. تقول أنت السيركل هي الانسامبل دي بوان إكو ديستان بارابور أن بوان أبلي سنتر. هذا يعني هنا هذا التعريف لا يمكن أن يكون خاطئا، هو دائما تعريف صحيح، لأنه لا وجود للدائرة إلا داخل ذلك التعريف، بينما الحرارة أو الموجودات هي موجودة خارج التعريف الذي أنت تقترحه لها. ويلزم عن ذلك ضرورة أن جميع أشعة الدائرة متساوية. مش ممكن تقول الدائرة، تعرف الدائرة كما كنا نقول، ثم تقول أن أشعة الدائرة غير مستقيمة غير متساوية، لا يصح. تشوف الفرق بين هذا وذاك. في الحالة الأولى نحن نستعمل لغة طبيعية، يعني تقول واحدة اللغة اللي نتكلموها كل يوم سواء الدارجة ولا العربية الشعرية ولا هيك تم تسمى لغة طبيعية. أمني في الحالة الثانية نحن نستعمل لغة اصطلاحية، يعني وقت اللي تقول حرارة هي ليست لغة طبيعية، يعني الكلمة طبيعية أما الموضوع متاعها مش طبيعي. يعني تقول أنت ما هي الحرارة في نهاية الأمر، تقول هي يعني كالوري لآخره. يعني تقول أنت الحريرة هي ما ينبغي من الطاقة لرفع درجة حرارة ولا سخونة لتر من الماء الصافي، لتر وضع على يعني علو ارتفاع متر واحد من مستوى البحر. هذا هو من يجب الاثنين أضوء، يعني صافي على مستوى البحر متر واحد لترتفع درجة حرارته من 16 إلى 17 درجة، مش من 14 إلى 15، لا من 16 إلى 14. أنت تشوف هنا أذكر المعنى الاصطلاحي، مش يغير اللغة تماما، مش يغير الفكر الإنساني تماما. فرق كبير بين تقول الدنيا حارة ولا سخونة، ثم فرق كبير على كل حال. لكن مش نعرفه أرى الفرق هذا لم تنتبه إليه الإنسانية أو لم تنظره إلا في القرن التاسع عشر، يعني بداية تقريبا من سنة 1824 مع صديق كارنو، ثم جاء بعده في سنة 50 إلى آخره، معنى كلوزيوس هذا ألماني أمتنا ولا، ثم جاءت بعد الأمور الأخرى فارنهايت إلى آخره. فأنت تقول يعني ثم لغة طبيعية ثم لغة اصطلاحية. اللغة الطبيعية نتحدث أو تتحدث عن موضوعات طبيعية أو مفترض فيها أنها طبيعية، حتى ولو كنت خيالي. مثلا ديكارت يقول لك أتخيل جبلا من الذهب، يقول لك هو ليس خيال، فهو خيال في الجمع بين كلمة ذهب وكلمة جبل، أما الجبل هو حقيقة والذهب حقيقة، فأنت جمعت بين شيئين حقيقيين، وبالتالي فإن خيالك هو مجرد معناها يعني استرجاع الواقع. أما في الحالة الثانية فنحن نستعمل لغة اصطلاحية تتحدث عن كائنات أو عن موضوعات فكرية تنصرف لا وجود لها داخل خارج ذلك التعريف أو ذلك اللفظ الاصطلاحي، يعني مثل كلمة مربع أو كلمة الدائرة إلى آخره، بحيث هنا يعني وجود هذه الأشياء ليس مستقلا عن ذلك التعريف، لا وجود للمربع إلا في التعريف الهندسي له. فمش في الواقع ما ثمش مربع، ثم أشياء تشبه المربع هذا، ثم أشياء مستديرة، لا قل ثم أشياء تشبه الدائرة، لأن الدائرة لا توجد إلا في الذهن في التعريف الهندسي لها. هذا علاش نقولوا احنا الموضوعات الطبيعية هي كائنات خارج الفكر، في حين أن الموضوعات التخيلية يمكن أن تكون موضوعات يعني مركبة من أشياء حقيقية. لماذا نقول احنا المقدمة هذه بتاع منطق ومملة الحقيقة؟ نعرف أنا هذه بتاع مدبية بتاع معلمين، يعني لأن الأصل في الألفاظ، جميع الألفاظ الأصل في اللغة أنها ليست من إنتاج الفلاسفة ولا من إنتاج العلماء، أصل الألفاظ من إنتاج العامة، من إنتاج عامة الناس. يعني وجدت اللغة العربية قبل أن يوجد العلم العربي، وجد فيها الشعر العربي، فيها كذا من أشياء من هذا النوع. وجدت اللغة اليونانية قبل أن يوجد، أنا أقول أنت طالس وإلا إقليدس وإلا سقراط والحاجة من هذا. هذه لكن اللغة اللاتينية أو اللغة اليونانية أو اللغة العربية أوجدها الذين تكلموا تلك اللغة وصنعوها. وبالتالي فإن المعنى الأصلي لكل كلمة ليس المعنى الذي لها في العلم، بل المعنى الذي لها في التجربة الإنسانية العادية، التجربة الحياتية التي ننطلق منها على معنى هذه الأشياء. فذاك عايز يقولوا احنا هنا عندما نأخذ شيء كما أغاني أم كلثوم ونحاول أن نتأولها، أي أن نجد نعثر فيها على المعنى الأولي الذي يعني أنتجه العربي بوجه عام، ما يهمش كله يعني كل من تكلم العربي، وثم بعد أصبحت لغة فنية، لغة شعر، ثم لغة علم، ثم لغة كذا. معنى هذا الترقي في الوظائف الدلالية للعلم للغة. إذن المعاني العلمية أو الفلسفية هي معاني غير مباشرة، هي معاني مشتقة ديريفي من المعاني العامية المباشرة. وبالتالي فإن الوعي الفلسفي الذي يستعمل لغة فلسفية، الوعي العلمي الذي يستعمل لغة علمية، يحمل دائما آثار الوعي العامي، الإنسان العامي أو الخبرة المباشرة العامية. أنت تشوف سيدي صفي، نأخذ مثال، تأخذ مثلا كلمة عرفة باللغة العربية، مثال من العرفة يعني فيها العاء والراء والفاء، أولها كما تحب، هذا يسميه ابن جني تساقب الألفاظ لتساقب الأصوات لتساقب المعاني. يعني رفع عرفة، عرفة تلقى فيها رفع، فرع أو فرع إلى آخره، تلقى فيها تقريب ستة، يلزم تكونوا ستة من يسميهم لي بيرميتاسيون ابن جني يسميهم التقليبات. يعني تاخذ العرفة العاء لولا ومن بعد الراء ومن بعد الفاء ومن بعد عفارة، يعني كيف أنك في جميع هذه الوجوه ستجد معنى أوليا لا يضمحل. يعني في كل هذه المعاني تجد هو معنى الارتفاع. مثلا تقول أنت عرف الديكي، يعني عرف الديكي هو أعلى شيء في أعلى قول أنت جزء في الديك. قلت لي تقول عرف الشجرة، يعني بالمقارنة مع الجذع أو شو اسمه الجذور إلى آخره. وقت اللي تقول العرف، وقت اللي تقول عرفات، يعني عرفات باعتباره جبل مرتفع. وقت اللي تقول يعني بكلها رفع عفرة، يعني عفرة هز التراب اللوتة وحطه في وجهه، يعني هذا عفرة. قال علي ابن طالب أنا والله ما تخاصموا إلا على الرغيف الأعفري، يعني الرغيف المصخ بالتراب، هذا ولا الأخرى بتاع أحمد شوقي اللي هي اسمها عفراء. شفت أنا ضام عليه، شفت كيفاش الأمور عفراء، يعني خاطر النهار كله هي في التراب وفي كذا. فأنت ترى إذن أن جميع هذه يعني تقريبا ابن جني ديما يعطينا أمثلة من النوع هذاك. يعني كما تقول أنت تأخذ أيضا برجل، تأخذ الكلمة تشوف الستة تقليبات نتاعها، وتشوف بعد بيان سور الست تقليبات رياضيا، يعني لي بيرميتاسيون هذوكا لا فاكتوريال كذا، يعني تقول ستة. لكن أنه المستعملين الآن في المعجميا ثم اللي مش مستعملة مش لكن قطري تأخذ مثلا كيف برجل، يعني برجل مش تلقى فيها مثلا جبر جبرة جابرة، ولا تلقى فيها رجب، تلقى فيه. شو المعاني المشتركة بين برج ورجب وجبراء؟ الجبر هو القصر، يكون واحد مكسور يجبره يرجعوا القوة متاعه، وهذا ايش معناه. وقتها تقول برج هو البناء المتين يعني البرج ماهوش يعني برج معناها قلت له تقول مثلا رجب هو شهر الشدة رجب معروف عند العرب معناها شهر الشدة يعني كيما رمضان يعني معناها يعني هو شهر الشدة كي تقول ما نعرفش أنا أشياء من هذا كل الكلمات التي تنطلق من ذلك اللفظ يعني تجد أنها تحوم حول معنى يسميه ابن جني معناها البؤرة الدلالية شو اسمه بعد يسميه الفوي سيمانتيك يعني البقعة اللي تلتقي فيها مختلف المعاني تلقاها مشتركة بيناتهم كما كلمة خذ أي ما شئت من الكلمات معناها في اللغة العربية على الأقل في اللغة العربية ما توفي لغات أخرى يعني تلقى فيها أيضا هذا معنى يعني كما أشياء أخرى ما نأخذون ربما مش لازم في اللاتينية والفرنسية مش تلقى أما مش كما في اللغة العربية في اللغة العربية هي على معرفة المتواضعة في هذا معناها من أكثر اللغات اللي فيها هذا النوع من الأشياء وبالتالي فإن فهم فلسفة الماء فهم علم الماء على جهة التأويل أي الرجوع به إلى التجربة الإنسانية الأولى التي عنها تولدت العلم وتولد الفلسفة وتولد الشعر إلى آخره من هذا يقول سؤال المطروح لنا من ناحية البيستيمولوجية كيف كان المرور من هذا المعنى التجريبي الخبري اليومي الطبيعي بتاع كل إنسان معنى الفلاح والنجار إلى آخره كيف كان الانتقال من هذا المعنى الأولي إلى المعنى غن نسميه الاصطلاحي أو المعنى الفني أو المعنى العلمي إلى آخره يعني كيف يكون هذا الانتقال ربما هل يكون ذلك عبر التجريد قل واحنا الابستراكسيون يعني تأخذ الكلمة وتزيل منها أشياء كثيرة ليبقى ما تشترك فيه مثلا كما عرف هو الارتفاع وذاك علاش المعرفة معناها هو دائما ارتقاء معناها ستون بروموسيون ذاتر معناها يعني ارتقاء في الوجود هذا على الأقل في الفقه اللغة العربية في فهم اللغة العربية المعرفة دائما ارتقاء هكا علاش نقولوا احنا معناها يعني كيف تتحول الألفاظ اللغوية إلى مفاهيم علمية كيف تتحول اللغة الطبيعية إلى لغة علمية أو إلى لغة اصطلاحية يعني نطرح هذا إشكال نسميه ربما إشكال التجريد عند المناطق الابستراكسيون أو إشكال اللي يسميه فرويد التصعيد للسيبليماسيون يعني كيف ترتقي يعني من شعور حسي من معطى مباشر إلى معطى سميه فرويد حضاري أو ثقافي إلى آخره كيف ترتقي من هنا من الأسفل إلى الأرقى أو ربما عند نيتش مش هو للعكس يعني مش ليش أمني يعني نقولوا إحنا يعني كيف معنى هذا نتحدث عن المعنى الأولي في الأمر عندما نتحدث عن هذا المعنى الأولي في الأمر لا يتعلق ضرورة بإشكال تاريخي بل قد يعود بنا إلى الثقافة الابتدائية التي كثير ما نعتقد أنها انقرضت وأن الإنسان البدائي فينا انقرض في حين أن الإنسان البدائي فينا ما زال قائما في أعماقنا يعني بصرف النظر عن كل شيء ويكتسب معنى ذلك ذلك الإنسان البدائي فينا القائم فينا يعني كثير ما يكتسب شكلا جديدا يخفي بدائيته أو يغطي بدائيته لأن نقول يعني كما قلت من فرويد يسميه عودة المكبوت لرتور ترفولي فذلك المعنى الأولي الابتدائي أو البدائي الذي ربما اعتقدت أنك تجاوزته اعتقدت أنك يعني تركته خلف قاف كما يقال ولكنه بقي رابضا في أعماقك وربما يتصيد الفرص ليعود إلى الظهور يعني تقريبا عندما تأخذ الحرب العالمية الثانية 50 مليون بشر ماتوا لا يمكن أن تفهم ذلك إلا باعتبارها ضربا من هزيمة الثقافة وعودة المكبوت هذه العدوانية. هذاك علاش فاك الفترة هذيك فرويد كتب كتاب اسمه مالاز دون لا سيفيليزاسيون. مالاز معناها بالفرنسوية معناها بالألمانية ما يقولش سيفيليزاسيون يقول كولتور. السيفيليزاسيون الفرنسيس يقولوا كاكا، أما الألمان يقولوا كولتور معناها كولتور معناها اون بيهاجن ان دير كولتور، يعني عياء أو قلق أو إرهاق في الحضارة. ثم حاجة اللي ما عادش مستقيمة في الحضارة، ثم حاجة ما عادش باهي. ويطرح سؤال معناه يقول لو كان الإنسان وجد سعادته في ثقافته في حضارته لما كان تجاسر على أن يعيد بدائيته الأولى عدوانيته الأولى. شفت الـ أنا، وبالتالي ثم حاجة ماشي مستقيمة. وربما هو في الحقيقة سنة 1932 عندما أنشئت ما كان يسمى عصبة الأمم المتحدة، يعني قبل منظمة الأمم المتحدة، يعني بعد الحرب العالمية الأولى بدأوا بيفكروا في، فتوجهت هذه المنظمة إلى فرويد وإلى أينشتاين بسؤال كيف تفسر اليوم سنة 32، يعني تقريبا بدأت النازية مصعدة نازية معنا، كيف تفسر يعني استشراء العدوانية في حضارة اليوم؟ احنا تشوف سيدي سفيان هذا السؤال الذي طرح على فرويد وعلى أينشتاين. وراو فرويد ما أينشتاين ما يحبش فرويد، مش ما يحبوش على خطر لا هم الاثنين يهود ولا والاثنين عباقرة، لا على الخطر يجيه لجور، يعني عمره ما يضحك عمره ما معناه، بينما أينشتاين ديما يضحك مهما كانت الدنيا تتقلب، ديما متفائل ديما كذا. لكن كتبوا الاثنين معناه كتبوا بعضهم الجواب على يعني كيف نفسر هذا التصعيد، بس أي كيف نفسر عودة ذلك الأول فينا الذي اعتقدنا أننا تجاوزناه ولكن في الحقيقة تخبأ في أعماقنا وأصبح يعني أمرا كاملا فينا، حتى إذا تهيأت له الظروف للعودة عاد إلينا وعاد بشكل يعني لا خير فيه. يعني هذا علاش نقول احنا هنا، يعني هنا ليجيب فرويد على هذا، يعني ما فيه شك انطلاقا من يسميه ولا توبيك، يعني ثم عنده اثنين توبيك معناه في الجهاز النفسي عنده طريقتين، ثم يقول لك ثم الشعور ثم اللا شعور ثم الشعور ثم ما فوق كذا فوق الشعور، يعني بل قولوا عن الشعور ولا شعور. لكن في التوبيك الثاني هي اوضح من هذا وخير برشا، يعني لا يسميها يعني باللغة الألمانية يقول أس الهو، يعني الشيء الذي بعد سنسميه مبدأ اللذة واللا شعور أو إلى آخره، هذا أس. ثم إتش أنا، ثم أبر إتش ما فوق الأنا، يعني ومنها هنا يمكن أن نفسر هذه النزعة التي توجد في الفن والتي توجد في الدين والتي توجد في جميع أشكال الثقافة الإنسانية. كيف يصنع الإنسان، كيف يتصرف بشكل يريد أن يفني الزمن به؟ نتذكر احنا هكا معنا يقولنا كيفاش يعني في أغاني أم كلثوم معنا غيرها، احنا الحقيقة مش بدينها بالقرآن امني معنا قلنا يعني في سورة وعانت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، يعني في سورة طه، يعني سورة طه حتى شنو نقول وآدم وكذا إني ولم نجد له عزمة إلى آخره، حتى شنو يقول معناه يقول يخاطب الإله في آدم يقول إن في الجنة يعني كذا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني لا تجوع لا يجيك برد لا يجيك انت ولا معنى فما حتى اشكال، وانك لا تظمأ فيها ما تعطشش، وبالتالي هي جنة يعني لن ينقصك شيء. وخاصة وهذا المهم قلنا ما عرفش طريقة في على جهة الفذلكة قلنا هذا البونيس الكبير، ولا تضحى أي إن الجنة لا زمن فيها. وهنا قسنا على جهة التأويل، هذا اللي كنت حدث عليه، على جهة التأويل فكرة الجنة باللاوعي الفرويدي، أو ما كان فرويد يسميه مبدأ اللذة. أي إن الجهاز النفسي أول ما يشهد فيه، أول ما فيه، معناه نقوله إحنا تريبا، يقول فرويد هذا النزوع إلى كيفاش نقوله إحنا، شفاء الغليل، إشباع اللذة، إشباع الحاجة، الحقيقة أكثر من حاجة، فرويد يقول الرغبة، الديزير، يعني ثم الحاجة البزوة ثم الرغبة، ثم حوجة، باش الناس تفهموا برا. مثلا فرويد يعطي مثال،

يعني ليرتوي، بل إنما عرضها تلبية لشيء أخرى آخر يسمي فرويد هذه الرغبة، وهي أيضا من قبيل جنسي، لكن هذا نخليه ما يسالش. يعني هنا هذا اللي نسميه هو بعد كتاب صغير مش كبير على البرنسيب دو بليزير، هذا المبدأ. قول هذا المبدأ أنه لا وجود فيه لشيء اسمه غير، فلشيء غير إشباع الرغبة، لا ساتيسفاكسيون دو ديزير، بصرف النظر عن الزمان وعن المكان، لأن الطفل الصغير لم يعي بعد الزمان ولم يعي بعد المكان. فكأنما نحن حينما تغنينا أم كلثوم لتلغي الزمن، فكأنما هي تعود بنا إلى تلك الفترة الابتدائية التي كنا فيها في أحضان أمهاتنا. أنت تشوف الأمور فين، أو إلى الجنة، جنة المسلمين، جنة اليهود، جنة المسيحيين، جنة معناها نقول واحنا الوثنين، لا يهم. الجنة هي المكان أو الموضع الذي لا في مكان، معناها إيتوبو، معناها إيتوبيك، لا في مكان، الذي يكون فيه الرغبات كلها مشبعة، هذا هو. وبالتالي هو لا يعترف بالزمن. ذاك علاش تقول هي معناها أم كلثوم تبدأ بتفتيت الزمن في الأغاني بتاعها، يعني تقول له من كثر شوقي سبأت عمري وشفتي بكرة والوقت بدري، والوقت بدري يعني شفت بكرة والوقت بدري، يعني ما عادش ثم فرق بين من هذا وذاك، يعني كأنما اختلط المستقبل بالحاضر. أنت ولا معنى نفي آنات الزمن في قصيدك اللي لحن رائع، حقيقة رائع، معنى اللي لحن القصبجي من أروع ما ثم في وعاد، وخاصة وقت تقول وهذا فريما حقيقة إيه يفيد الزمن، هي ما كفاش معناها باش الشعر معنى الأغنية ما كفاش باش تفتت الزمن وتخلط بين بدري ولا لا الوقت بين بكرة وبدري، إنما يقول إيه يفيد الزمن، أي نحن بالكل إيه يفيد الزمن مع اللي عاش في الخيال. يعني هنا يعني مبدأ اللذة هو العيش في الخيال، مش في مبدأ، لأن فرويد سيقابل بين مبدأ اللذة ومبدأ الواقع. مبدأ الواقع هو الخروج من الجنة تاع آدم، خروج من الجنة لأنه سيشقى سيتعب، مش يتعب معنا فهمتني ولا لا، أما معليش احنا راه فسرناه قلنا هذاك شرط إمكاني حرية آدم، الخروج من الجنة، شفت كيف معنا الخروج من البراءة الأولى. طيب هذا ال فهمتني ولا لا معنا ثم الخاصية متاع هذا مبدأ اللذة أنه يعني لا وجود فيه للتمييز بين الكلمات والأشياء، فيه أنتولوجيا، إن أنتولوجي خاصة به، أن الكلمات هي أشياء والأشياء كلمات. إن شوفوا مش كما ميشيل فوكو ليمو إلي شوز، لا لا لا لا، الكلمات هي الأشياء. بي هنا نركز شوية لأني حقيقة يعني كما شفنا الجنة وبرسيب دو بريزيل لما نشوفها حاجة أخرى، لأنه الطفل يعني عندما يقول مثلا يحب ماء، كلمة ماء والشيء ما شيء واحد، مازال ما يميزش بين هذا وذاك، يعني بين اللفظ ومعنى اللفظ، بين الأشياء والكلمات، كما لا يميز بين البعيد والقريب. يعني هو رفض الزمن، إيه نفي الزمن، أيضا نفي المكان، لأنه أعطينا مثال أعطيه جون بياجي يعني في على حديثه عند نمو الذكاء عند الطفل، يعني يقول كيف أنه يمد يده ليأخذ القمر، معناه كأن لا هو لا يعي أن بينه وبين القمر يعني مسافات كبيرة، كما لا يعي أن بينه وبين الكلمات والأشياء ثمة مسافة، ثمة بون. هنا في شك، نرجع للفراعنة مال رزمهم، ثم في عند الفراعنة يعني كيفية الخلق، ثم اللي يسميه عندهم إله اسمه افتاه،

0: بربي ثم دوز اورتوغراف، ثم اللي يقول بطه وثم اللي يقول فطه، بي اش بي اش تي ا اش فوالا، والا بطه بي تي ا اش. اما راهو كيف كيف معناها الباء والفاء والفاء هما الدلالات اللابيال، معناها معناها كيف كيف معناها عندنا احنا هكاك زاد. خذ مثلا معناها ما نعرفش عطينا هذول مره عبد الوهاب وقت اللي يغني يقول يا وابور قل لي رايحين على فين، هو بالانجليزي وابور يعني يعني معناها، بينما احنا نقول بابور بابور اللي هي الباء تجي بالفرنسوي تاع فابور فابور ويبر وفابور وبابور، يعني هنا ديما يجيو ينوبوا بعضهم الاصوات هذه ويقربوا لبعضهم. وبالتالي يعني وقت اللي يقول هو معناها هذا الاله بتاه انه خاصيته شنو الاله بتاه هذا، انه عنده طريقتين في الخلق، هو خلق راهو بالله مره اخرى نعاود نقول راهو ما ثماش فراعنه تأله، لا ما لم يوجد فرعون واحد قال أنا خلقتكم أنا خلقت الوجود، هم دائما ينتمون إلى إله واحد وإله المتعالي هو الشمس، حتى أشكال من هذا. الآن يعني متألهون اسمع له أي منتسبون إلى الإله، وإحنا أزادة منتسبون إلى الإله، إحنا شنو ما قلنا بني يعني بني آدم وآدم من صنع الإله من خلق الإله، يعني ماشي ماشي سبة معناها. وقت اللي يقول إني معناها على فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ربكم مش معناها خالقكم، معناها شفناها معناها في سورة يوسف وقت اللي يقول إني تراوده عن نفسه امرأة العزيز فيقول معناها يعني يفر بكرامته يحفظ كذا، يقول لأنه ربي أحسن مثواي على الفرعون، ربي أنا عارفه كما رب الرب من الربوة كل ما عليك ابن ولا أو كان فيه علو بالنسبة إليك فهو يسمى رب، فالرب ليس الخالق، الخالق شيء آخر، عند الفراعنة الخالق هو الإله الواحد. وذلك علش التوحيد ليس إبداعا مسيحيا ولا يهوديا ولا إسلاميا، التوحيد إبداع مصري. الإله بتاع هذا يعني يصفوه تقريبا لازم تصور الاله بتاهر، تتصور انك في نابل وتشوفك معناها الخزفين قاعد على ماكينه برجليه ويدور، هو هكاك على ماكينه عنده ماكينه وبالضبط معناها يصفوك ان نسخيله في النابلي معناها والا جربي يصنع التمثال يصنع كذا ثم ينفخ فيه الروح يرد بشر على الطريقه فالاله بتاهر هذا هو اله يخلق من شو اسمه الخزف شو اسمه الطين من الطين كائنات ثم ينفخ فيها روح تصبح هكذا، لكن ايضا يخلق بالكلمه، يعني مو احنا عندنا طريقه الخلق الرباني، الاله لم يخلق بيديه الا ادم، جميع الكائنات الاخرى قال لها كن فيكون، شفت بيديه، ثم مانيش عارف من جابها الحقيقه، لا يقول لك خلق قدر شنيه نسيتها شنيه، امت ولا بيده اليسرى، يعني كيف ناكد باش نطيحوا على ادم، اما كمان باليد بيديه خلق ادم كل كان اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، بحيث الخلق بالكلام، الخلق بالالفاظ، الخلق باللغه، فلا فرق بين ان يوجد الشيء وان تبث الكلمه وحتى أن تمر بخاطري فقط، هذا الـ الـ الأمور متاعنا أمني. فهذه الـ الـ هذا الغياب يعني هو الذي غياب البون بين الكلمة والأشياء، هو الذي أيضا سنجده في السلوكات السحرية، أنت تشوف متاع الأولاد افتح يا سمسم موكاك، يعني يكفي أن تقول علي بابا من افتح يا سمسم بعيد حتى ينفتح الباب، أي تتحول الكلمات التي تتفوه بها إلى قوة فاعلة فعلي، أنت تشوف دائما سواء تعلق الأمر بعلي بابا أو تعلق الأمر بالإله الفرعوني أو تعلق الأمر بطريقة ما من فهم الخلق الرباني، يعني عبر تحويل الكلمات، مجرد الكلمات إلى أشياء أو إلى كائنات، فهذه كلها تدل على أن في تلك الحقبة الأولى من تاريخنا من فكرنا نحن لا نميز بين الكلمات والأشياء، كما كان القدامى أيضا لا يميزون بين الكلمات والأشياء، وربما كما يوجد حتى الآن يعني في السلوكات السحرية أو الغيبية إلى آخره. فحيث نقول هذا، زيدها حاجة أخرى معنا، الحاجة الأولى قلنا هي يعني غياب الزمن أو نفي الزمن، الحاجة الثانية هي نفي أو غياب البون الفاصل بين الكلمات والأشياء في الإبداع، والحاجة الثالثة هي نفي وجود غياب النفي، لا نيغاسيون دور فرد عمل الكتاب كامل النفي. وهنا فرد منين بدا باش نعرفه، يعني ديما فين تشوف ديما أسأل روحك هذا عندي ولا ما عنديش، شفت كيف راهي ما ثماش حاجة عند الإنسانية احنا ما عندناش منها، كان باهي كان خايب. مثلا فرويد نسيت اسمه الحقيقة الآن، ربما عالم لغة ألماني وضع كتابا في اللغة الفرعونية، بيّن فيه كيف أن اللغة الفرعونية ليس فيها النفي، مثلا ما تقولش لم ألعب إني لم آكل، فيش نفي معناها إني ولا. وفرويد ينطلق من ذلك ويحاول أن يطبق ذلك على اللغة الألمانية واللغة الفرعونية، ويكتب كتاب على لا نيغاسيون، يعني في الـ يعني اللا شعور الأصلي هذا ولا أو مبدأ اللذة، هو دائما يطالب بشيء ما لا ينفي شيء ما. هو يقول نحب الماء، يعني ماء مش حب الماء، ماء خبز وفاء هكاو، مش ما ثماش خبز هك ساعة تولي مشكلة كبيرة، يعني ولي كانوا عاقل ولا لا، هذا هي القضية. فهذا كما عندنا احنا هنا في شك فريد ما يعرفهاش انه اللغة العربية يعني فيها ايضا الغياب النفي، مش غياب سير تولى عن النفي، لكن تنجم تنفي دون استعمال كلمة النفي. مثلا قول معناها من أنذر فقد أعذر، هو أي أصلها نذر وعذر، شفت كيف نذر أني نذرت للرحمن صوما، يعني حاجة بعيد، لكن أنذر أي أزال العذر، يعني نبه عليك. هذاك علاش يسمها الألف هذيك، يعني كما تقول أنت بوليتيك بوليتيك في اللغة الفرنسوية ولا الإنجليزية ولا الألمانية، معناها مش مشكلة معها ديما، وإلا الفرعوني يعني زيد حرف اللي يتحول به الكلمة من معنى موجب إلى معنى سلبي. من أنذر أي أزال، مش يعني نذر حاجة باهية معناها، فقد أزال فقد أعذر عذر فلان، أعطاه العذر أعطاه الحق، أعذر أي نفى عنه الحق، لكن دون استعمال كلمة النفي. هنا كيف نميز، كيف نتأمل هذه المعطيات الموجودة في اللغة الفرعونية، الموجودة في اللغة الألمانية، الموجودة خاصة في اللغة الفرنسية اللغة العربية. يعني هنا يعني باش تلقى، أنا أعطيتك مثال من نجمه راهو نجيبه معنا حتى الغدوة، مثل من نوع هذا في القرآن في التهم، من أن النفي يكون عبر ما يسمى اللي سميناه توا الألف، ألف الإزالة، إزالة معناها تنحي المعنى، أنذر فقد أعذر. يعني كل هذه توا تشوف اللي نحب عليه، ما هي العلاقة بين ما يمكن أن نسميه ثقافة ابتدائية أو بدائية أو أوليات الفكر البشري، ما أول من انتبه إليه الفكر البشري؟ اثنين، ما هي العلاقة بين اللغة الفرعونية واللغة الألمانية واللغة العربية؟ رأوا ثم في اللسانية تسمى لينانتيوسيمي، مالي ربما ما حدش عنا وقت، أما إن شاء الله المرة الجاية نرجع له. لكن ماذا بي المرة الجاية يعني، وحتى كان مشيت في الواحد ما تخليش نمشي ولا ريال ما، لأني قال أكاد أموت وفي نفسي شيء من حتى ما نعممت ولا. ثم عنا حقيقة عبقري تونسي نحب أنا نحب نتحدث عليه ديما نحب نتحدث معناها معناها يعني عندك ماكسيم دومادور زي ما نشوفوه تحدث عليه فولتير، وعندك خاصة تيرانس هذو ماذا بيا ذكرني فيهم نحب نتحدث عليهم، وثما واحد آخر ثالث ما يمش توا نعلم عليهم من الآن وكو مي نشوفوا الساعة هذه العلاقة. أنا بتعرف المشكلة في نابلس، هل صحيح مثلا أن الإسلام يجب ما قبله؟ هل جبت الثقافة الإسلامية ما سابقها من الثقافات أم أنها ارتقت بها إلى أعلى علي؟
1: كل الشكر لك أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله. أكيد أنه سأسعى لتذكيرك في الأسابيع القادمة في الحلقات القادمة بما تفضلت بذكره الآن، متعة متجددة هذا اللقاء معك، ومتعة متجددة على موجات الإذاعة الثقافية مع مستمعات ومستمعي الإذاعة الثقافية في برنامجك أحباء الحكمة. كل الشكر لهذا الحب لهذه الحكمة، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم مع تحيات الدكتور حمادي بن جاب الله في الإعداد سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جاب الله وسفيان العرفاوي.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاما،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. موسيقى الركح هي نوعية مختلفة تماماً عن موسيقى الأوبرا أو الأنماط الأخرى ذات أصيلة مثل الباليه والأوبرات والكوميديا الراقصة والكوميديا الموسيقية. فمصطلح موسيقى الركح يغطي معنيين، أما مؤلفة موسيقية تعزف من طرف فرقة موسيقية في فتحة الركح فوس لمرافقة التحولات داخل العمل المسرحي، أو مجموعة مقطوعات مسترسلة لمرافقة التحولات الدرامية للعمل المسرحي أو الأوبرا، وتؤدى من طرف الموسيقيين أو الممثلين أنفسهم فوق الركح أو في الكواليس وراء الركح. في القرن 19 تم تدقيق معنى مصطلح موسيقى الركح لتصبح متتالية موسيقية ذات صبغة سيمفونية، وظيفتها ضمان الانتقال بين مشاهد وفصول المسرحية. في العصر الرومانسي أصبحت تعبر عن الخط الدراماتورجي للعمل المسرحي، وكذلك الحالة النفسية للشخصيات، ووصف استباقي لأحداث الغير مجسدة فوق الركح. وتتكون الموسيقى من مقدمة وفواصل وخاتمة، كما يمكن أن تعزف لمرافقة الحوار ميلودراما، وتعزف دائما من طرف فرقة موسيقية في فتحة الركح. سنتناول بالتحليل لمسرحية فتاة أرل لاغليزيان، حيث أن لاغليزيان قصة قصيرة لألفونس دودي المستخرجة من رسائل طاحونة لتر دو مون مولان التي تم جمعها ونشرت في عام 1869، ثم قدمت بعد 3 سنوات كعمل مسرحي من 3 فصول وضع موسيقاها المؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزي. عرضت هذه المسرحية في مسرح فودفيل في باريس وفشلت فشلا ذريعا، ما عدا الموسيقى التي سجلت نجاحا باهرا لتصبح من المؤلفات الأكثر عزفا في العالم، والتي تتألف من المقدمة الموسيقية، وهي تستهل هذه المقدمة بعاصف سير الملوك وهو بسرعة معتدلة وصوت قوي ومتحد بين الآلات، تليها تنويعات أوركسترالية تنطلق من الأغاني الفولكلورية لبلدات الجنوب الشرقي لفرنسا في إبراز لثراء المخزون الثقافي بهذه الجهات، ثم منويتو تعزفها آلة الفلوت بمرافقة آلة الهارب بشاعرية عميقة في سرعة معتدلة، كذلك الفاروندول وهي رقصة ريفية قديمة يؤديها مجموعة من الراقصين في حركة جماعية موحدة. نستمع لمتتاليتين من لاغليزيان لبيزي كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

بيزي بالفرنسية، وهي مكونة من 4 فصول، وعرضت أول مرة في المسرح الوطني للأوبرا المسرحية في باريس. تعتبر هذه الأوبرا أشهر أعمال جورج بيزي، والمبنية على رواية تحمل نفس الاسم، كتبت في عام 1846. ألفها الكاتب الفرنسي بروسبير مارمي، وألف بيزي دور البطولة لميزو سوبرانو، وذلك في صيف 1873، ولكن لم يتم الانتهاء منها قبل عام 1874. عرضت كارمان لأول مرة في 3 مارس 1875 كما قلنا بأوبرا كوميك بباريس، ولم تلقى في البداية استقبالا جيدا، رغم أنها عرضت 37 مرة خلال 3 شهور اللاحقة، أي بمعدل 3 مرات بالأسبوع. وضع بيزي في كارمان مكامن عبقريته، وخاب أمله كثيرا لاستقبالها الفاتر، ولكن ما رفع من شأن كارمان حضور مؤلفين عظام ومعاصرين أمثال ديبوسي، سانسونس، وتشايكوفسكي، وبرامس، حيث حضروها أكثر من 20 مرة، واعتبروها أفضل أوبرا أنتجت منذ الحرب الفرنسية الروسية، وكانت أراؤهم بمثابة تنبؤات لما ستكون عليه هذه الأوبرا، فقد أصبحت كارمان واحدة من أشهر الأعمال الأوبرالية.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجات إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
4: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
5: جماليات، توانسة،
6: فيلوسوفيا،
4: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
0: لغة العالم،
7: عيون الكلام،
8: على صعيد الرفض،
4: جرائد من العالم،
9: حديث السينما،
10: أرخبيل المسرح،
11: عربي أنا،
12: عربي أنا،
13: الثقافة الإيكولوجية،
4: محاضرات فكرية،
14: وثائق وحقائق،
4: أنغام من كل مكان،
15: مدارات،
4: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاماً،
4: من الإبداع،
1: من الحوار،
4: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل كما وعدناكم بذلك في الحصة السابقة استعراض المحاورة التي أقمناها مع المخرج الهونغكونغي الفذ بانغ شي وينغ. ولعل أهم ما وقفنا عليه في الحصة السابقة من مساره عدد من العناصر ذات دلالات هامة بالنسبة لمساره ولمشروعه، ولكنها كذلك هامة بالنسبة إلى ما يمكن أن تكون أو أن تقوم عليه العلاقة بين مسرحي ينتمي إلى ثقافة ذات خصوصية لا صلة لها بالثقافة الأوروبية والمسرح في صورته الأوروبية، وبين الحراك الذي قام ويقوم في تحريك سواكن المسرح والبحث في ما هو مجدد له، مبق على حيويته، كاشف لأسراره. السمة التي وقفنا عليها هي اللحظة التي هاجر فيها تانغ شو وينغ إلى فرنسا، وهو الممتلئ والشغوف بالثقافة الأوروبية وبالمسرح الأوروبي وببعض مظاهره، وخاصة منها ما شهده في هونغ كونغ بالذات. ولكن ما وقفنا عليه أن بانغ شي وينغ يجد نفسه منبهرا بما أنجزته أريان نوشكين مثلا، وما أنجزته كينا باوش في ما رأى من وشهد من عروض قدمتها في باريس. اللافت للانتباه، وهذا السؤال طرحته على تانغ شو وينغ، أن المسرح الفرنسي والمسرح الأوروبي بصفة عامة قد شغف هو الآخر، شغف المسرحيون بالمسرح الآسيوي، بالمسرح الصيني والياباني، وإذا بنا في حالة فريدة تانغ شو وينغ الآتي من هونغ كونغ والمنتمي لثقافة الصين، جنوب الصين وبلغتها الكانتونية بشكل خاص، يجد نفسه أمام منجز مسرحي فرنسي وأوروبي قد استوعب التجربة الآسيوية وعاد صياغتها، وإذا بنا في حالة كما قلت فريدة تتمثل في هذا الذي أتى يبحث عن الجديد في المسرح بعد أن وقف على حدود ما كانت عليه الممارسة المسرحية في هونغ كونغ المحتلة من الإنجليز، من البريطانيين، والتي كان يمارس فيها المسرح الغربي بالصورة التقليدية. إذن هذا الذي أتى من آسيا يكتشف أن في تراثه ما يمكن أن يحيي، أن يعيد الاعتبار لجوهر المسرح. فكأن تانغ عاش هذه، لا أقول مفارقة، بل هذه الحالة الخاصة. ولقد أقر في الحصة الفارطة بأنه أعاد اكتشاف المسرح في صورته الآسيوية بشكل أفضل، وكذلك توافق إن شئنا مع ما أشارت إليه أريان نوشكين، منطلقة هي الأخرى من المسرح الآسيوي وغيره. نواصل في هذه الحصة حوارنا مع تانغ شي وينغ حول هذا الموضوع وحول تجلي هذه التجربة التي عاشها في فرنسا في المسار الذي أقامه في هونغ كونغ. وهذا يعنينا لأن أغلب المسرحيين يتحركون، ونحن ومسرحينا ومسرحيونا في صلة بالمسرح الأوروبي، كيف تفاعلوا معه في صلة بالموروث الفرجوي الذي قد يمرون بجانبه دونما انتباه له، ويتطلب الانتباه إليه نظرة الآخر واكتشاف الآخر لسمات لا يقف عليها صاحب الثقافة الأصل. هل فرنسا وصولك إلى فرنسا فتح لك هذه الأفاق؟
3: oui, je découvre beaucoup mieux le théâtre dans son essence. C'est-à-dire la relation entre la forme et le contenu. Le théâtre dans son essence, c'est-à-dire la relation entre la forme et le contenu. Je suis tout à fait d'accord avec Mouchkine quand il disait que le théâtre a besoin d'une forme. Toutes ces expériences et se retrouver, de trouver une forme qui pourrait contenir un contenu,
4: voilà,
3: qui parle au spectateur.
4: D'accord.
3: Soit des problèmes contemporains, d'immigration, problèmes politiques, etc. Et pour Peter Brook, c'est aussi dans le même sens, mais un petit peu, les moyennes sont un petit peu différents. Parce que Peter Brook quand même s'attache beaucoup à Kotowski. Mm. Et j'ai fait un stage avec Kotowski en 89, en Italie. C'était aussi une formation très importante pour moi. J'ai compris beaucoup mieux, à part de lire ces livres sur le théâtre pauvre,
4: ouais.
3: Le théâtre pauvre. Mmh. Mais quand même, il faut spécifier, c'est qu'à la fin de 80, il s'est orienté vers un autre chemin. C'est art comme un véhicule. Pour apporter quelqu'un à autre chose. C'est la spiritualité ou la découverte de soi-même.
2: تانغ شي وينغ، قبل أن تجيبني على سؤالي هذا المتعلق بالسؤالين، سأقترح عليك نغما لفيفالدي، أليغرو.

0: ما زلنا مع تانغ شي وينغ المسرحي الهونغ كونغي الذي اعتبر الإجابة على سؤالين اثنين أمرا ضروريا. فما هما هذان السؤالان؟
1: يعني أنك وقفت على طبعا بعد الوقوف على الشكل أن المحتويات أو المضامين يمكن أن تتعلق بمسائل سياسية، بمسائل الهجرة مثلا في ذلك الوقت. ورأيت أن بالنسبة إلى بيتر بروك هو أيضا سار على نفس المنوال، أي البحث عن شكل، لكن كانت الوسائل مختلفة قليلا، لأن بيتر بروك كان مرتبطا في رأيك ارتباطا شديدا بجروتوفسكي، وأنت حضرت دورة تدريبية مع جروتوفسكي عام 89 في إيطاليا، ووجدت في ذلك فائدة كبيرة مهمة جدا بالنسبة إليك. لقد فهمت أكثر بكثير بصرف النظر عن قراءة كتاباته عن المسرح الفقير، ولكن وقفت على أن الأمر يتعلق بالإقرار بأنه على الرغم من ذلك، رغم ما المسار الذي سار فيه قد اتخذ مسارا مختلفا في نهايات الثمانينات، تمثل في اعتبار جروتوفسكي الفن وسيلة لجلب شخص ما إلى شيء آخر، إنها الروحانية واكتشاف الذات. وبعد ذلك هل سرت في نفس المنوال؟
2: plusieurs années plus tard quand j'ai pris le yoga en Inde ça m'a rejoint inconsciemment à ce que j'ai appris chez Grotowski. C'est le théâtre pauvre et aussi le travail ou la pratique spirituelle dans le yoga. C'est d'éviter les choses qui sont pas importantes, pas essentielles. Ce qui reste, c'est le soi. Donc, mais il faut passer par des expériences personnelles.
1: إذن آل بك الأمر إذن بعد سنوات عديدة عندما تعلمت اليوغا في الهند. هنا عودة إلى آسيا ولو لا يتعلق الأمر بالصين، وهذا عاد كذلك دون وعي إلى ما تعلمته عن جروتوفسكي. إذن المسرح الفقير والعمل أو الممارسة الروحية في اليوغا يتعلق ب تجنب الأشياء التي ليست مهمة، ليست ضرورية. وعندما يتجنب المرء هذه الأشياء غير ضرورية يبقى هو وذاته. فأنا لابد أن تمر بتجارب شخصية مع ممارسات غاية في الدقة لليوغا. إذن اكتشفت المسرح في الصورة الأسيوية بشكل أفضل بكثير عندما وصلت إلى فرنسا. إذن اكتشافك للمسرح في جوهره، وبعبارة أخرى العلاقة بين الشكل والمضمون، وعبرت أنك تتوافق تماما أو تتفق تماما مع أريان منوشكين عندما قالت أن المسرح يحتاج إلى شكل. وكل هذه التجارب وكل هذه اللقاءات وكل صور التلاقي إنما هي الغاية منها إيجاد شكل الذي يمكن أن يحتوي على محتوى يخاطب المتفرج. لكن ما رأيك في امتدادات هذا الاكتشاف عندك؟ أنت تكلمت عن المشاكل التي تعني الإنسان الأوروبي وتعني الإنسان بصفة عامة، لكن الممثل والمخرج يتوجه إلى جمهور، والحصول على صلة مع الجمهور، هل هذا النهج التجريبي الخارج عن المعهود هل هو متأكد من الحصول على هذه الصلة، أم يجب أن يثقف الجمهور حتى يكون حساسا لما يقدم ويتقبل طبيعة الفرجة المعروضة عليه، ويجد متعة في رؤية مثل هذه الأساليب الباحثة عن جوهر المسرح؟
2: Il faut éduquer le public, bien sûr. Mais d'une différent foyer de manière. Il y a d'abord une première catégorie de spectateurs qui sont déjà qui ont déjà un sens vers cette direction, c'est juste une question d'allumer les allumettes.
3: Voilà.
2: Et une fois c'est allumé, bon, bah, ils vont en soi. Une deuxième catégorie, c'est qu'il faut laisser réfléchir plusieurs fois avant de le redresser eux-mêmes pour pouvoir comprendre cette esthétique de simplicité et de minimalisme, disons.
1: عليك إذن في رأيك أو على المسرحيين إذن أن تثقيف الجمهور عدة مرات ولكن بطرق مختلفة. وصنفت المتفرجين إلى فئات، فئة أولى من المشاهدين الذين لديهم بالفعل إحساس بهذا التوجه، إنها مجرد إذن عملية التربية أو التثقيف هي مسألة إشعال، كأنه إشعال أعواد الثقاب، وبمجرد إشعالها يتحقق الأمر. لكن هناك فئة ثانية، وهذه الفئة التي يجب أن تتركها تفكر في نفسها عدة مرات قبل أن تستقيم، لتتمكن من فهم جمالية العناصر في حدودها الدنيا وحدودها البسيطة كل البساطة.
2: Et il y a aussi une troisième catégorie de spectateurs qui comprennent intellectuellement, mais ouais. Ils ne sont pas d'accord, parce ouais. qu'ils ont d'autres considérations,
3: ouais.
2: C'est que ce soit financier, ou alors garder, disons, de mainstream leaders pour pouvoir avoir une place dans le domaine public. Parce que l'art et la culture sont quand même directement influencés par le pouvoir public.
3: Voilà.
2: Si tu veux saisir le maximum de ressources de pouvoir public, il faut faire quelque chose qui leur plaît. Ça veut dire que bon, bah, tu peux attirer le maximum de gens possible pour passer un contenu qui est compréhensible.
1: إضافة إلى الفئتين، فئة ثالثة من المتفرجين الذين هم غير موافقين فكريا، لأن لديهم اعتبارات أخرى سواء كانت مالية، دعنا نقول الفئة السائدة، لأن الفن والثقافة يتأثر بشكل مباشر بالسلطة عامة وبنظامها، وبالتالي إذا أردت أن تستحوذ على أقصى قدر من موارد السلطة العامة ما يتعلق بالمنح لأنها مشروطة، عليك أن تفعل شيئا يجذبهم، إذن جذب الجمهور. بعبارة أخرى، عليك أن تجذب أكبر عدد ممكن من الناس إلى عملك. أعتقد أن الأمر نفسه في كل مكان.
2: إذنك La formation chinoise, la formation anglaise, la formation française, la formation indienne me fait mélanger. Et c'est difficile vraiment de dire maintenant c'est quel point qui est français, quel point qui est anglais, ouais. Quel point qui est indien. C'est maintenant, c'est vraiment une façon de... Moi, j'ai formulé ma propre approche,
3: oui.
2: Ou alors méthodologie en travaillant. Avec oui. les acteurs aussi, mon équipe de designers, c'est les trois niveaux.
1: وهكذا بالنسبة إليك في نهاية المطاف، في نهايتي اليوم، التدريب الصيني والتدريب الإنجليزي والتدريب الفرنسي والتدريب الهندي كلها تمتزج معا لتكون ما أنت عليه. ومن الصعب حقا أن تقول الآن أي نقطة هي أو هي عنصر هو فرنسي، أي عنصر هو إنجليزي أو هندي. إنها الآن إنها حقا طريقة تغطى بها منهجك الخاص ومنهجية العمل مع الممثلين أيضا. إذن ما هي هذه المستويات الثلاثة؟
2: Les trois niveaux, c'est le niveau 1, si tu veux créer quelque chose, les éléments qui sont indispensables.
3: Voilà.
2: Sans ça, c'est foutu. Deuxième niveau, c'est beaucoup plus difficile à distinguer. Il y a des choses que tu peux avoir mais tu peux les débarrasser. Donc il faut beaucoup de réflexion, il faut beaucoup de...
3: L'opération d'épuration, épurer de ce qui n'est pas nécessaire, indispensable. Ça, c'est le deuxième niveau.
2: Troisième niveau, c'est ce que tu n'aimes pas apparaître dans ton travail. Donc une fois, tu peux distinguer niveau 1 et 2. Niveau 3, c'est assez facile. Et contrairement, tu peux faire le chemin à l'envers. Tu penses ce que tu n'aimes pas voir dans un spectacle, et puis par réduction, tu peux trouver niveau 1, ce qui vraiment est nécessaire. Mais c'est vachement difficile, vraiment. Parce que si tu arrives à penser et mettre en pratique cette démarche, il faut que tu sois capable de répondre à deux questions essentielles.
1: معلوم أنه إن كنت في رأيك تريد أن تبتدع شيئا ما لابد من توفير العناصر الضرورية ودون توفر هذه العناصر لا يمكن تحقيق ما تريد تحقيقه والمستوى الثاني في رأيك هو أكثر صعوبة وأقل يسرا ويجب تمييزه على ما يمكن أن يكون متوفرا عندك ولكن يمكن أن تستغني عنه مثل ما هو كل ما هو تزيين زخرفة لنقل تصفية يعني في عملية استصفاء إزالة كل ما ليس ضروريا هذا إذن هو المستوى الثاني أما المستوى الثالث وهو ما لا تحب أن يظهر في عملك في تقديرك لذا مرة أخرى يمكنك التمييز بين المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث والأمر سهل جدا وعلى عكس ذلك يمكن أن تفعل ذلك بشكل عكسي تبدأ بالتفكير بما لا يعجبك تشاهد عرضا ثم خلال الإنتاج يمكن أن تجد المستوى الأول وهو أمر ضروري حقا لكن الأمر صعب للغاية حقا لأنك إذا تمكنت من التفكير ووضع هذا النهج موضع التنفيذ عليك أن تكون قادرا على الإجابة على سؤالين أساسيين ما هما هذان السؤالان تانغ شينغ
2: La première question c'est que qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire?
3: Faire.
2: La deuxième question c'est pourquoi tu veux faire voilà. ça? Mais la deuxième question c'est difficile à répondre. Parce que pour beaucoup de raisons, soit les créateurs eux-mêmes ils savent pas pourquoi ils veulent faire ça. Ou alors ils mettent d'autres raisons comme les raisons vraies, mais en fait c'est pas vrai. Comme pour pouvoir attirer le maximum de public possible pour gagner de l'argent. Ça, c'est les buts opération. Ce n'est pas vraiment les buts esthétiques. Mais il y a beaucoup de gens qui les mélangent, les deux. Et si tu n'arrives pas à répondre à ces deux questions, c'est compliqué parce que s'il y a des problèmes qui viennent, tu ne sais pas les résoudre d'une façon fondamentale. Tu résoutes le côté superficiel, mais ce qui est à l'intérieur reste la même chose. C'est peut-être il faut du temps pour pouvoir nourrir le créateur, de les équiper d'une manière de penser et d'une manière de pratique qui est organique.
1: السؤالان السؤال الأول ماذا تريد أن تفعل من دون ذلك أنت في مأزق وهذا السؤال الثاني إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول هناك مستويان بالنسبة للسؤال الثاني هو لماذا تريد أن تفعل هذا والإجابة على هذا السؤال صعبة لأسباب عديدة إما أن المبدعين أنفسهم لا يعرفون لماذا يريدون فعل ذلك أو أنهم يطرحون أسبابا أخرى مثل أسباب تبدو كأنها حقيقية لكنها في الواقع ليست كذلك مثلا النجاح في جذب أكبر قدر ممكن من الجمهور لجني المال هذا هدف وقع هدف تشغيلي هدف إداري هدف وليس الهدف الجمالي لكن الكثير من الناس يخلطون بين الاثنين وإذا لم تستطع الإجابة على هذين السؤالين في رأيك يصبح الأمر معقدا، لأنه إذا كانت هناك مشاكل فأنت لا تعرف كيف تحلها بطريقة جذرية. أنت تحل الجانب السطحي، لكن ما في الداخل يبقى كما هو. لكن ربما يحتاج الأمر إلى وقت لتتمكن من تغذية المبدع وتجهيزه بطريقة تفكير وطريقة ممارسة عضوية. لكن تانغ شيوينغ عضوي بمعنى أن يكون، ما هو المعنى؟ ماذا تقصد؟ أن ينتمي، هل هي العضوية بمفهوم الفيلسوف الإيطالي غرامشي أو ماذا تقصد؟
2: pour pouvoir sortir le meilleur
3: de d'accord.
1: ولكن عندما تقول عليك أن تسأل نفسك هذين السؤالين يا سيد، ليس فقط في المسرح هذا الأمر، نجد هذا الأمر كذلك في الحياة. فما الذي تريد أن تفعله ولماذا؟ لماذا هذا وليس شيئا آخر؟ وبالنسبة إليك في مكان ما على طول الخط ستأتي الوسائل والأدوات تلقائيا، لأنك هنا تركت الوسائل والأدوات في جانب واحد لأخذ الأشياء الأساسية. ماذا تريد أن تفعل ولماذا؟
2: les deux questions sont intellectuelles. Je le pose pas toujours ces deux questions à mon équipe n'importe quand. Il faut vraiment trouver un moment approprié, convenable pour poser cette question. Mais il y a une méthodologie qui vient avec.
3: D'accord.
2: C'est vraiment des pratiques spirituelles et aussi des pratiques du corps que j'ai appris à travers le théâtre traditionnel asiatique. C'est la méditation. C'est vachement important. Chaque fois que je commence une session de répétition, je vais commencer par la répétition. Par la méditation, pour pouvoir éviter, pour pouvoir distiller les choses qui sont à l'extérieur de toi-même. Quand tu viens à la répétition, ta tête est encore avec beaucoup de choses qui t'apportent de ce que tu as fait dans l'après-midi, par exemple, etc. Donc, ça va générer énormément de pression sur toi. Donc il faut vraiment éliminer ce genre de soucis, ce genre de mémoire. Vraiment être là, sans le souvenir de la vie juste avant la répétition.
1: لقد اعتبرت أن السؤالين فكريان، وهو ما جعلك تجتنب طرحهما على فريقك كل مرة قبل أن تجد اللحظة المناسبة لطرحهما عليهم، وكشفت على المنهج الذي تتبعه في تهيئة أعضاء الفريق في بداية كل حصة تمارين، والمتمثلة في مساعدتهم على أن يتخلصوا من كل شواغلهم الاجتماعية وغيرها، وذلك عبر تقنيات التأمل لا ميديتاسيون التي تعلمتها من المسرح الآسيوي. وما شأن هذا والجسد، جسد الممثل وبقية طاقم الفريق؟
2: Et puis le travail du corps, c'est de vraiment de côté la respiration et aussi le corps, le travail du corps dans le champ deux grandes catégories, c'est-à-dire l'immobilité aussi la mobilité.
3: D'accord.
2: Le corps.
3: Oui.
1: بعد التخلص من كل الشواغل الذهنية عبر تقنيات التأمل الميديتاسيون، يحظى الجسد في منهجك بعناية خاصة. ولفت انتباهي هذا التوصيف للحالات وتفصيل ما يقوم عليه هذا الجسد، فهو إما متحرك في رأيك أو ساكن، وحالة السكون لا تطرح في رأيك إشكالات تذكر، لكن الحركة تقوم على تنويعات كثيرة لا حد لها، فهي تتراوح
0: بين المشي الرقص بين الارتباط بالفضاء تحرك فيه. والمدى الآخر الذي ألححت عليه هو التنفس، وذكرت تمارين تحيل على اليوغا من خلال ذكرك للأسناس والبرانياما، وكذلك مقاربة الياباني سوزوكي. وهنا يتجلى تانشي وينغ مزجك لمرجعيات مختلفة لكنها كلها آسيوية، واختزلت مكوناتها في التأمل والتنفس والحركة والسكون. بقي الآن الكلام
2: لا موبيليتي يا بوكو بوكو دو فارياسيون لا دانس اي اوسي لا مارش لا ريلاسيون افيك لاسباس لا ريلاسيون انتر او
3: لو ريتم
2: دونك يا بوكو دو فويي au niveau de la mobilité.
3: Voilà.
2: L'immobilité, c'est assez facile à comprendre, c'est reste immobile pendant un certain moment de temps, sans faire des asanas. Mm-hmm. Et la respiration, ou les exercices, on appelle pranayama, qui est vachement important aussi pour pouvoir contrôler le chi, pour les appliquer au jeu d'acteur. Donc, tout le travail de jambes qui est fondamental. Les jambes tiennent le corps. Donc, si tu n'as pas...
3: Les jambes.
2: Ouais. Mais c'est différent de Suzuki. Suzuki a un moyen de travailler sur les jambes très dynamique qui appartient à son réinvention du théâtre japonais.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
4: جماليات
5: تونس،
6: فيلوسوفيا،
3: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
7: لغة العالم،
8: عيون الكلام،
9: على صعيد الرفض،
3: جرائد من العالم،
10: حديث السينما،
11: أرخبيل المسرح،
12: عربي أنا.
1: الثقافة الإيكولوجية،
3: محاضرات فكرية،
13: وثائق وحقائق،
3: أنغام من كل مكان،
1: مدارات،
3: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاماً
3: من الإبداع،
2: من الحوار،
3: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.
14: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذا الموعد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، 5 درجة على موجات إذاعة تونس الثقافية. صالون ولقاءنا يتواصل إلى حدود 8 مساء مع مجموعة من الاستضافات والشرفات والفقرات والورقات الثقافية والمواعيد الثقافية التي تؤسس هذا الموعد من الصالون الثقافي، اللي ترافقني في تأمينه من أمام الأجهزة التقنية مريم جارة، ومن أمام ميكروفون استوديو 6 ترافقكم تيلة 3 ساعات من البث المباشر شيراز شوالي، ونهدي لكم أول نغم في هذا الصالون.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: نرحب من جديد بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية 5:30 على موجاتنا. سعداء في هذا اللقاء وضمن فقرة أسرار الكون باستضافة السيد هشام بن يحيى، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي هشام.

0: فعلا من أنه يعرف أكثر وأعمق في الكون.
1: نعم
0: نعم، يعني كما حكينا أنه يعني كل يوم جديد، إن شاء الله يعني شهر سبتمبر هو شهر غني يعني بالظواهر الفلكية، كما عرفت البارح أنه سماحة مفتي الجمهورية أعلن أنه غدوة بداية شهر ربيع الثاني. هو مش نفسر حاجة، بس يعني يقولوا كيفاش ربيع ثاني يجي في سبتمبر. هو إنه الأشهر القمرية كل شهر توخر بحديشين يوم.
1: نعم.
0: حتى نين يعني
1: يصير هالديكالاج هذا.
0: يصير الديكالاج، يعني نحن صغار يعني كنا نعيد وبعد نمشيوا للمكتب، يعني يعني هذه الحاجة، وهذه يعني الإشكال اللي في الكالندري اليوناري في التقويم القمري،
1: انه
0: يتغير هذاك. علاش يعني بعض البلدان يعني اللي تمشي بالتقويم القمري كما بلدان الخليج، كما المملكه العربيه السعوديه، برشا بلدان تلقى الرزنامة التربويه نتاعهم تتغير كل فتره، مش يبقاو على نفس النسق، يعني مش يبقى ديما يقراو في الشتاء مش في الصيف. بالنسبه للاسبوع الجاي ان شاء الله، عندنا نهار الاثنين 14 جونفي، فما 14 سبتمبر عفوا، مش يصير اقتران بين القمر والزهره، يعني نشوفوا القمر اللي هو يولد يعني غدوة إن شاء الله، وكوكب الزهرة بطريقة إنه هو كوكب الزهرة هو من ألمع الأجسام اللي يمكن رصدها في السماء، يعني هو من ألمع الكواكب، يعني طبعا بعد القمر مش نشوفه بحذاه القمر، نجم نقوله يعني تقريبا مش نشوفه علم تونس يعني معلق في السماء، وهذا يسمى الاقتران.
1: الاقتران
0: هو انه الزاويه او ما يسمى المسافه الزاويه يبداوا قراب لبعضهم اقل من 5 درجات، وهذا يعني يخلي يعني بالنسبه للمصورين ولا المغرومين بالتصوير، ما تستحقش يعني اله معقده، يكفي باللاندرويد نتاعك بالتليفون نتاعك تنجم تصورهم الزوز.
1: نعم،
0: وهذا الميزه نتاع الاقتران بالنسبه بالنسبة للفترة هذه نهار 14 سبتمبر.
1: نعم.
0: يعني نهار الاثنين قبل ما ندخلوا المكتب بالطبع، يعني تنجموا في الوقت هذا وقت الغروب، يعني وقت الغروب بالشمس، بعد غروب الشمس يعني نشوفوا يعني القمر وبحذاه كيتا القمر. نعم. وكوكب
1: لهنا يعني حتى إذا كان فما سحب والطقس مغيم سي هشام النجم نشوفوا هذا الاقتران.
0: لا، السحب بطبيعة يعني تحرمنا من رؤية المشهد، ولكن إن شاء الله يعني علاش لا، يعني تتحسن ظروف الرصدية في المغرب متاع نهار الاثنين ونجمو نشوفوه، يعني القمر يعني لامع كثير، وأيضا كوكب الزهرة، والمشهد هذا كان نشوفه في علم تونس في مصور في السماء.
1: نعم.
0: المشهد الظاهرة الأخرى أنه كوكب الزهرة مش يكون في الاستطالة القصوى متاعه اللي يخليه يعني أكثر، يزيد أكثر لمعان، وبطبيعته اش معناتها استطالة انه يبعد برشا على الشمس بطريقة اكثر من 120 درجة من كوكب الزهرة، يكون ضوي، وهذا يتخليه في اقصى حد من اللمعان، يعني تقريبا من تقريبا 4.5 قدر الكوكب هذا، اللي يعكس تقريبا اكثر من 76% من الضوء اللي يجيه الشمس يجيه من الشمس، وهذا شي يخليه الكوكب هذا لامع وشديد اللمعان، هذا ما يسمى بالألبيدو، اللي هو كمية الضوء اللي يعكسها بالنسبة لكمية الضوء اللي يمتصها.
1: نعم.
0: يعني يمتص تقريبا أقل من 30% من الضوء اللي من جهة الشمس، ويعكسها هذا بسبب يعني المكونات الغلاف الجوي متاعه اللي هو فيه غازات شديدة العاكسة بصفة كبيرة، اللي يخلي الكوكب هذا شديد اللمعان.
1: نعم.
0: الظاهرة الثالثة هي نهار جمعة جاية كذلك، اللي هي ما يسمى بي

0: قمر الصياد باش تسمعوا به برشا من نهار 26 سبتمبر يعني اللي هو البدر. بدر يعني ربيع سبتمبر يعني للشهر هذايا باش يكون نهار 26 سبتمبر باش يكون يعني القمر بدر، ويسمى يعني في الحضارات القديمة يعني عند القدم قمر الحصى. هو ما عندوش علاقة بالحصاد، ولكن هو قبل كانوا يحصدوا في الليل ساعات. القمر هذا يعاونهم مش في الرؤية يعني البدر هذايا يضوي عليهم الدنيا، ذاك عليه سمي بقمر الحصادين أو قمر الحصاد في الثقافات الأنجلو ساكسون خاصة اللي هي يعني عندهم عديد من التسميات. نلقاو العديد من تسميات القمر، القمر البرتقالي والقمر الأخضر والقمر الأزرق والقمر الدامي والقمر الفراولة، يعني العديد من التسميات اللي هي كلها يعني مقترنة بثقافات قديمة اللي هي يعني خاصة ثقافات يعني فلاحية بالأساس. وهذا يعني البدر هذا بالنسبة لليوم، بدر هذا كان بدر مش يكون بدر إن شاء الله، بدر الحصادي.
1: نعم.
0: عموما يعني ديما نرجع لكوكب الزهرة اللي هو يعني بالنسبة لهواة الفلك، يعني الفترة هذه مش يكون يعني في مرحلة مش يكون لامع نجمة، ولكن كان ناخذوا تلسكوب، حاولوا انه ناخذوا تلسكوب ولا نلقاو تلسكوب، ولا الناس اللي عندها تلسكوبات في ديارها، نعرف اللي برشا مغرومين وبرشا صغيرات يسمعوا فيا عندهم تلسكوبات في ديارهم ولا دي جمال، ينجم يرى الهلال نتاع الزهره.
1: نعم.
0: يعني كي نخزروا له الهلال في التلسكوب في الفتره هذه نشوفوه عبارة على هلال، لأنه بالضبط كما القمر هو يتعرض لمراحل، يتعدى بمراحل ما يسمى بمراحل أو مراحل القمر، كذلك الزهرة يتعدى بهلال ثم نصف تربيع أول ثم بدر. هذا هو بالنسبة للزهرة، يعني نجم نشوفوه بالفترة هذه على شكل هلال صغير جدا.
1: نعم.
0: مقارنة بالهلال متاع قمر. عموما هذه هي يعني تقريبا الأحداث الفلكية، زيادة على الأحداث الفضائية اللي باش تصير يعني تقريبا تعرفوا اللي الفترة هذه يعني 9 و10 سبتمبر يعني في فرنسا كانت فما يعني القمة، قمة الفضاء، وكانت تونس موجودة وفي شخص سفيرها في باريس، ويعني وهي قمة مهمة جدا.
1: نعم.
0: ترجم يعني الـ تجمع تقريبا كل القوى الفضائية في العالم تقريبا، تعرف يعني تقريبا كل البلدان في العالم توا ما فماش بلاد ما عندهاش يعني قلة انها ما عندهاش قمر صناعي.
1: نعم.
0: والهنا يعني دليل على التطور يعني التطور الكبير اللي يشهده مجال الفضاء.
1: نعم. شكرا لك سيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كنت معنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية ضمن فقرة أسرار الكون. عطيتنا فكرة شاملة عن أهم الأحداث والظواهر الفلكية إن شاء الله اللي باش نشوفوها خلال هذا الشهر، شهر سبتمبر. إن شاء الله ديما موفق سي هشام، تمنى لك التوفيق، إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: توانسة،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاما،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي،
2: الصالون الثقافي.
1: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.
2: مع شيراز الشوالي.
14: والصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، مع مريم جارة من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استديو 66 على موجاتنا. لقاءنا وأمسيتنا وصالونا مازال متواصل إلى حدود 8 مساء. وفي المواعيد الثقافية التي ستشهدها تونس خلال الفترة القادمة، أعلنت هيئة تنظيم المهرجان الدولي للسينما البيئية بجابس عن فتح باب الترشح أمام المخرجين والمخرجات والمنتجين وصناع الأفلام من تونس ومن مختلف أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة الرسمية لدورتها 7 التي ستنتظم من 6 إلى 9 نوفمبر 2026. هذا ويتواصل قبول الترشحات إلى غاية 15 أكتوبر. وقد دعا المهرجان في بلاغ صادر عنه المخرجين والمخرجات والمنتجين وصناع الأفلام من تونس ومن مختلف أنحاء العالم إلى تقديم أعمالهم السينمائية التي تتناول القضايا البيئية والموضوعات المرتبطة بالطبيعة، مبينا أن المهرجان يسعى من خلال برمجته السينمائية إلى تسليط الضوء على الأعمال التي ترصد التحولات البيئية وتطرح أسئلة حول علاقة الإنسان بالطبيعة وتساهم في التعريف بالتحديات البيئية المعاصرة وتقدم رؤى جديدة ومبتكرة حول القضايا التي تواجه الكوكب. وفي هذا السياق يفتح المهرجان بابه للمشاركة أمام أو باب المشاركة أمام الأفلام القصيرة الوثائقية والروائية والتجريبية على ألا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، والأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية التي تتناول القضايا البيئية والطبيعية على غرار التغير المناخي والمياه والتنوع البيولوجي والنظم البيئية والتلوث وحماية الطبيعة والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة وعلاقة المجتمع بمحيطها. ويشترط لقبول الأعمال ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان احترام الشروط التالية: أن يكون الفيلم قد أنتج بعد 31 ديسمبر 2024، أي خلال سنتي 2025 و 2026، أن تكون القضية البيئية أو الطبيعية الموضوع الرئيسي للفيلم أو أحد عناصره المحورية، وأن يتم ملء استمارة المشاركة بشكل كامل ودقيق، وأن يقدم الفيلم بلغته الأصلية على أن يكون مرفقا بترجمة إلى اللغة الإنجليزية. أيضا من بين الشروط أن تتمتع الأعمال المقدمة بجودة مناسبة على مستوى الصورة والصوت بما يضمن إمكانية عرضها في ظروف فنية جيدة. نغم آخر في هذا اللقاء من الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. 6:40 على موجات إذاعة تونس الثقافية في الجزء الثاني من هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا الموعد المباشر. الجزء الثاني اللي تأمنهن ككل أسبوع زميلة حنان العريض، وفيه اليوم باش يكون ضيفنا السيد رضا مصطفى الطبوعي، رئيس جمعية التنمية والتكوين بجندوبة، للحديث عن استعدادات جمعية التنمية والتكوين للعودة المدرسية. ألو، أهلا وسهلا بك سي رضا.
2: أهلا، مرحبا بالإذاعة الثقافية التونسية، نورتونا وإن شاء الله يتم الإفادة لفئة جميع المواطنين.
1: مرحبا بيك على موجاتنا. لو نعرف هذه الجمعية في بداية لقائنا، نعرف بجمعية التنمية والتكوين وأهم مجالات عملها وأهدافها.
2: جمعية التنمية والتكوين تأسست في 2015 أبريل. من أهم الأهداف اللي نخدم عليها هي تكوين المواطنين لبعث مشاريع أو والانتصار بالحساب الخاص، وكذلك نعمل على تأطير الشباب وتكوينهم. وعندنا بعض البرامج الثقافية نقوم بها، وكذلك نقوم ببعض بعض المعارض في الجهات، وخاصة نخدم في العودة المدرسية. كنا خدمنا عليها قبل بشهر، كانت الشباب المنقطع عن الدراسة للانقطاع المبكر، نعاونهم وندمجهم في مراكز التكوين المهني وحتى في مؤسسات تكون تابعة للدولة وتابعة خاصة للخواص.
1: أبرز التحديات التعليمية والاجتماعية التي ترصدونها منذ تأسيس هذه الجمعية في ولاية جندوبة مع انطلاق كل سنة دراسية؟
2: نحن في كل بداية سنة دراسية خاصة نخدم في إعانة الأبناء من اليتامى المعدات المدرسية.
1: نعم، تمدوهم بالأدوات المدرسية. نعم،
2: الأدوات المدرسية. تو مثلا عندنا 200 يتيم، معنا كانت وفرنا لهم كل شيء، كتب، بكرارس، محافظ وبعض العائلات المعوزة.
1: نعم، على أي أساس يقع اعتماد؟ يعني عندكم قائمة بأسماء المنتفعين واللي باش ينتفعوا بهذه التدخلات وهذه المساعدات؟
2: نحن عادة المواطن هو اللي يتصل بالجمعية ويطلب منا إعانة، ونحن من خلال حنشوف المواطن هذاك يستحق ولا لا من خلال البحث اللي نعمله عليه، وساعات نتصل بالسلطات بالعمد اللي هذا يحتاج بالرسمي ولا ما يحتاجش باش نقدم له إعانة.
1: أبرز البرامج والمبادرات التي أعدتها الجمعية بمناسبة العودة المدرسية لهذه السنة.
2: بالنسبة لهذه السنة والعودة المدرسية، هو كما قلت لك أنا أكثر حاجة هو فكرنا في الأبناء المنقطعين عن الدراسة، مكننا من عودة التكوين المهني اللي يعمارها من 15 سنة حتى 20 غير 20. كان اتصالنا ببعض النزل للتكوين للعمل في نفس الوقت. وبالنسبة كعودة مدرسية، هو أن نحاول نهيئ بعض التلاميذ نفسيا كيفاش باش يبدأ، هو خاصة عندنا تو بعض الأطفال وبعض العائلات المعوزة اللي هي ما تقدرش على شراء الأدوات المدرسية، نأهلوا ونمكنوا باش أنه حاول يرجعوا إن شاء الله معنا ربي ومعهم ربي وكو.
1: إن شاء الله ربي يوفقهم لهنا يا سي رضا. هل قامت الجمعية بزيارات ميدانية للمدارس والمعاهد قبل انطلاق السنة الدراسية؟ وربما النقائص اللي تم رصدها.
2: اليوم كنا اتصلنا بمدرسة ابن سينا بمدينة جندوبة، حيث وجدنا أن ما عندهمش مكتبة ثقافية، ما عندهمش مكتبة جملة، معناها الأطفال يخرجوا خارج المدرسة ويكونوا عرضة برشا اعتداءات من السيارات من خيام البديل إلى غير ذلك.
1: برشا مخاطر يعني. نعم.
2: معنا مع سيد المدير ومشكور وكذلك مع العمد نتاع المنطقة هذه المنطقة هو باش نحاولوا نعملوا مكتبة للمطالعة للأطفال أثناء الراحة.
1: نعم.
2: ومدينيها من بعض الكتب وإن شاء الله ربي يعاوننا ويعاون الناس الكل.
1: التدخلات اللي قمت بها ربما لتحسين ظروف التمدرس في المناطق الريفية وفي المدارس النائية بولاية جندوبة سيريدا. هل قمتم ب يعني تدخلات لتحسين ظروف التمدرس؟
2: ربما أن احنا كمجتمع مدني نحاول ندخله لكن صعوبة مع الإدارة.
1: فما تواصل مع الإدارة؟
2: المشكل تنهى الإدارة هي اللي ما تحبش المجتمع المدني اللي يكون برشا حاجات يعني. ثم أنشطة ثقافيين المقوم بها، ثم نوادي في البيئة، ثم نوادي لتعليم اللغات، ثم نوادي لتعليم الصنعة، ثم لكنها تجد أن الإدارة هي
1: تعرقل اللي نعم
2: اللي ما تسهلش المأمورية.
1: نعم. تقييمكم لوضع النقل المدرسي والإطعام المدرسي في الجهة، وهل هناك مقترحات لتحسينه؟
2: إلى حد الآن ما سمش حتى ما معناه مقترحات التحسين، كما كنت نحكو أن الإدارة ما هيش متواصلة مع المجتمع المدني. وربما المجتمع المدني كله ما عندوش حاجة هذيك، لكن ثم مجتمع مدني يحب يخدم وبش يوصل حاجات هذيك.
1: نعم. كيف يمكن للمواطنين والمؤسسات المساهمة في دعم أنشطة الجمعية، وما هي سبل التواصل والانخراط في هذه الجمعية سيريدا؟
2: احنا طلبنا من المندوبية الجهوية للتربية والتعليم بجندوبة باش تاخذك المعدات اللي هي غاية مكسرة وكبتولة المكسرة، نعاود الرسكل نتاعها ونعاود نعملوا حتى مكتبة، باش نعملوا مكتبة مش حتى باش نعملوا مكتبة.
1: نعم.
2: الذكاء الاصطناعي بك الالات المكسرة اللي زورديناتور، نعطيكي اورديناتور مش مكسر خاطر باش يخدم، احنا عندنا التكنسيان باش يخدم
1: يصلحوا. نعم.
2: المسؤول في الادارة كل شيء تابع الوزارة، كل شيء بالرأس الوزارة، بالرجل الوزارة، يعني إنسان مش عامل نشاط.
1: لابد من إشراف الوزارة لهنا يا راهو سيريدا معنا. المؤسسات هذه كلها تتبع وزارة التربية والتعليم، لابد أن هناك يكون معنى تواصل بينكم بين هذه الجمعية وبين الوزارة وخاصة المؤسسات المعنية وذات الصلة بالجهة لتقديم أنتم بيدكم أفكاركم وأراءكم ومقترحاتكم في إطار تحسين التمدرس بهذه الجهات. شكرا لك السيد رضا مصطفى الطبوعي رئيس جمعية التنمية والتكوين بجندوبة. إلى اللقاء.
2: شكرا.
1: خليكم معنا غم آخر في هذا الموعد من الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: وأجمل تحية تصل مستمعينا الكرام أينما كانوا، أينما يصلهم صوتنا عبر موجات إذاعة تونس الثقافية، من مريم قارة من أمام الأجهزة التقنية وشيراز جوالي من أمام ميكروفون استوديو 6. في مواعيدنا الثقافية أعلن المسرح الوطني التونسي عن فتح باب الترشح للدفعة 13 من المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية، اختصاص مدرسة الممثل للفترة الممتدة للفترة 2026-2028، وذلك إلى غاية 2 أكتوبر 2026. وللتذكير فإن هذه المدرسة توفر تكوينا يمتد على سنتين من أكتوبر 2026 إلى موفى جويليا 2028 بمعدل 37 ساعة أسبوعيا، ويشمل دروسا نظرية وورشات تطبيقية وتربصات ومختبرات تدريبية وماستر كلاس، إلى جانب مشاريع فنية فردية وجماعية. ويشترط للترشح أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، وألا يتجاوز سنه 32 سنة، وأن تتوفر لديه خبرة مسرحية أو فنية، إلى جانب الموهبة والقدرة على العمل الجماعي والانضباط ومتابعة التكوين بانتظام. وتتضمن اختبارات القبول أداء تمثيلياً ومقابلة مع لجنة الامتحان، بالإضافة إلى تربص تطبيقي لمدة أسبوعين، كما يتعين على المترشح تقديم مقطع من نص كلاسيكي وآخر معاصر على ألا تقل مدة كل منهما عن 3 دقائق. وللتذكير فإن معاليم التسجيل تبلغ 100 دينار سنويا للتونسيين و1000 دينار سنويا للأجانب، مع إمكانية طلب منحة شهرية بالنسبة إلى المتكونين التونسيين بعد دراسة الملف الاجتماعي. هذا وتودع ملفات الترشح بقصر المسرح 58 بطحاء الحلفوين 1006 تونس، أو عبر البريد مضمون الوصول، كما يمكن تقديمها إلكترونيا عبر الرابط المخصص للترشح. وللتذكير فإنه المتكون يتحصل عند استكمال التكوين والنجاح في المرحلة النهائية على شهادة في اختصاص فن الممثل تخوله الحصول على بطاقة الاحتراف المهني، ويمكن للمسرح الوطني الشاب انتداب المتخرجين للمشاركة في أعمال فنية بمقتضى عقد تأهيلي مهني. نغم آخر في هذا الموعد من الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي، أهلا وسهلا ومرحبا من جديد بكل من اختار متابعة هذا المواد معنا الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية 7 على موجاتنا. لقاءنا وأمسيتنا ما زالت متواصلة إلى حدود 8 مساء. سعداء في هذا اللقاء باستضافة ضيفنا السيد توفيق شرادة، رئيس الجمعية التونسية للعلوم الرياضية. ألو، أهلا وسهلا بك سي توفيق.
2: أهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية، الجمعية التونسية للعلوم الرياضية. ناخذ معك فكرة عن هذه الجمعية.
2: أي أولا ساعة مرحبا بك وبمستمعي الإذاعة الثقافية.
1: مرحبا.
2: استضافة.
1: العفو.
2: الجمعية التونسية للعلوم الرياضية هي معروفة لدى التلاميذ والمدرسين الرياضية بـ TSM، أسوسيون تونيزيان دي سيونس ماتيماتيك. هي جمعية معناها تكونت من 31 جان في 1968 من على طول.
1: بارك الله معنا.
2: وهي تنشط من ذلك الوقت وتهتم بكل ما يتعلق بالتلاميذ والمدرسين الرياضيات في المراحل الثالثة ابتدائي
1: وإعدادي وثانوي. لهنا احنا كي نقول الجمعية التونسية للعلوم الرياضية سي توفيق، معناها الجمعية هذه بين ذفرين احنا توا تقريبا على أبواب، معناها احنا بعد بضعة ساعات تفصلنا عن انطلاق السنة الدراسية ان شاء الله موفقة لكم وللجميع. هل أن العلوم الرياضية تعني الرياضيات بمعنى المات الحساب، وإلا تعني حاجات أخرى ربما، معناها مفاهيم أخرى؟
2: شكرا. هو الأول ساعة من المهم أن نتحدث عن الرياضيات في إذاعة تهتم بالثقافة، من الإذاعة الثقافية.
1: نعم.
2: وهكا من هذه فرصة باش نقول اللي لما نتحدث عن الرياضيات احنا نتحدث أساسا في الجمعية عن ثقافة الرياضيات. وثقافة الرياضيات هي تعني أكثر من مجرد معارف
1: حل مسائل رياضية. نعم.
2: إذن هي تعني بكل ما يتعلق ب معناها نحن في ثقافة الرياضيات، هو معناها خاصة معناها يكون عند التلميذ وعند الفرد معرفة وفهم وتقدير للرياضيات وقدرة على استعمال التفكير الرياضي المنطقي. وكذلك معناها هذه فرصة باش نقربوا الرياضيات، وهو معناها يقدر خاصة معناها يكون عنده تقدير لجمال الرياضيات يعني بوتود ماتيماتيك والاستمتاع بالأفكار الرياضية واكتساب الأناقة والبساطة، يكون هو يكتشف الأناقة والبساطة في الحلول. معناها احنا تو نتجه أساسا إلى تنظيم مسابقات في ألعاب الرياضية والمنطق أو في أولمبياد، لأنه التلميذ منها له الحرية وأنه يحلل ويستنتج ويبحث عن حلول أخرى، وخاصة يكون هو اكتشف اللي ثم من الحلول اللي هي بسيطة وأنيقة، وهذا توفره له الأنشطة اللي هي خارج المؤسسة التربوية. وهذا هو منها ما يسمى بثقافة الرياضيات، لأنه نحن في تقييماتنا نكون مركزين أساسا على كل ما هو مدرسي، كل ما متعلق بالقواعد والعمليات، لكن الأصل في الشيء وأن التلميذ يكون يستنطرك المواد ذيك باش يحل مسائل مرتبطة بالحياة بتاعه.
1: نعم.
2: مرتبطة بمحيطه،
1: يتعلموه المنطق.
2: وهذه اسمها، هذه هي الكتور ماتيماتيك، اللي ربما بعض منا ما يهتمش بها. كنحكيو على الرياضيات كنحكيو على ان كونسيبت رياضيات، هي منها لا، الرياضيات هي ثقافه، هي كلتور، هي منها ثقافه علميه، هي ثقافه رياضياتيه. وهذا مهم جدا خاصه لما يكتسبها التلميذ منها من صغر السن تاعو. هذا علاش الجمعيه هي منها تواصل.
1: نعم. يعني انت ترى لهنا سي توفيق مهم جدا اليوم انه احنا نعلموا لابنائنا مش فقط كيفيه احنا مشكلتنا خاصه الاولياء اليوم، خلينا نقولوا الهاجس نتاعنا انه صغير يحل المساله وحده يلقى الحل. انتم لهنا تركزوا في الجمعيه هذه على المنطق، المنطق اللي باش يخليه غدوه يعني يتعود كيفاش يحل المشاكل اللي باش تعترضوا في حياته. معناها مش فقط معناها هي الماتيماتيك احنا بالنسبه لنا احنا الرياضيات اللي هي مساله وحل وحساب حساب وكالكول. انتوما لا
2: بالضبط.
1: انتوما المنطق الانسان باش يتعرض خاصه للصغار اليوم باش يتعرضوا يعني اكيد ان شاء الله احنا نقولوا لا، لكن كل انسان يعني باش يتعرض لصعوبات في حياته، كيفاش يحل الصعوبات هذه، كيفاش يفكر تفكير منطقي، كيفاش حتى يخطط للمستقبل نتاعو من خلال هذا المنطق.
2: بالضبط صح، هي هو الاصل في الشيء هو انه التلميذ يفكر
1: معناها التفكير.
2: ما نربطوش التفكير بالنتائج معناها هذاك علاش الجمعيه هي ديما تقوم دورها باش تنشر الثقافه هذه ثقافه الرياضيات وكل ما يساعد الاولاد وابنائنا باش ينمي لهم تفكيرهم المنطقي ويزرع فيهم الثقه خاصه الثقه. هذا لما التلميذ ياخذ وقته الكافي من غير لا هو عنده الهوس والعدد ويكون معناها يخدم جماعي يخدم فردي ويكون هناك معناها بيئه تساعده باش يفكر مع بشكل هاجس باش ياخذ عدد، وقتها هو نزرع فيه الثقه ونزرع ثقه في قدراته وفي التعامل مع الماده هذه اللي معناها وخاصه نحدوا من النفور من الرياضيات وتغيير الصورة النمطية عنها لأنه ثم صورة قاتمة
1: نعم.
2: أساسا
1: عن الرياضيات نعم.
2: النجاح والإخفاق، لكن التلميذ ساعات نحكم عليه اللي هو متوسط ولا ضعيف رياضيات من صغر السن، هذا معناها مش ممكن لأنه التلميذ رياضياته بطبيعتها هي معناها تكون أرضية للتفكير مش أرضية لإيجاد نتائج في قوالب جاهزة. إذا كان هو سبحان الله ينسى قاعدة نحكم عليه بأنه
1: بالإخفاق نعم.
2: وهذا دور الجمعيات وكل ما يهتم بمناه وأنه ما تعاودلوش اللي يعاود فيه من الضغطة تنحل الضغطة حتى في المسابقات. احنا نركزوا في المسابقات وطور احكي لك على المسابقات لأن احنا ننظموا
1: مسابقات حتى على المستوى الدولي نعم.
2: ايوه بالضبط، نحن تو مثلا السنة في خلال شهر جويلية 2026 شاركنا في شهر جويلية في مسابقتين دوليتين، شاركنا في الدورة 67 الأولمبية العالمية للرياضية في مدينة شنغهاي بالصين ستة تلامذة من التعليم الثانوي وكتب تلامذتنا ستة تلامذة اللي مشاو شنغهاي وشاركوا في أولمبياد عالمية للرياضيات
1: نعم.
2: احتكوا وتحصلوا ثلاثة من اثنين تحصلوا على ميداليات برونزية وواحد حصل على ملعقة مشرف، معناها هذا مهم جدا
1: نعم أكيد
2: مهم جدا، هذه تعطيه ثقة في نفسه ما تصور أنت معناها يناقش ستة مسائل في يومين ويوصل مستوى معين
1: ويتوج نعم
2: ويتوج، وهذا تعطيه ثقة حتى في مستقبله المهني ومستقبله. وشاركنا كذلك في إيطاليا في نفس الشهر في الدورة 40 للبطولة العالمية لألعاب رياضيات المنطقة، نقول بطولة عالمية لألعاب رياضيات المنطقة، هذه بطولة هذا نشاط مسابقة مفتوحة لكل التلاميذ من الثالثة بداية إلى آخر تعليم ثانوي
1: نعم.
2: وبالتالي معناها مهم جدا وأن يكون هو هذا يحتك ويمارس أنشطة، المسائل هي مسائل مسلية مرتبطة بالواقع وحتى الحلول اللي يوجدها هو في ألعاب الرياضة المنطقية حلول أنيقة تخليه هو مبهول يقول كيفاش ما توصلت لهاش هذه، وهكا نكونوا عندنا تلميذات يتعلقوا أكثر وأكثر بهذه المادة وراءوا بلادنا حاشتها، وأن الولايات يكونوا متعلقين لأن الرياضيات عمر ما كانت مادة علمية، هي مادة ترانسفيرسال الناس كل معنيين بها، ما تمشي واحد في الرياضيات واحد في العلوم الأدب وأي مواد أخرى، هذه الرياضيات هي الأساس في التفكير ما مش رياضيات قواعد هنسة أو جبر
1: نعم. لكن للأسف احنا اليوم وربما هذه إحدى الصعوبات اللي تواجه اليوم التلامذة، حتى نشوفوا أنه نسبة معنى الالتحاق بشعب شعبة الرياضيات مش إضاء الأكثر سي توفيق، لأننا نحصر للأسف معناها مادة الرياضيات في القواعد هندسة جبر أرقام أعداد لازم تتحصل تلقى النتيجة
2: معناها أصبح حتى الأخطر في ذلك، وأنه كانوا ما عادش ما نجمش نعطي توا رأي لأنه ما لازم واحد يستند إلى معطيات، أصبح كانوا التلميذ رافض باش يفكر لما تكون عنده حاجة جاهزة ويعاود يطبقها، وإذا كان ما قهاش جاهزة وقتها هو يولي معناها، وهذا معناها توا كي تقول لي مثلا اللي هكا نقص
1: وهذا نشوفوه حتى في البكالوريا معناها نسبة المترشحين في شعبة الرياضيات هي أقل شعبة نسبة الملتحقين.
2: هو نجم يكون غير مهم، علاش؟ لأنه نجم يكون مثلا النسبة في شعبة الرياضيات قليلة حتى ولو 10%، لكن المهم وأنه في الشعب الأخرى تكون فما رياضيات عندها معنى، لانه احنا مش كلهم شغلوا ديماتور، اللي يمشيوا شعبه الاقتصاد، شعبه العلوم التجريبيه، شعبه التقنيه، شعبه العلوم الاعلاميه، لكن لابد انه يدرس رياضيات عندها معنى بالنسبه هو، لانه وقتها اذا كان نحن مثلا هاجسات او التلاميذ نقصوا اللي متوجهين هما خايفين من الرياضيات وبالتالي شعبه الرياضيات نقصت، لا لازمش نفكر كما نفكروا اوترومون، نقولوا ايه مثالش النسبه اللي مش تكون موجوده في شعب الرياضيات مش مشكل 10% هذاك الناس مش يكملوا
1: يواصلوا
2: يعملوا منها منها. لكن المهم وانه تكون ثم رياضيات بالنسبه للشعب الاخرى تعطي تلميذ معنى تقول اه جراسة الماتيماتيك لا باش نحل مشكل في اقتصادي، مشكل في التقنيه، مشكل، وهذا مهم جدا. لابد نحن ان شاء الله في اصلاح التربوي نكونوا
1: باش تركزوا على النقطه هذه يا سي توفيق.
2: النقطه ما نعرفش انت فين التفكير يكون هكا، وقتها نوليو نعملوا اون ماتيماتيك ما عادش ماتيماتيك خاصه كان بور لي ماتور كان كاتريام ماس، ثم لابد ان اعاده النظر في المناهج وفي البرامج، وبالتالي يكون تلميذ لكن الماده ماده الرياضيات اللي يقراها تبدا عندها معنى، عنده هو يقول ان هذا كي نقرا مثلا محور معين هذا عاوني باش نحل مشكل مرتبط سواء بالاقتصاد ولا بالتقنيه ولا بالاعلامي. يراو ديجا تو تلميذات يستعملوا في الذكاء الاصطناعي وهو الذكاء الاصطناعي الاصل تاعه هو معناها دي بروغرام هو رياضيات، شفنا ناخذوا كان الظاهر ناخذوا كان النتيجه، لكن ما نعرفوش يدرسها فما الماتيماتيك كيف يعرفوا يقتنعوا وليداتنا اللي الرياضيات هي راي اهم شيء مهما كان توجهه توجهه اقتصاد او حتى ادبي، لانه تلميذ حتى في الاداب يحتاج الى معناها معطيات في الاحصاء معطيات
1: نعم.
2: لانه هذا هو كيفاش يكون المجتمع سليم. اما نقولوا نحن خاطر وليداتنا هاربين من الرياضيات ولاو مشاو شويه منهم شعبة المات والاخرين اللي مشاولهم معناها كانوا هكا معناها هارب ماتيماتيكي خايف قدامهم حتى توا في شعبة
1: الاقتصاد حتى سيونس معناها اكسبيريمونتال فيها رياضيات نعم
2: ايوا يقرا قدامه بالتالي شنو توا الحل؟ اما نواصلوا هكا ويقعد ديما النسبه كانخفاض بالنسبه لشعبة الرياضيات
1: نعم.
2: وبالنسبه للشعب الاخرى فما هاجس فما مشكل فما خوف هو شنو هي الالتجاء وانه ما يفكرش كي ما يفكرش ولا يعمل يولي نشوفوا حاجات اللي غير عاديه في الرياضيات. اذا كان نحيوا التفكير الاصل في الشيء هو التفكير مش الاصل في الشيء هي النتيجه، وبالتالي لابد اعاده نظر في التقييم واعاده نظر في كيفيه معناتها توجيه التلامذه وخاصه
1: وفي المنهج ايضا لهنا سي توفيق
2: وفي المناهج
1: المناهج المعتمده اكيد لهنا. بما ان احنا نحكيو اكيد العديد من المستمعين والمستمعات اللي في الاستماع لنا على موجات اذاعه تونس الثقافيه يتسائلوا وانا بيدي واحده منهم باعتباري وليا سي توفيق، كيفاش انا نحبب ولدي في هذه الماده ونغرمه بالتفكير الرياضي، وكيفاش يمكن اني نلتحق بالجمعيه التونسيه للعلوم الرياضيه؟ اكيد انتم عندكم انشطة وعندكم مقر وقاعدين ايضا تعلموا في الوليدات في التفكير التفكير المنطقي والتفكير الرياضي المنطقي.
2: احنا اساسا نعطيو فرصه للتلاميذ باش يشاركوا في انشطه اللي هي ربما معناها تكون خارج المؤسسه التربويه وتكون انشطه معناها ما فيهاش ضغطه من ضغطه تعديل وكل شيء، وانشطه تمكنوا باش يقدروا كيفاش قلنا قلنا الوسيله هي وانه يكون التلميذ يشارك في مسابقات، عطينا نوعين مسابقات، مسابقه اللي هي تهتم بالاولمبيا لانه هي ربما متخصص خصيصا للتلاميذ المتميزين، فكرنا حتى في التلاميذ المتميزين في الثانوي وعمل لهم نشاط اللي هو معناها يبدا من السنه الثالثه ابتدائي قلنا في العاب الرياضيات كيفاش نعملوا؟ التلميذ في السنه مثلا السنه تستعد الجمعيه وانه تفتح المجال لاولادنا باش يعملوا باش يشاركوا في هالاولمبياد والالعاب، كيفاش يشاركوا فيها؟ مش ايميديتمون يقرح هو يشارك في النهائي العالمي مثلا في السنه في جويليه في مثلا السنه مش تكون الدوره 41 مش تكون في شهر اوت في باريس. وبالنسبه للاولمبياد الدوره 68 مش تكون معناها في المجر في جويليه، لكن اش نعمل؟ نجيو نحن تلت سنه ونعملوا ما يسمى بادوار تمهيديه وتكوين تكوين عن بعد، ساعات تكوين حضوري، التكوين عن بعد تو تلميذات ولاو يشاركوا عن بعد معناها وفي اوقات يبداو هما تدخلاتهم معناها نعرفوهم كيفاش ثم اليان في لا تي اس ام يعرفوه في الباج لا تي اس ام يلقاو اليان يبعث الميساج يسجلوا ويتوجهوا، فما التكوين المبتدئين والتكوين اللي عندهم التكوين السابق ومهما كان عمره، وتجي فرص ساعات نعملوهم دون دي ستاج فيرمي وهالانشطه راه كنشوف احنا ديجا نلاحظ ديما اللي تلين اللي تعلقوا بالانشطه دي كما العاب رياضيه في المنطق دي جيوماتيكولوجيك مش بشرط هي يكونوا تلامذه هم الاولانيين في قسمهم الباهين، لا لا نلقاو حاجات وحتى في في الفينال انترناسيونال مش ديما بشرط هي يكونوا الاولانيين ولا لا لا اللي هو يعرف اللي راهو عنده الوقت باش يفكر ويقترح افكار وهذا يتوفروا جمعيه فاش توفروا وانه يسجل في موقع الجمعيه فيسبوك لا تي اس اف فهمتوا حتى بين عروسه مثلا ريجونال كامله اللي هي مخدر الليف التنظيم يدخل الفيسبوك حتى تي اس ام بين عروس ويقوم يسجل ميساج ويبعثوا له كي تجي فما مثلا ادواء دي مثلا تكوين عن بعد يبعثوا له باش يعطيك الحصه هذيك فما مثلا حصه كل شهر وحصتين كل شهر عنده ان كالندري وفي ماتيماتيك كيما الكوره يمشي هو الفينال انترناسيونال في باريس يعمل كارت فينال في نوفمبر يعمل دمي فينال في مارس ويعمل فينال ناسيونال في شهر ماي معناها هو تقع دعوته بالأول ساعة يشارك الكارت فينال أديستانس بعثوا له الموضوع
1: عن بعد نعم
2: الموضوع والنجم يعمل مابوه النجم يعملوا من المثير أنه يتعلق بك الشيء ذاك نعم مهم مهم وبعد في الدمي فينال نعطوه فرصة باش يجي عادي سورتاب نضمهم في مراكش والفينال ناسيونال اللي هو نشبرز عدد من التلامذة من كل المراحل من الابتدائي واعدادي وثانوي باش يمشيو يشاركوا لكن التلميذ الرابح شو ربح مش اللي مشى برك شارك في النهائي العالمي كلهم مارسوا هالرياضيات هذه ومارسوا انشطه وعندها منها وترجع لهم بالفائده العمومه وخاصه تعطي فيهم الثقه في نفسهم واذا كان خذا ثقه في نفسه وتهنى راه حتى كي يمشي القسم يولي عنده بلو كونفيون يولي نجم يجابه مشكله ويقراها احنا تو وليداتنا ربما علاش ساعات ما ياخذوش على الباهي خاطر يوصل التلميذ توا ما يقراش المساله ولا سؤال مرتين
1: ما يقراش بالكدا ما يعرفش يقرا ولا حتى ما يعرفش يقراه راه لهنا ما يعرفش يقرا بالكدا السؤال راه
2: انا تو ما عادش نشوف ولد مفزع هذايا ما عادش التلميذ يصبر باش يقرا سؤال مرتين اور هي كما تقرا الرياضيات هكا تعملت تعملت على الفهم لازم قبل ما تمشي تقول شنو هي القاعده لازم تقرا شنو المطلوب المطلوب هو باش تفهم
1: وتقرا المطلوب الكل زاد
2: المره الاولى تبدا شي رياضه وزراديه والمره الثانيه وربما المره الثالثه راه كيف الرياضيات الواحد ينمو بها مش هو معناها دوم يشوف اول الكلمه يحب يمشي يشوف القاعده هذا راه يطلب صبر ويطلب عمل وهو العمل يصير في المدرسه اساسا وعملوا به مدرسي الرياضيات لكن احنا نكملوه باش كي نعطيو انشطه جو ماتيماتيك يساعد بروبليم اوفير وساعات الحلول بسيطة يقول بون يقول فكر كيفكر هو ديجا في كل مرة يفكر
1: يتعلم التفكير وهذا اللي احنا نلوجوا عليه احنا نحبوه صغير يفكر يعني صغير يفكر ويستعمل العقل والفكر متاعه باش يحل هذه المسائل
2: كيف يقول بارك الله فيكم مدام خاطر علاش اللي فات كي هكا في حصص واللي نبعثوهم الميساج وكل مره تبعث ميساج راه بالوقت بحول مش يتغير علاش يتغير
1: نحبوا الثقافه تتبدل حتى متاعنا احنا كاولياء خاطر كيما نهزوا صغارنا مثلا للرياضه اللي هي مهمه ايضا في تنميه الفكر والمحافظه على الجسم والموسيقى ايضا والانشطه الثقافيه ككل زاد ايضا التفكير الرياضي مهم جدا اليوم لصغارنا
2: اللي يشوف ولده مثلا حل جزئين مثلا مش كليا جزئين وهذا معناها مهم يعني ما نقولوا كيفاش نكملوها مثلا مش وراها انا غادي انا راتي حتى واحد كي يبدي يفكر في ذاته فخاص نفس لا لا على هذا تنجم تنجم حتى كبار تو الطلبة في اليوم نجم يحطوا روحوا قدامهم قبل ما يعدي في نهارين باش يلقى الحل وهذا هو طبيعة الشيء من هذه طبيعة الحياة واحدة بينا تو حتى مدرسين ولا طر كذا كان تعطيني نوفو بروبليم مش قبل نقعد برشا وقت باش نطلعوا هذاك لو بليزير سي ان بليزير شنو لو بليزير وانه بعد ما واحد يفكر ويفكر الحل
1: ريما معناها
2: يحس
1: بنشوه ولا نعم. نعم اللي يحب يلتحق بالجمعيه التونسيه للعلوم الرياضيه شنو الاجراءات اللي يعملهم وين موجوده
2: هو تو التلامذة معناها يدخلوا ويسجلوا وما يسجلوا قلنا يدخل باج معناها تي اس ام بن عروس هذه يدخل يلقى ثم ابيل انفورماسيون مثلا ليسونس وديك يسجل هو بعد نحن نحطوا ناخذوا الميل بتاعه وقت يجي مثلا ان كارفينا نبعثوا له سوجي ا ديستانس وقاعد كي تبدا ثم حاجه نعيطوا له لا ويلي مخاطر ثم دي ريجيونال مثلا مش كان في تونس العاصمه ولا ينجم يكون برتو وقتها يولي هو يدخل في السيرور هذيك ويولي يشارك ما انا ديجا تو علاش احنا قلنا بنعقدوا هما لاهين اساسا بالجانب هذايا التنظيمي احنا عندنا السيت بتاعنا قاعد اون كونستركسيون لكن توا كان اون باج اسمها سي اس ام العروس هذه اللي هي لاهيه بالتسجيل كلام ده في كل ما يخص التكوين معناها على البعد وبعد احنا شنو نعملوا مهمتنا نحن وانه ان في كوليكت دي زيني خاطر ساعات نطلبوا من كلمه دمي اللي هو ما هو صغير صغير وبوه بالماي تعرف ولا احنا كي يجي السوجي هذاك نبعثوا له نقول له راهو هذايا مثلا فيك حتى المواد ديسمبر من نوفمبر
1: تخدم عليه
2: تخدم عليه نعم. وبعد هما بيدو ما نعطيش قصا وبعد هو بيدو ناديو باش يعدي للدومي فينال
1: نعم
2: وبعد نمشي نلجم ونحكيو على سيليكسيون كان تقطيع للفينال هي بو مود
1: نعم
2: يعني ثم متابعه ليه معناها ماشي ضغط
1: سي توفيق معناها لهنا التكوين خلينا وهن النشاط هذا الرياضي باش يكون عن بعد
2: هو في بعض الاحيان وقت بدا عندنا فرصه تاع عطل عيطوا لهم انا معناها احنا من ذاك البدايه شنو نعمل باش ما نعملوش خاطر تعرف هو اللي تاخذوا ساعتين مثلا في مده معينه مش يشوف الفورماتور يقدم له الموضوع يناقش له ينجم يناقش خاطر مش عن بعد كان هو ينجم حتى يشارك فهمت ولا وبعد نبعثوا له الكور هذا الكور يجي معناها اللي عملوا يجي هذاك معناها فهمت ولا يولي هو ينظم اموره يقول انا عندي انفورماسيون هذه مثلا اكزومبل في الاولمبياد فما تلمذه مبتدئي يقول لك انا مش نبدا تو انا مش تقول لي انت مش تشارك في الاولمبياد نبداو نعملوا انفورماسيون انيسيال بور لي ديبيتون اللي مثلا اول مره يشارك الاخرين يعرفوا تو ما نحكيوش التلامذه اللي يعرفوا
1: نحكيو لي على اول مره
2: أو هذا ما يدخلوا في الفورمات باش نحن ناخذوا عليهم لي دوني لي زانفورماسيون.
1: قلنا لا تي سي ام نتاع بن عروس.
2: اكزاكتومون تي سي ام بن عروس. تلقاها الباج معروفه فهمت
1: داكور دو شكرا لك السيد توفيق شرادة رئيس الجمعية التونسية للعلوم الرياضية شكرا لك على قبولك دعوتنا مرة أخرى إن شاء الله ديما موفق سي توفيق وشكرا كبير على كل المجهودات اللي قاعدة تقوم به الجمعية التونسية للعلوم الرياضية شكرا لك أمسية سعيدة إلى اللقاء
0: الصالون الثقافي الصالون الثقافي عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: من جديد نرحب بكل من اختار متابعتنا في الربع ساعة الأخيرة من هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية 8 غير بعد، تقريبا على موجاتنا بضعة دقائق تفصلنا عن ختام هذا الموعد من الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 12 سبتمبر 2026. وفي فقرة جديد الإصدارات أصدر المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة مؤلفا يحمل عنوان محمد الحبيب رائد المسرح التونسي حياته وأثاره، وقد ورد في جزئين، وتولى جمع مضمون الكتاب وتقديمه الأستاذ العربي الزوابي. هذا وقد أشار الكاتب في تمهيد مؤلفه إلى أن هذا الإصدار يأتي امتثالا لواجب

بالاعتبار والوفاء والعرفان لأحد الرجالات الأفذاذ الذين أنجبتهم تونس، ورائدا من رواد المسرح التونسي ومساهما في النهضة الأدبية والفكرية في تونس المعاصرة. وللتذكير فقد كان الأديب المسرحي محمد الحبيب من بين المسرحيين الذين كانت تعج بهم الساحة الثقافية التونسية في فترة الثلث الأول من القرن العشرين، خاصة ما بين الحربين العالميتين، وكان من الأسماء المغمورة رغم ما قدمه من خدمات للأدب والمسرح. وأهمية هذا الكتاب تكمن في تقديم فكرة واضحة للقارئ عن محمد الحبيب وأصله التركي وحياته ودراسته وتكوينه ونشاطه المسرحي ذي الأوجه المتعددة، مؤلفاً للمسرحيات خاصة منها عن التاريخ التونسي القديم، ومعلماً للفن المسرحي في المعاهد المسرحية التونسية، ومساهماً في تألق الحركة الثقافية والأدبية في فترة كانت خلالها القوى الاستعمارية تعمل على طمس الهوية التونسية. ويمكن للقارئ أن يطلع في الجزء الأول من هذا المؤلف الوارد في 470 صفحة على محمد الحبيب، حياته وآثاره ومختارات من آثاره ومذكراته حول المسرح وفي التاريخ من زوايا التاريخ التونسي، إذ تناول تخطيط قرطة جنة وشهيرات التونسيات والأخلاق العامة بتونس في فجر القرن السابع وغيرها. كما تضمن الكتاب دراسات في الأدب العربي وفي الموسيقى. أما الجزء الثاني من هذا المؤلف الصادر عن المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، والذي تولى جمع وترتيب مضمونه العربي الزوابي، فقد ورد في 293 صفحة توزعت على 4 أجزاء كبرى، عنونها الباحث كالآتي: مقاربات حضارية تضمنت ما كتبه محمد الحبيب عن ذكرى المولد الشريف وعن دعوته لتوحيد العمل في رؤية هلال الشهر في المغرب الإسلامي، كما استعرض الكاتب نماذج من مؤلفات محمد الحبيب في الرواية والقصة والمسرح، ونماذج من النصوص المسرحية. ويختتم هذا الكتاب في جزئه الثاني بمختارات مما كتب أو مما كتب عن الأستاذ محمد الحبيب بأقلام محمد الفاضل ابن عاشور وعز الدين المدني والمنصف شرف الدين ومحمد بوذينة ومحمد الهادي الماتيو أحمد الحمروني وتوفيق بوغدير ومحمد بالأصفر ومحمد العزيز الساحلي وصالح المهدي، فضلا عن قائمة المصادر والمراجع. أيضا تم تذييل هذا الجزء الثاني بملحق يحتوي على مجموعة أثرية من الصور لمحمد الحبيب في سباهي وكهولته، منها صور مع والده أحمد ابن محمد الحبيب التركي وأخرى مع زوجته ومع جمعية الكوكب التمثيلي في حضرة المنصف باي سنة 1948 ومع أفراد الجوق التونسي لدى عودتهم من مؤتمر الموسيقى بالقاهرة سنة 1932. كما تضمن هذا الإصدار عدة صور مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ومع يوسف وهبي وصالح المهدي وخميس الترنان ومحمد العربي الكبادي والهادي العبيدي وشافية رشدي عبد الحميد عبد المجيد بوديده، علاوة على نشر صور للكاتب العربي الزوابي مع ابن الفقيد محمد الحبيب وهو طاهر الحبيب نائب رئيس جمعية الرشيدية. هكذا نصل مستمعينا الكرام نهاية هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا اللي كان انطلق في حدود 17:00 مساء. شكرا لزميلة مريم جارة اللي رافقتني في تأمين هذا الموعد تقنيا، شيراز شوالي كانت معكم من أمام ميكروفون ستوديو 6. خليكم معنا غم المساء، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: توانسة، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
12: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
10: اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الكوبي أم يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون،
13: من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.
14: من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى، نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقاً لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم، كما عرفت البشرية الخوارزمي، عرفت أيضاً عالماً آخر حمل الاسم نفسه لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاف في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءاً من حياة الناس لا ترفاً فكرياً. قيل إن أباه كان موظفاً في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيراً فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفاً استثنائياً بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقاً جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلاً لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحياناً الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريباً لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جداً، ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا هذه الحياة. بالتالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة الأخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان.
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها. مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة يعني تتحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاف يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن غلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف، ولأول مرة على الأحرب، بمعنى آخر أنه أنت وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: ومنذ شبابه بدأ البيروني يثر استقلالاً فكرياً لافتاً لا يكتفي بما وصل إليه السابقون، بل يراجع ويصحح ويقارن بين الآراء. وبسبب رغبته الكبيرة في العلم والمعرفة تعلم العديد من اللغات في صغره، فقد كان يعرف اللغة الخوارزمية القديمة واليونانية والهندية السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقاً، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقاً للمعرفة ومن السؤال مدخلاً للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام، لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة ضل.
0: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ. ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفيا للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثرا عميقا في شخصيته وتجعله أكثر وعيا بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصا على استقلال العقل في عالم كثيرا ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم أبي الريحان البيروني نستمع إلى الدكتور أيمن الخليلة، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعات الأردنية، ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
4: لم يكن هناك برج عاجل للبيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا، والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن ساعيا للشهرة، لا، التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
0: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقاً آخر، لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساساً للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعاً إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم، بل قاس زواياها وربط حركتها بالزمن والمكان. يقول البيروني عن نفسه إنه كان يراقب النجوم بالعين المجردة، ما أدى إلى ضعف بصره، فقد كان يراقب حركة النجوم دون أدوات الرصد كالتلسكوبات أو المناظير. وفي الجغرافيا لم يكتفي بوصف الأرض، بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقا للمصادر فإن للبيروني نحو 180 مؤلفا، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابس أستاذ الفلسفة الإسلامية عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
5: كان يقول أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يعني كان يقول أنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما يقصين أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، أنه استخدم الآن نتحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
0: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي، وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلا للمعرفة، بل صانعا لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم، حددت من خلالها مواقع 1029 نجما، وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط. ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال، وألف كتابه المشهور صورة الأرض، إلا أن للبيروني فضلا كبيرا في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصورا بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق ما للهند، الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند مسلطا الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم، لا كما يراد لها أن ترى.
3: انظر انظر، ها هو البيروني. يا يا يا مرحبا بالمعلم.
1: اهلا بالمعلم البيروني. اهلا اهلا ابا الريحان، حدثنا عما رايت.
2: الناس يختلفون في الاديان كما يختلفون في الالسنه والبلدان، ومن اراد فهمهم وجب عليه ان يسمع منهم لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
0: في ذلك الزمن كان الاختلاف سبباً للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعاً للبحث، ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض، وفتح بذلك باباً جديداً لدراسة الأديان والفلسفات المقارنة، باباً يقوم على المعرفة لا على الخصومة. بهذا النهج سبق البيروني عصره بقرون، ووضع أسساً لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن فهم الآخر شرط لفهم الذات. لم يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولاً في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقاً جديداً للبحث العلمي، أفقاً يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحاً في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعاً للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالماً مسلماً يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
4: في البحث العلمي في عنا منهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارس لنصل إلى الحقائق، هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم، طب هو في النهاية بده يوصلني لا وجود الله سبحانه وتعالى، فهو كان معززا.
0: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضرا، لا بوصفه اسما فقط، بل بوصفه نموذجا مبكرا للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما كانت.
2: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به كما يقولون هم، لا كما يقال عنهم.
0: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقاً ممهداً، ولا كان السؤال آمناً دائماً، اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفاً منعزلاً ولا عالماً أسير الأرقام، بل عقلاً موسوعياً جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة. كتب ليفهم، وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
2: العلم ليس ترفاً ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم، ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه

0: كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له، ذلك يرجع إلى أن زمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشراً حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفاً في كلا الجانبين بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هنا عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائماً عنه أي حرب، أي حرب ينتج عنه دائماً نتائج لا إنسانية، بمعنى آخر ما فيه في عملية تحريك. لكن قيمة إن محمود يعني الغزنوي أنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، ما مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضاً أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي تحدث عنه الصراع.
0: البيروني لم يكن مفكرا ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته وشهد التنافس السياسي الحاد بينها، تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال أنه في الليل في قبل أن يموت بثوان زاره أحد تلاميذه النجباء فسألوا عن المسألة الفلانية يا فلان، فقال يا إما يعني قال يا شيخ وأنت في هذا الحال؟ قال نعم، أموت وأنا أعرفها خير من أن أموت وأنا أجهلها، رغم أنه مش راح يستفيد من عمليا. وقال أنا خرج من الباب فإذا بالصراخ ورائي، يعني دلالة أنه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفة، أن تعرف حقيقة لأن تعرف، كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. وعندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن 19، وهو واحد أحد الذين قاموا بنشر مقولة يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخصية أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في عند الإسلام، في التاريخ.
0: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم، هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون: أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص: نبيل أبو عبيد. الأصوات الدرامية: تحسين الخوالدة ورأفة بني سلامة. كتابة النص: محمد الرحاحلة. إعداد: معين الخصاونة. التدقيق اللغوي: أمانة مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. البحث والإخراج: رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة.
3: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من نجوم وأقمار. طبعا موعدنا معكم مستمعينا دائما في حدود هذا التوقيت على بداية من الساعة 10 وإلى الساعة منتصف الليل، تابعونا فيها في هذا البرنامج. أهلا وسهلا بالجميع في نجوم وأقمار اللي تقدمه لكم تقنية الزميلة مريم بنقارة، وفي الأعداد والتقديم سميح قصد الله. أهلا وسهلا بكم إذن مستمعين في هذه المنوعة الفنية الترابية، فيها مجال طبعا لاختيار ولاقتراح الأنغام، كذلك نتحدث فيها على مجموعة كبيرة من المبدعين النجوم في مجال الأغنية التونسية والعربية. تابعونا على موجات الاف ام 101.1 و96.1، التردد الافقي على نايسا تحت 11900، الموقع الالكتروني www.radiokulturel.tn، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم جميعا، نبداو لقانا بصوت وردة الجزائرية.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقانا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع. نذكروا أنكم أيضا تنجموا تتواصلوا معنا على مجموعة كما ذكرنا مجموعة من الروابط، لكن طبعا أيضا رقم هاتفنا 71 844 600. هذا الرقم اللي أكيد أنه بعد قليل باش تكونوا معنا باش ناخذوا اقتراحاتكم ونتحدثوا معكم حول بعض التجارب الفنية في تونس وفي الوطن العربي. بنسمع الآن بعد ما سمعنا محمد عبدو في هذا النغم هذا المساء للحب، إن شاء الله مساكم الكل ومحبة وخير وصحة خاصة. باش نقدموا الآن اسم وصوت من الأصوات الحقيقة القوية واللي تشهرت بهذا الصوت اللي فيه يعني عمق فيها كمساحة كبيرة. هي من مواليد لبنان يوم 24 مارس 1917. والدها هو يعني كان هاوي للموسيقى والغناء، وكان في الأصل يعني مهنته الأصلية تاجر، يعني من كبار التجار الأقمشة في لبنان، وفي حي فيه الكثير من الفرق الشعبية ولدت فنانتنا ويعني أغرمت بالسماع وأجادت الغناء منذ كانت صغيرة. يعني كانت تغني الأهازيج الشامية، كذلك ألحان الميجانة والعتابة، يعني الأغاني التراثية الشامية بشكل عام. كي نقول الشامية نقول لبنان وسوريا وفلسطين. كان والدها أيضا إلى جانب ذلك يعني مغروم بالأدب والغناء، كيف ما قلنا عنده مكتبة فيها مكتبة موسيقية مكتبة غنائية ثرية جدا، فيها كذلك أنواع الغناء في البلدان العربية وخاصة الغناء المصري. كانت تسمع الأسطوانات المصرية وتحفظ لسلامة حجازي، لزكي مراد، لسيد الصفتي، ليوسف المنيلاوي، لمنيرة المهدية، لأم كلثوم في فترة ما أيضا، لنعيمة المصرية، لمحمد عبد الوهاب، لصالح عبد الحي. أغلب الفنانين اللي ظهروا في الفترة ذيك في ما بين 1910 وما بعد ذلك العشرينات والثلاثينات وغيره. والدها كان هو مكتشفها، عرف أنه عندها صوت جميل، فخاصة أنها كانت دائما تغني أم كلثوم، طقطقات يعني أم كلثوم، فاختار أنه يخليها تزيد تتعمق أكثر في الموسيقى. ونوعا ما يمكن أن أقول تبنيها الموسيقى اللبناني بيترو ترات اللي قام بتعليمها العزف على العود، وكانت أيضا حفظت الموشحات والتدوين الموسيقي على يد الموسيقى اللبناني سليم الحلو، وبدأت شيئا فشيئا تعرف في الوسط الفني كمطربة صغيرة ذات صوت كبير وذات صوت يجيد أغاني أم كلثوم. وأطلق عليها حتى في تلك الفترة أم كلثوم الصغيرة، كانت تحيي الأفراح وتشارك في بعض حفلات بيروت، وكانت تتقن كذلك كما قلنا العزف على آلة العود، وأيضا تعرف جيدا الموسيقى العربية والغربية أيضا، كانت عندها معرفة بها. الفنانتنا اللي مش نسمعوها الآن هي الفنانة لوردا كاش، اللي كما قلنا بدأت الفن منذ كانت في سن صغيرة وتلقب في بدايتها بأم كلثوم الصغيرة. إذا نسمعوها في أمنت بالله.

نواصلوا معكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر من نجوم وأقمار هذا الموعد الأخير في هذه الشبكة. إن شاء الله شبكة جديدة تبدأ يوم الاثنين 14 سبتمبر في مجموعة من البرامج كالعادة كما تعودتم بهم بتصورات جديدة بأفكار جديدة. مرحبا بكم جميعا. كنا إذا نستمعوا للوردا كاش هذا الصوت الفخم كما تلقب أيضا اللي يعني بدأت كما قلنا هي صغيرة جدا في السن لكن احترفت عالم الفن منذ سنة 1929 من وقتها يعني تتسمى بدأت في الاحتراف لأنها تعاقدت مع شركة بيضافون وسجلت عدد من الأغنيات في فرع الشركة في بيروت وكذلك أغنيات مسجلة على أسطوانات من تلحينها كانت أيضا تغني وتلحن وكانت قدمت مجموعة من الأنغام اللي هي اتشهرت في الفترة هذيك من تأليف والدها جورج داكاش وكذلك الشاعر اللبناني بوترس معوض وغيرها من الأسماء اللبنانية يعني كانت أغاني لبنانية 100% يعني هي اسمها لور داكاش. داكاش هو اللقب واحنا نقوله لور داكاش على أساس أنه أصبح أنه هو اسمها يعني كأنه اسمها الصغير يعني الاسم الأول. إذن وبدأت من وقت رحلتها مع الفن مع هذه الشركة انتقلت إلى وزارة القاهرة وكانت هذه الرحلة سنة 1933 قضت فيها فترة قصيرة وكانت وقتها فترة صعبة لأنه سياسيا يعني وكان يعني كان فما حراك يعني صعب هناك. كذلك غنيت وقتها المصر ولي سعد زغلول من كلمات بوترس معوض وهذه الأنشودة اللي غنيتها لقات صدى واسع لدى المثقفين والسياسيين في مصر اللي تعرفوا زادة عليها وتعرفوا رجال الفن ورجال الإعلام والموسيقى على هذا الصوت. وتغنيت في مصر كذلك أغاني شامية سجلت كذلك استوانة أخرى في شركة بيضافون في القاهرة. أيضا تعرفت على محمد عبد الوهاب اللي كان شريك في هذه الشركة أيضا ثم عادت إلى لبنان ثم لم تستطع البقاء في لبنان لأنها تعرفت على أجواء الفن في مصر فقررت العودة إلى القاهرة. رجعت سنة 39 وسجلت أشهر أغانيها في شركة بيضافون وخاصة هذه الأغنية اللي سمعناها أمنتي بالله سجلتها وقتها في شركة بيضافون وهي الأغنية اللي نجم نقوله اللي عرفت بها كثيرا واستطاعت من خلالها أن تكون اسم من الأسماء الكبيرة واشتهرت يعني بشكل كبير جدا الأغنية هذه أمنتي بالله واللي أصبحت يعني من أهم الأغاني وبرشا فنانين بعد عودوا غنائها. سنة 45 قرر الإذاعة المصرية أن تكون لوردا كاش إحدى نجمات حفلة الإذاعة اللي كان يقدم يعني كل سنة يعني أكيد أنها شاركت فيه ومن ذلك الوقت استقرت يعني لوردا كاش في مصر إلى يوم وفاتها يوم 11 أكتوبر سنة 2005 وكانت يعني من المطربات اللي لقاو يعني صدى ولقاو مكانة في الإذاعة وكان وقتها جديت وغنيت في الإذاعة على الهواء لأول مرة قصيدة الكرنك لأحمد فتحي وتألقت فيها وهي مطربة من المطربات اللي أكيد أنها ما تتنساش في تاريخ الموسيقى العربية لأنها قدمت لأنها تعتبر يعني فنانة عالمة وعارفة بالموسيقى يعني تغني إلى جانب صوتها الجميل والقوي هي إنسانة تعرف جيدا ماذا تقول وعندها يعني الكثير من التسجيلات النادرة اللي يعني وهي تغني أدوار وموشحات وغيرها من الطقطقات أيضا وتألقت فيها كلها. كذلك شاركت في برامج إذاعية
غنيت مع محمد قنديل أغنية أعطيني القهوة يا حبي. كذلك شاركت في السينما في فيلم أنشودة الراديو سنة 1936، وكذلك في فيلم الموسيقار سنة 46، وأيضا شاركت في فيلم يتحب يتأب سنة 1994، كذلك غنيت في فيلم بنت البادية سنة 1956، وكانت نجمة من نجمات الحفلات في مصر في العديد من الأفراح والمناسبات. غنيت حتى في أحياء شعبية، يعني غنيت في الأحياء الشعبية مثل بولاء وبولعلة والجمالية والحسينية وباب الشعرية، ويعني غنيت في كل مكان لوردة كاش. وهي أيضا نجمة الندوات الفنية، كانت تحرص على حضور هذه الندوات الثقافية اللي تشهرت واللي كانت تقوم بها نقابة الصحفيين مثلا وإلا الفنانين، كانت دائما حاضرة وتكون مشاركة فيها، وقامت كذلك بعدة جولات في البلدان العربية وكذلك البلدان الغربية مثل فرنسا، قدمت عديد يعني الأغاني خارج زي حدود الوطن.

0: يا مالك قلبي آسيرة، حبي النهر ظمآن لثغرك العذب. هذه الكلمات للأمير عبد الله الفيصل آل سعود، وألحان محمد الموجي، وغناء العندليب، نغم يعود إلى سنة 1973. طبعا هذه من الأغاني اللي قدمها هذا الأمير الشاعر عبد الله الفيصل بن عبد العزيز، اللي طبعا في رأس وبعض الأشعار اللي غنوها بعض الفنانين أيضا، ومنهم عبد الحليم حافظ، ومحمد الموجي هو رفيق الدرب اللي أكيد أنه يعني رحلة طويلة مع الأغاني مع عبد الحليم حافظ. نمشي للمكالمات الهاتفية في هذه الساعة الثانية من نجوم وأقمار، ونبدأ بهدى من المنستير. مرحبا هدى، مساء النور.
1: أهلا بيك، أهلا بيك، تحياتي وتحية حب واحترام وتقدير. أتيت من عندي بقايا بين أحضاني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصوت الناس ألحاني، أحبك أنت أملا كضوء الصبح يلقاني، ترى ترى ترى ترى ستقول يا عمري يا عمري عمري يا عمري بأنك كنت تهواني تهواني حبيبي حبيبي حبيبي كيف تنساني. هذه نهديها لك.
0: عيشك يخليك.
1: بصوت سمية القيصر، بطبيعة ساهم فيها محمد الموجي الفنان الكبير، وهي غنتها بإبداع بصراحة، ونحب الغنية دي.
0: نعم صحيح،
1: وسموها ربي بفضل.
0: يعيشك يا هدي، مرحبا بك، شكرا على هذه الاختيارات.
1: وإن شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى، وربي يفضلك وربي يفضلك لعائلتك. وربي نحب نطلب غنية.
0: أي تفضل.
1: كان في مرة طفل صغير مرسل خليفة، وإلا علشان مليش غيرك فريد الأطرش.
0: علشان مليش غيرك.
1: إي، وإلا كان في مرة طفل صغير مرسل خليفة.
0: كان في مرة طفل صغير. أي
1: أي بربي، ذيك نحب نسمعها.
0: باهي، إذا موجودة عنا تشوفها مريومة.
1: حب الكبير محليك يا سموحة.
0: يعيشك يا هدى،
1: وربي يعطيك كل ما تتمنى.
0: ربي يخليك يا هدى، شكرا إنك حاضرة معنا ديما على اقتراحاتك الشيقة والجميلة. مرحبا بك دائما، من خلالك تحية لكل يسمعوا فينا في كل ولاية المنستير، في كل معتمدياتها وقراها، وطبعا هذه الولاية الجميلة. من ولاية المنستير نمشيو لولاية صفاقس، ولمدينة صفاقس تحديدا الجميلة أيضا، واللي هي طبعا عاصمة الجنوب والعاصمة الاقتصادية لتونس الثانية، وطبعا اللي هي يعني مدينة من أهم المدن التونسية. ومعنا أمينة. مرحبا أمينة. شنو أحوالك أنت؟ لاباس
2: خاطرك ويعيش قدرك.
0: الله يخليك يا أمينة، تحية ليك ولعائلتك.
2: يعيشك يعيشك
0: يعيسك. مرحبا، خلنا نتعرفوا عليك أمينة، أنت من صفاقس؟ صفاقس.
2: أي من صفاقس، من صفاقس.
0: أي مرحبا مرحبا. طبعا أول مرة أمينة يعني معانا في البرنامج، وأكيد أنه مش ندللوك شوية اليوم.
2: دللوني والله، أنا نشارك مع عروسية.
0: أي
2: وكانت أول مرة يا
0: سميح. مرحبا بك يا أمينة، تنورنا.
2: مرحبا. وتحية الهدى، هي اللي قالت لي على البرنامج بتاعك وتحفون. هدى نقدم لها تحية، هيك العليمي تولي كانت تحكي.
0: مرحبا بكم الاثنين، يعيشك يا أمينة. باهي أمينة، عندك شو ما تقول على عبد الحليم، على لورداكيش، على حاجة؟
2: والله نحب عبد الحليم، من أحب عبد الحليم، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، القلب يعشق كل جميل، نعطيها برشا. أي معناها المصريين بخلاف التوانسة، معناها
0: يعني تسمع الأغاني المعروفة للأصوات الكبيرة طبعا.
2: أي صحي صحي، تيكم أنتم مدخول أمي يرحمها، هيكم الزمانة
0: تيكم
2: ما يفلوش يكم يا سميح.
0: أي طبعا الله يرحمها وينعمها. من تونس شكون تسمع؟
2: من تونس والله من أحب محمد الجاموسي.
0: قل لي عاد صفاقسية، لازمني محمد الجاموسي.
2: من أحب، يا ليت كله خيال. انت ليا وانا ليك.
0: حلوه يا ريت الناس وخيين. مريوم اذا موجوده الاغنيه يا ريت الناس وخيين محمد جاموسي، علاش ليه؟ خاطر يعني اغنيه فيها رساله حلوه، يا ريت الناس الكل يحبوا بعضهم يكونوا وخيين.
2: الله يرحمه الوصيه نتاع امي تقول لك نحبكم لاخر نهار، وتعمل لي وليدتها كتكبش في سبيحه وتقول لي نحبكم وخيين لاخر نهار.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحم.
2: احبال جاموسي قضيت لها قديش من الكاسات الله يرحمها من اغنيه محمد الجاموسي يا سامح.
0: من اليوم الهديه ليك انت والروح الوالده ان شاء الله ربي يرحمها.
2: روح الوالده الله يبارك لك ويا خو بخاطرك.
0: الله يخليك. به الى جانب اذا محمد الجاموسي تقترح كما قلنا الاصوات الكبيره كما ام كلثوم عبد الحليم الى اخره، ولا فما اغنيات معينه؟ يعيشك يا امينه، عايشك يا أمينة. شكرا ليك. باش نهدي لك محمد الجاموسي ليك انت ولكل عائلتك ولروح الوالدة ان شاء الله ربي يرحمها. شكرا ليك. شكرا. نسمعوا يا ريت الناس وخيان.

ناخد بيدك وتواسيني يا ليت يا اخويا اذريني

رب يحقق ما نتمنى ودنيتنا تصبح جنة. رب يحقق ما نتمنى ودنيتنا تصبح جنة. جنة عطف وجنة مغنى تذهبي يا نذهبك جنة عطف.

0: الشمال
1: نجوم وأقمار
0: الجبال وينجوم
2: نجوم وأقمار
3: نجوم وأقمار
4: مع سماح قصد الله.
5: يتواصل اللقاء مستمعينا معكم بعد هذا النغم اللي طبعا سمعناه لمحمد الجاموسي، هو من كلمات وألحان الفنان التونسي الكبير الراحل محمد الجاموسي ابن صفاقس وابن تونس المتميز. هذا الفنان مسيرته طبعا كبيرة ومهمة لأنه هو من الموسيقيين الكبار، هو فنان وملحن في نفس الوقت وكذلك يكتب الكلمات، وأيضا ليه يعني الحقيقة دور كبير في الفن في تونس، في الساحة الفنية في تونس. هو من مواليد 12 جويلية 1910 في مدينة صفاقس، توفي يوم 3 جان في 1982 في صفاقس. أيضا بدأ تعلق ربما بالغناء منذ سن صغيرة جدا، وهو يحفظ القرآن الكريم ويتعلم أصول الترتيل، ثم تأثر بالموسيقى والغناء. طبعا هو من كان في عائلة يعني فلاحة، خلينا نقول عائلة ميسورة الحال محافظة، كان والده عنده مصنع للآلات الفلاحية والمحاريث وغيره، وحتى معروفة يعني كان عندها صيت معروف في تلك الفترة. وفي هذه الأجواء اللي بعيدة نوعا ما عن الفن، تلقى محمود الجاموسي في هالعائلة بطبيعة الحال تربية يعني تربية تقليدية، تربية محافظة بطبيعة الحال، فيها كل تعاليم والقيم وإلى آخره. وكان أيضا إلى جانب والده وعائلته في معناتها في التجارة وفي الحياة المهنية وفي الفلاحة وإلى آخره. ثم دخل كما قلنا الكتاب، حفظ القرآن الكريم، تعلم الأناشيد الدينية والصوفية على يد الشيخ الكراي، وبعدها التحق بالمدرسة الابتدائية بمركز كمون بصفاقس، وتحصل على شهادة الابتدائية سنة 1926، وتابع دراسته وبعد في معهد إيميل لوبي اللي هو معهد 9 أفريل حاليا في تونس العاصمة. تحصل على شهادة في الرسم التقني والميكانيك والتصوير الفني، ثم بعد ذلك كان مغرم بالأشعار بالشعر الفرنسي، كان يعني كان يقرأ برشا للمدرسة الرومانسية الفرنسية، وكان حلمه أنه يزور فرنسا وأنه يتعرف على هؤلاء الشعراء. إذن بعد في مسيرته المهنية كان مسيرته مختلفة، لأنه يعني التحق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية كمصور صناعي، لكن الحب للفن خلاه يبتعد عن هذا العمل ويتفرغ للموسيقى. ورغم رفض العائلة ورغم يعني رفضهم للفن وللموسيقى ويعني إصرارهم أنه يعود وأنه يشتغل في مصنع والده في تلك الفترة، يعني تقريبا سنة 1933-34 التحق بجمعية النجم التمثيلي، لأنه هو أيضا ممثل، أصبح ممثل بعد، وكان يغني ويمثل في مسرحيات غنائية مثل مسرحية عبد الرحمن الناصر، مسرحية أمير الأندلس، كذلك أدى في وقتها زاد قدم أغاني وجمع، كان مهووس بجمع الأسطوانات القديمة الشرقية، وكان يستمع إلى أغاني محمد عبد الوهاب، وكان بالصدفة التقى ببشير السرايري اللي كان يملك يعني شركة للتسجيلات الموسيقية طبعا بتونس، اللي أعجب بصوته وقرر أنه يعني يكون معاه وأنه يرافقه إلى باريس لتسجيل أسطوانات غنائية. هذاك علاش احنا نلقاو برشا استوانات لمحمد الجاموسي في باريس. سافر إذن إلى باريس سنة 1963 وتعرف غديك على نخبة من الفنانين العرب، لأنه استقر في هناك لفترة يعني مهمة، سجل عدة اسطوانات مثل اسطوانة في الشطي ما أحلى خطوتها لموريس بن عيسى، وحوارية كانت مع فتحية خيري، كذلك قدم يعني اسطوانات أخرى تقريبا يعني قعد 10 سنوات يعني دون انقطاع في التمثيل المسرحي وتسجيل الاسطوانات وقيادة الفرق الموسيقية والتنشيط الإذاعي. شارك سنة 38، أنا قلت 63 هي 36، سنة 1936 سنة 38 شارك بثلاثة أغاني في فيلم مجنون القيروان للمخرج لين كرافسكي، وهو أول فيلم يصور في تونس باللغة العربية، وتعامل فيها مع الموسيقار محمد التريكي، قدم فيها 3 أغاني يعني، وفيلم مهم جدا في تاريخ السينما. طبعا سنة 1946 عاد محمد الجاموسي إلى تونس ولحن لعدد من الفنانين منهم الفنانة صفية شامية، كذلك شارك في عروض مسرحية في أعمال تلفزيونية فنية بتبعة الحال زيادة، كذلك مثل في فيلم أنشودة مريم خذ فيها دور البطولة وغنى فيه 6 أغنيات من تلحين الفنان الراحل أيضا علي الرياحي، كلمات أحمد توفيق المدني، كذلك يعني الفيلم أخرجه نوبارد غورنول وتم تصويره في المغرب، وكان يعني من الأفلام موجودة يعني الأفلام هذه اللي نحب يطلع عليه. محمد الجاموسي يعني يعتبر من رواد الموسيقى التونسية، من خلق يعني نمط وخلق أغنية خاصة به وتشبهه، تشبه المحيط وتشبه يعني الاهتمامات، وأيضا يعني أدى ولحن كثير من الأغاني اللي مازالت مشهورة إلى يومنا هذا. كذلك مش فقط في الأعمال اللي ذكرناها الأفلام، شارك في أعمال أخرى سينمائية مصرية وفرنسية وإيطالية، شارك مع الممثل يوسف وهبي في الستينات في فيلم ظلمت روحي، وكذلك فيلم بنت الهواء، وفيلم ناهد، وكذلك أنجز أعمال أوبيرالية في الجزائر مثل أوبيرات فاطمة وحمادة، شارك يعني في عدة إذاعات في لندن وباريس وموسكو والقاهرة، وكذلك بما أنه هو شاعر أيضا أصدر ديوان شعري بعنوان النهار والليل. وتوفي محمد الجاموسي يوم 3 جون في 1982 بمدينة صفاقس بعد تقريب 40 سنة من العمل الفني ومن الإنتاجات ومن الحضور الفني المتوهج. إذن نواصل مع الأغاني، باش نسمعوا الآن غنيت منذ قليل هدى هكا دندينا شوية من هذه الأغنية، صوت الحقيقة جميل هو سمية القيصر، وكذلك أغنية بقات خالدة، أغنية وحيدة خلينا نقوله قدرها تكون وحيدة هذه الأغنية، وعندما نتذكر يعني سمية قيصر نتذكر هذه الأغنية، إذن في عينيك عنواني.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: في عينيك عنواني نجم نقولوا انها من اخر الحان محمد عبد الوهاب، من كلمات الشاعر فاروق جويدة وغناء سمية القيصر، نغم اكثر من رائع. وطبعا ايضا القصيدة مميزة لفاروق جويدة، هذا الشاعر المميز اللي هو طبعا من الشعراء المصريين من مواليد 1946، وهو من الاصوات الشعرية المميزة في الشعر العربي المعاصر. كتب القصيدة العمودية وكتب المسرح الشعري، وقدم تقريبا 20 كتاب من بينهم 13 مجموعة شعرية. تجربته الشعرية عندها خصوصية، وكذلك تجربة المسرح الشعري مهمة جدا. قدم 3 مسرحيات منها الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة والخديوي، وترجمت قصائد ومسرحياته إلى عدة لغات، الإنجليزية الفرنسية الصينية غزلافية. وهو أيضا تناول أيضا تجربته عديد الرسائل الجامعية وأطريح الدكتوراه في الجامعات المصرية والعربية. وهو من خريجي كلية الأداب قسم صحافة سنة 1968، وبدأ حياته العملية كمحرر بالقسم الاقتصادي بجريدة الأهرام من أهم الصحف المصرية، ثم سكرتير لتحرير الأهرام، ثم رئيس القسم الثقافي الأهرام. وما زال يقدم طبعا من أهم الأسماء فاروق جويدة. وهذه القصيدة تحديدا لقد خالدة من خلال هذه الأغنية، ويقول في عينيك عنواني: وقالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثل ما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كلمنا اسمي وسوف يتوه عنواني، ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني، أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني. يعني فما تغييرات بسيطة في القصيدة عندما غنيتها سمية القيصر، لكن تقريبا حافظوا

0: زوروني كل سنة مرة من أحلى الأنغام اللي كتبها محمد يونس القاضي ولحنها سيد درويش وغنيتها في البداية طبعا فيروز هذه الأغنية وثم طبعا غنيها كذلك سيد درويش كتبها الشاعر المصري محمد يونس القاضي. وأول من غناها كان المطرب المصري حامد مرسي سنة 1917. وتقول هذه الأغنية يعني أنها عندها قصة بطبيعة الحال، يعني قبل ما تغنيها كما قلنا فيروز كانت غناها حامد مرسي، لكن غنوها برشا زادة مغنيين عرب، وعزفتها برشا موسيقى يعني فرق موسيقية بطرق مختلفة، لكن الطريقة اللي غنيت بها فيروز هي اللي بقات خالدة يعني في اللي هي أكثر أغنية تتمرر بصوت فيروز. لكن كما تسمعوا زيدا كارم محمود أبدع فيها وخاصة الموال في الوسط. عندها قصة، والقصة هذه ذكرها الإعلامي اللبناني علي نون اللي يقول أنه شاعر الأغنية المصري محمد يونس القاضي كان مرضى يعني كبيرة جدا، ومما جعله يعني يدخل للمستشفى. وخلال فترة المرض فما عدد من أصدقائه المقربين كان أنه ينتظر أنه لأنهم كانوا أصدقاء المقربين جدا، عنده الكثير من الأصدقاء، لكن عندما مرض ودخل للمستشفى يعني أصدقائه ما زاروش، وهذه يعني للأسف موجودة، يعني ماهيش يعني ماهيش حكر على محمد يونس القاضي أو مش هو فقط اللي عاشها للأسف، يعني أحيانا ما تعرف صديقك أو قريبك إلا في وقت الشدة. القاضي الشاعر محمد يونس القاضي كان ينتظر زيارة زيادة أخرى من أخته اللي أيضا أخته ما كانتش تزور، وكانت بسبب هذا كان بسبب خلاف على الميراث، يعني عندما مرض أخوها يعني ما كانتش تمشي له للمستشفى لأنه كان فما خلاف بيهم حول الميراث، وهذه زادة مشكلة موجودة كبيرة موجودة جدا في الوطن العربي للأسف، يخلينا الميراث ننسيه صلة الرحم وننسيه قويتنا وننسيه والدينا وننسيه أقاربنا. في يوم من الأيام بينما كان الشاعر في المستشفى يعني باب الغرفة انفتح ودخلت شقيقته لزيارته، فتأثر تأثر كبير جدا وكتب وقتها كلمات هذه الأغنية. وحسب ما يقال أيضا أنه هذه الزيارة يعني زيارة أخته كانت السبب في أنهم يعني سووا كل القضايا المرفوعة بيناتهم، يعني كانت السبب أنها صالحت بيناتهم هذه الأغنية. وقال حامد مرسي اللي هو غناها أول مرة، قال أول من غنى زوروني كل سنة مرة، قال أنه في سنة 2017 كنت مطرب في فرقة جورج أبيض وذهبنا إلى الإسكندرية حتى نحيي حفل، والممثلين اللي كانوا حاضرين معاه عرفوه على سيد درويش وفقالوا أنه يحب يسمعه. وقبل العمل يعني في الليل في كازينو الهامبرا فسمع صوته وكان يغني وقتها لسلامة حجازي، ففرح بالصوت وقال له نحبك تغني لي زوروني كل سنة مرة لأنه نحب الأغاني يعني طريقتك في أداء الأغاني وانت نوعية الصوت اللي أنا نبحث عنها. وفعلا لما غنى زوروني كل سنة مرة كان سيد درويش يبكي وكان أيضا حامد مرسي يبكي لأنها كانت مؤثرة جدا. فسأله يعني سيد درويش قال له أنت علاش تبكي؟ قال له لأنه من عرش، قال له لأنه الأغنية فيها شيء مؤثر جدا، قال له إذن خذها هذه الأغنية وغنيها وأنا متنازل عنها ليك. فغنها في وقتها يعني في ليلتها، وكان سيد درويش كان أعاد غناها مرة ثانية وبكى أيضا أمام يعني المجموعة اللي كان يغني فيها، وكان يعني يتأثر جدا لما غنيها. القصة الثانية قال خالد القشتيني، هو صحافي وكاتب ومؤلف عراقي، كتب على إحدى الصحف، على صفحات إحدى الصحف وتحديدا الشرق الأوسط، قال إنه تاريخ الأغنية يرجع إلى أواخر القرن 19، وقال إنه سمع القصة من المطربة والموسيقية الفلسطينية ريم كيلاني، وهي معروفة وباحثة في فولكلور الموسيقى العربية، وحتى ريم زارت تونس وكانت زارت ملتقى ومهرجان المبدعات العربيات في سوسة، وكانت ضيفتي أيضا في إحدى الحلقات ريم. يقول إنها التقت به في لندن، وقالت إنه أصل الأغنية يعود لمطرب عراقي من أهل الموصل كان اسمه الملا عثمان الموصلي، وهو اسم معروف في الموصل، هو قارئ وشاعر وعالم بفنون الموسيقى، وهو أديب يعني معروف، وهو علم من أعلام مقرئي القرآن الكريم أيضا، وأحد رواة نهضة الموسيقى العربية، وكان خطيب مفوه في ثورة العراق سنة 1920. قالت أنه الملا عثمان الموصلي ذهب إلى اسطنبول وبقى يغني في المقاهي والقصور، فاسمع به السلطان عبد الحميد واستدعاه واستمع لصوته وأعجب بغناه وبصوته، فضمه إلى الحاشية السلطانية. وكان الملا عثمان الموصلي متصوف، يعني ما حبش انه يواصل غنائه للحاشيه ولحريم السلطان، وغادر الى حلب وانضم الى الحركه الصوفيه، وكان يعني كان قرر وقتها انه يبقى في الاختصاص هذا. وعندما يعني زار الحرم الشريف وقبر النبي أو قبر النبي عفوا عليه الصلاة والسلام، كانت الزيارة دي أوحت له أنه يكتب كلمات زور قبر الحبيب مرة، التي تحولت فيما بعد إلى زوروني كل سنة مرة، وأخذ يغنيها للصوفيين. وبعد زيارة الملا عثمان للمدينة المنورة ذهب إلى مصر، وتتلمذ الكثيرون على أصول غنائه، وتعلم منه عبد الحمولي، وتعلم الملا الغناء المصري، فاستمع سيد درويش من الملا عثمان أغنية زوروني فغناها. ومن سيرة سيد درويش يعرف الجميع أنه تتلمذ على يد الشيخ عثمان الموصلي العراقي، هذا اللي جاء، وطبعا وهذا موثق انه سيد درويش تلمذ على يد الشيخ عثمان الموصلي العراقي. اذا يعني الاصل يكون ليه بالمنطق يعني، وخاصة انه ربما للأسف انه احنا برشا اغاني ديما ننسبوهم لجهة واحدة، يعني ننسبوهم لمصر في الاغلب بما انها هي هوليوود الشرق واغلب الفنانين فيها، لكن ننسوا انه كثير من الفنانين العرب مشاوا لمصر وساهموا انهم يتعلموا فنانين مصريين من ومنهم العراقيين، اللي كانت بلاد فن وبلاد أسماء كبيرة في الغناء وفي العزف في غيره، فأكيد أنه يعني تعلموا منهم. وهذه الأغنية إذن تعود إلى الشيخ عثمان الموصلي حسب الرواية الثانية، وحسب المنطق أيضا، لأنه موثق أنه الشيخ سيد درويش تتلمذ في حلب على يد الشيخ عثمان الموصلي العراقي. ويقول الشيخ محمود مرسي أن الشيخ سيد درويش عاد بعد هذه الرحلة أستاذ كبير في ميدان الموسيقى العربية. احنا هكا وصلنا للختام ربما هذا الموعد، حبيت ان نقول فقط انه مثل هذه الاغاني اللي ديما عندها يعني عندها جذور، عندها اصول، عندها كذلك امتداد، يعني مهم جدا كي نشوفوا توا مسيره عثمان الموصلي في مصر، يعني كيفاش تاثروا بيه رجالات مصر والشام وغيره اللي موجودين في بيروت، كيفاش تاثروا بيه مثلا محمد رفعت، عبد الحمولي، محمد عثمان، كامل الخلعي وغيرهم كما سيد درويش أيضا. يعني هالأسماء دي الكبيرة اللي خليت إرث كبير ودولوه يعني من جيل إلى جيل، حتى وصل لجيلنا الآن، ربما يغنيوه الشباب اليوم، ربما يغنيوه زوروني كل سنة مرة، لكن ربما ما يبحثوش أكثر في تاريخ الأغنية هذه وفي تاريخ الشعوب وفي تاريخ كذلك الموسيقى المتوغلة، واللي هي كيف ما شفتوا أغلب الموسيقيين هما في الأصل كانوا يحفظوا القرآن الكريم ويرتلوه ومتمرسين في الأناشيد الدينية وغيره. وإذن فما هالعلاقة تاريخية بين الاثنين، وكما قلت من حامد مرسي إلى فيروز إلى سيد درويش، من عثمان موصلي خلينا نقوله إلى حامد مرسي إلى سيد درويش إلى حامد مرسي إلى فيروز إلى يعني كل الفنانين اللي قدموا، ستبقى هذه الأغنية خالدة. شكرا لكم جميعا، شكرا مريم بنكارة من أمام ميكروفون سميح قزدل، نلتقي غدا إن شاء الله في منوعة الأحد على موجات إذاعة تونس الثقافية بداية من الساعة 5 مساء، مع تحياتي وتصبحون على ألف خير.
1: نجوم وأقمار،
2: نجوم وأقمار.

0: نجوم وأقمار
1: نجوم وأقمار
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
4: جماليات،
5: تونس،
6: فيلوسوفيا،
3: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
7: لغة العالم،
8: عيون الكلام،
0: على صعيد الرفض،
3: جرائد من العالم،
9: حديث السينما،
10: أرخبيل المسرح،
11: عربي أنا.
0: الثقافة الإيكولوجية،
3: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
3: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
3: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
3: من الإبداع،
0: من الحوار،
3: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. موسيقى الركح هي نوعية مختلفة تماما عن موسيقى الأوبرا أو الأنماط الأخرى ذات أصيلة مثل الباليه والأوبرات والكوميديا الراقصة والكوميديا الموسيقية. فمصطلح موسيقى الركح يغطي معنيين، أما مؤلفة موسيقية تعزف من طرف فرقة موسيقية في فتحة الركح فوس لمرافقة التحولات داخل العمل المسرحي، أو مجموعة مقطوعات مسترسلة لمرافقة التحولات الدرامية للعمل المسرحي أو الأوبرا، وتؤدى من طرف الموسيقيين أو الممثلين أنفسهم فوق الركح أو في الكواليس وراء الركح. في القرن 19 تم تدقيق معنى مصطلح موسيقى الركح لتصبح متتالية موسيقية ذات صبغة سمفونية، وظيفتها ضمان الانتقال بين مشاهد وفصول المسرحية. في العصر الرومانسي أصبحت تعبر عن الخط الدراماتورجي للعمل المسرحي، وكذلك الحالة النفسية للشخصيات، ووصف استباقي لأحداث الغير مجسدة فوق الركح. وتتكون الموسيقى من مقدمة وفواصل وخاتمة، كما يمكن أن تعزف لمرافقة الحوار ميلودراما، وتعزف دائما من طرف فرقة موسيقية في فتحة الركح. سنتناول بالتحليل لمسرحية فتاة أرل لاغليزيان، حيث أن لاغليزيان قصة قصيرة لألفونس دودي المستخرجة من رسائل طاحونة لتر دو مون مولان التي تم جمعها ونشرت في عام 1869، ثم قدمت بعد 3 سنوات كعمل مسرحي من 3 فصول وضع موسيقاها المؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزي. عرضت هذه المسرحية في مسرح فودفيل في باريس وفشلت فشلا ذريعا، ما عدا الموسيقى التي سجلت نجاحا باهرا لتصبح من المؤلفات الأكثر عزفا في العالم، والتي تتألف من المقدمة الموسيقية، وهي تستهل هذه المقدمة بعاصف سير الملوك وهو بسرعة معتدلة وصوت قوي ومتحد بين الآلات، تليها تنويعات أوركسترالية تنطلق من الأغاني الفولكلورية لبلدات الجنوب الشرقي لفرنسا في إبراز لثراء المخزون الثقافي بهذه الجهات، ثم منويتو تعزفها آلة الفلوت بمرافقة آلة الهارب بشاعرية عميقة في سرعة معتدلة، كذلك الفاروندول وهي رقصة ريفية قديمة يؤديها مجموعة من الراقصين في حركة جماعية موحدة. نستمع لمتتاليتين من لاغليزيان لبيزي كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

أوبرا كارمن هي أوبرا مسرحية ألفها جورج بيزي بالفرنسية، وهي مكونة من 4 فصول، وعرضت أول مرة في المسرح الوطني للأوبرا المسرحية في باريس. تعتبر هذه الأوبرا أشهر أعمال جورج بيزي، والمبنية على رواية تحمل نفس الاسم، كتبت في عام 1846. ألفها الكاتب الفرنسي بروسبير مارمي، وألف بيزي دور البطولة لميزو سوبرانو، وذلك في صيف 1873، ولكن لم يتم الانتهاء منها قبل عام 1874. عرضت كارمين لأول مرة في 3 مارس 1875 كما قلنا بأوبرا كوميك بباريس، ولم تلقى في البداية استقبالا جيدا، رغم أنها عرضت 37 مرة خلال ال3 شهور اللاحقة، أي بمعدل 3 مرات بالأسبوع. وضع بيزي في كارمين مكامن عبقرياته، وخاب أمله كثيرا لاستقبالها الفاتر، ولكن ما رفع من شأن كارمين حضور مؤلفين عظام ومعاصرين أمثال ديبوسي، سانسونس، وتشايكوفسكي، وبرامس، حيث حضروها أكثر من 20.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجات إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

لغة العالم. لغة العالم مع تشادي القرفي.